طل حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سمع أن قوما يبغضون ويتكلمون على آل بيت رسول الله فغضب، قال كيف يبغض قوم آل بيت رسول الله؟ من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهكذا كان ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، كان في مكة فسأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض وحكمه، قال من أين أنت؟ قال من أهل العراق. قال أيها الناس انظروا إلى هذا، انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعته بنفسي يقول هما ريحانتايا من الدنيا.

نزلت آيات على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى:

به مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، في هذه الآيات كانت فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق أهل الكساء بتلك الفضيلة، فماذا فعل؟ دعاهم وجللهم بالكساء ودعا لهم. فمن هم أهل الكساء وما قصتهم؟

تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كساء، فأقبل الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم أقبل الحسين فأدخله تحت الكساء، ثم أقبلت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها تحت الكساء، ثم أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدخله تحت الكساء، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولذلك سموا أهل الكساء. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هكذا عاش الحسين رضي الله عنه في كنف جده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين عليه السلام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون.

والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أسلم.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون.
1: حملت هول المنى.

الصلوات شوامخ لا يمحين. تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

أنت المستعان وأنت نور التائهين. غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الصابرين. يا رب إن أغنيتني وكتبتني في

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء

عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العلي. العلي هو الذي علا فلا تدرك ذاته ولا تصور صفاته. العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله. العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله. كل هذه المعاني علو المكانة من أسماء الله الحسنى. إذن الله عز وجل علي علو تنزيه، علي علو عزة، أي أن أحدا لا يدرك ذاته ولا يحيط بصفاته. والعلي رفيع القدر. الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته العلية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو العلي العظيم. والله عز وجل متعال، والمتعالي هو الذي جلى عن إفك الآفكين وافتراء المفترين وعن توهم المتوهمين وعن وصف الجاهلين. الله متعال عن كل هذه الصفات. كن مع العلي ولا تكن مع الدلي، كن مع السرمدي ولا تكن مع الفاني، كن مع القوي ولا تكن مع الضعيف، كن مع الرحيم ولا تكن مع القاسي. من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. من لوازم هذا الاسم الله جل جلاله علي شأن

0: وشأنك التواضع. هو الله العالي علو الجلال والكمال، وفي كل مكان وزمان. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العلي له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال لرباح، أتذكر هذا الرجل؟ شديد السمرة، نحيف الناحل.
1: رحمه الله يا أخي، إنه الحبشي الساخر من الأهوال الذي خلده الإسلام بعد أن كان بالأمس عبدا. بلال بن رباح مؤذن الرسول.
0: كان سيده أمية بن خلف أحد سادات قريش وألد الأعداء لرسالة الإسلام. كان دائما يجمع سادات قريش في منزله ليتحدثوا في شؤونهم.
2: إن حياتنا رهن بآلهة الكعبة، نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا.
3: نعم نعم، يأتون إلينا بتجارتهم وقرابين الآلهة.
2: آلهتنا العظيمة هي حياتنا وعبادتنا وتجارتنا أيضا. يكفينا هذا اليوم، فأمامنا سفر طويل فجر الغد. أنت أيها العبد الأسود، تأهب للخروج على رأس القافلة المتجهة إلى الشام غدا عند الفجر.
4: سمعا وطاعة يا سيدي.
5: من أي البلاد أنت؟
4: من مكة.
5: هل ظهر فيكم نبي يدعو إلى دين جديد؟
4: ما معنى نبي؟
5: رسول من عند الله.
4: أي إله؟ اللات أم العزة؟
5: لا هذا ولا ذاك.
4: فمن من الآلهة سيرسله إذن؟
5: الله الواحد القهار الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. ما اسمك يا رجل؟
4: اسمي بلال. وأنت؟
5: اسمي الفضل، من دمشق. قل لي، متى سوف ترحلون إلى مكة؟
4: غدا.
5: إذن سأرحل معكم.
4: تاجرا؟
5: لا، بل أنتظرن ظهور النبي الذي بشرت به الكتب السماوية، ولا أكون أول من يؤمن به ويهتدي بهديه ويدعو بدعوته.
4: أتنزل ضيفا على سيد أمية؟ إنه رجل كريم موثر.
5: شكرا يا بلال، فقد وعدت أبا بكر أن أكون ضيفه، وربما وجدت عنده الخبر اليقين. أراك غدا.
4: وبمكة أيضا، فلن أتركك حتى أتبين منك خبر النبي وما يدعو له. ما بالي أنظر إلى الآلهة كأني أراها لأول مرة. أيكون حقا ما قاله الفضل؟ وإن كان حقا، هل يحق لي اعتناق دين غير دين سيدي؟
5: بلال، لقد ظهر نبي الله يا بلال. انهض انهض.
4: ظهر؟ ومن هو؟ من يكون؟
5: إنه محمد بن عبد الله، آمن به أبو بكر وصدقه.
4: ما عرفنا محمدا إلا صادقا أمينا. خذني إليه.
5: البشرى يا بلال، أبو بكر ينتظرك ضيفا كريما بمنزله غدا.
4: أنا العبد الحبشي، ضيف كريم؟
5: ما الذي تقوله يا رجل؟ كلنا عباد الله، ولا فرق بيننا إلا بالتقوى والعمل الصالح، ولا يعيب الناس لونها. ألقاك غدا بمنزل أبي بكر.
4: سأذهب. دين يساوي بين الناس ولا يفرقهم إلا بالعمل. وأنتم أيتها الأحجار الصماء التي لا تملك من أمرها شيئا، وأنت يا هبل أيها الحجر العاجز، ماذا فعلت عندما كسرت ذراعك؟ ظللت عاجزا حتى من عليك أحد عبيدك بذراع من ذهب. أي آلهة أنتم؟ أي آلهة أنتم؟ أي آلهة أنتم؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: يقول: الويل لهذا العبد الصابئ الفاجر إن لم يعد لديننا. بلال، يا بلال، أنت أيها العبد الوضيع.
1: سيدي أمية،
0: اقترب هنا وأخبرني، أخبرني ما قولك في آلهتنا.
1: أي آلهة؟
2: آلهة سيدك، آلهة آبائنا وأجدادنا.
1: أحجار صماء لا تنفع ولا تضر.
0: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إذن فقد صدق أبا الحكم، لقد ساحرك محمد،
1: بل هداني.
0: بلال، عد يا بلال إلى رشدك، وإلا نزعت عنك روحك التي لا تساوي شيئا بعد أن أعذبك عذابا شديدا لا طاقة لك به.
1: عذبني ما شئت.
0: حسنا يا بلال، لك هذا، سأريك كيف يكون عذابي.

0: أحد أحد أحد أحد أحد أحد. إن لم تكتفي يا بلال فهناك المزيد. أحد أحد أحد أحد أحد أحد.
1: إن ذكرت آلهتنا بخير سنخفف عنك العذاب.
0: لساني

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، وإحنا وصلنا تقريبا لمنتصف سنة 9 من بعد هجرة النبي. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة. أحداث كتير هتحصل لغاية انتقال النبي للرفيق الأعلى، أهميتها إيضاح معلومات في غاية الأهمية قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مواقف عايزك تتتبعها معايا، هيظهر منها حقائق لازم تظهر قبل ما النبي يسيب الناس صلى الله عليه وسلم. وغزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9. حصل إن وصل للنبي عليه الصلاة والسلام معلومات إن الرومان بيجهزوا 400,000 مقاتل لغزو المدينة. سمعة قوة المسلمين كانت بتكبر جدا في الجزيرة العربية، وبعدين كان ممكن يحاربهم جيش 10,000 زمان، 3,000 زمان. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام انتصر بجيش 3,000 على 200,000 في غزوة مؤتة، ومفيش قبيلة من قبائل الجزيرة العربية تقريبا إلا واعترفت بقوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورحمته، يعني قوته ووفاؤه ورحمته في نفس الوقت. فاللي عايز يتعامل معاه بيتعامل معاه بمنتهى التوقير والاحترام، واللي عايز يحاربه برضه هيجهز جيش كبير جدا لقوة سمعة جيش النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرف صلى الله عليه وسلم كشأن بيعمل دايما كده، يقوم مجهز الجيش وخارج من المدينة عشان يلقى العدو، إما لأن أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، وإما علشان ما يحصلش الحرب الطاحنة جوه البلاد فيحصل دمار في البلاد. فتحرك صلى الله عليه وسلم والهدف هو اللقاء في تبوك. تبوك مسافة كبيرة جدا، قريب من 1,000 كيلو من المدينة، وكان وقت الحرب دي حر جدا جدا، وبعدين كان الصحابة بقى لهم سنة بيزرعوا، وده وقت جني الثمار. فانت بتتكلم على حر ووقت جني الثمار، فالاستثمارات كلها في الأرض، وعايزين بقى نجني الثمار عشان نعرف ناكل، لأنك انت قبل خروج الثمار كأنك حطيت كل فلوسك ويلا عشان تجني بقى الأرباح. فتسمت الغزوة دي بساعة العسرة، ونزلت فيها تقريبا أغلب سورة التوبة. سورة التوبة بتتكلم عن ثبات المؤمنين وعن جبن المنافقين، حتى سميت عند العلماء بسورة الفاضحة، لأن الموقف بيبين حقيقة الناس. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس علشان يخرجوا لتبوك، وبدأ المنافقين يظهروا على حقيقتهم. احنا لسه هنمشي معاك 1,000 كيلو، وبعدين احنا عايزين نجني الثمار، الموضوع مش مستاهل قوي كده. عشان كده ربنا يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان الموضوع حتى قريبة كده ماشي، أو سفر في تجارة وفلوس ماشي، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، الموضوع مش مستاهل ان احنا ننصرك يا محمد ولا ننصر الإسلام. فبدأ اي كل واحد بقى يطلع كده عذر، فيجي له واحد اسمه الجد بن قيس يقول له يا محمد مش هقدر اخرج معاك. قال له ليه؟ قال له أصل أنا يعني بحب البنات اللي شعرها أصفر وبيضة، وانت عارف يعني لو رحت هناك في الحرب ممكن أتفتن، فلا تفتني ببنات الأصفر. فينزل القرآن: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أكن مثلا يعني واحد صاحبك يقول لك احنا أبويا هيعمل عملية حياة أو موت في المستشفى اللي آخر الشارع، معلش عايزك تبقى معايا، فتقول له مش هقدر عشان ما بحبش أصحى بدري، معلش لو بس كان يعملها الساعة 12. عارف اللي هو حاجة كبيرة قوي والعذر في منتهى التفاهة. ويجي عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين اللي بقاله سنين كان بيتمنى زعامة المدينة، بس الناس لما شافت النبي حبت النبي وكبرت النبي ومشيت ورا النبي عليه الصلاة والسلام، فما بقاش هو الزعيم، فعمال يدور على حاجة يأذي بها النبي عليه الصلاة والسلام. اتعاهد مع اليهود ضد النبي، وقال كلام في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وطلع سمعة على السيدة عائشة ولسه مكمل. فجمع أصحابه كده وقعدوا في خيام جنب خيام جيش المسلمين. ولما جيش المسلمين حبوا يتحركوا قال يا جماعة مش وقته، الدنيا حر شوية بس كده ونبقى نتحرك. قال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر. حر إيه حضرتك؟ فيه 400,000 مقاتل جايين، إحنا لازم نبعد جدا عن المدينة ونقابلهم في أرض مناسبة، لازم نتحرك حالا. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويجي صلى الله عليه وآله وسلم ويقف وسط الرجالة ويقول إحنا لازم كلنا نطلع، وأي حد عنده قدرة مالية يجهز الجيش، إحنا محتاجين كل الإنفاق. فبص بقى الرجالة هتعمل إيه. القلب هو الملك واللي بيسخر الأعضاء في خدمة القيم اللي القلب مؤمن بيها. المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك لأن قلوبهم مش متعلقة بقضية النبي عليه الصلاة والسلام، بل قلوبهم متعلقة بالدنيا وإن هم يحافظوا على مكانهم في وسط مجتمع النبي. بس وقت الجد احنا هنبيع قضيتك، ويفرحوا لما يفتكروا إن هم ضحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ربك يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، الدنيا حر دلوقتي نطلع بعدين، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وانت خلينا احنا بقى نستفيد احنا من الظلمة بتاعت المنافقين، احنا حياتنا تنور ازاي؟ لما تلاقي نفسك مش عايز تبذل في سبيل حاجة اعرف انك محتاج تراجع تعلق قلبك بيها. فاللي ما بيصليش محتاج يراجع تعلقه بربنا صاحب النداء الله أكبر. قضية مش كسل، الكسل الإنسان بيكسل عن الحاجة اللي هو مش مهتم بيها، لأن البني آدم عنده طاقة ربنا خلقها فيه، بس هو بيوجه طاقته فين؟ قضية أولويات، والأولويات بتترتب على حسب قلبي مهتم شايل هم إيه، مهتم بإيه. فخد بالك من الحتة دي، ودايما تبقى عارف إن الحاجة اللي أنت مستغلي عليها المجهود لو طلعت غالية عند ربنا وانت مش عايز تبذل فيها مجهود، اعرف ان اولوياتك مش زي اولويات دينك واولويات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لقيت نفسك موجه طاقتك في حاجة يرضى عنها الله ورسوله، في الشغل، في تربية العيال، في الدراسة، في الرياضة، في خدمة الخلق، اطمن قلبك بيقولك اولوياتك زي اولويات النبي. والحمد لله يا رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه، الذي انطلق إلى المدينة يريد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتفاق مع صفوان بن أمية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينها جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد، فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة، أي أثار المشركين علينا في مكة، وكان عينا أي جاسوسا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، ثم توجه إلى عمير وقال: ابن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية معلومة معروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكمته وحنكته الذي يغتنم كل وقت وكل فرصة تسنح لإيصال معلومة للآخرين، قال له: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا وإنك بها لحديث عهد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها ويعرف هذه التحية وليست غريبة عليه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال: قبضحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: أصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك، أي لفك أسيره. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فذهل عمير لحظة، صدم مما سمع، تفاجأ، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم أتبع يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم.
فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. فيما كان عمير يفقه نفسه بتعاليم الإسلام في المدينة المنورة، كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا، فينسيكم وقعة بدر. هذا ما كان يتوقع، هذا ما تم الاتفاق عليه، ولكن الانتظار طال على صفوان بن أمية، فأخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر، واتفق يسائل الركبان عن عمير فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال: إن عميرا قد أسلم. فجر أمامه تلك الخبرية فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. أما عمير فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان، أي مضى وقت طويل، وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام. كان يحارب كل من أسلم، لذلك يريد أن يبدل هذه المواقف، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله تعالى في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير. أجزل الله مثوبة عمير رضي الله عنه ونور له في قبره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن مولدات الطاقة الحيوية في الخلايا الحية، تلك المولدات المنتشرة في سيتوبلازم معظم الخلايا الكائنات الحية، وتقوم بأهم عملية حيوية في مجال إنتاج الطاقة الحيوية وتخزينها وتحريرها من مصادرها الأولية. شاهدها الباحثون لأول مرة على هيئة عصيات خيطية منتشرة في السيتوبلازم، يتراوح طولها من 3 إلى 8 مايكرون، فسموها الميتوكوندريا، وهي عضيات خلوية تركيبها عامة يشبه حقيبة غشائية صغيرة محاطة بحافظة غشائية أكبر، وهي مثبتة بشكل أنيق وطويت بشكل معجز. جدارها الخارجي مستو وجدارها الداخلي له زوائد تشبه الأصابع تتدلى في داخل الحقيبة بشكل وترتيب أنيق، وتسمى تلك الزوائد بالأعراف، وفراغ الحقيبة يسمى بالحشوة، وهو مليء بأنزيمات إنتاج الطاقة وجزيئات الدنا وحبيبات صغيرة تسمى بالريبوزومات، تستخدم في إنتاج البروتين. وتقوم تلك العصيات أو العضيات بوظيفة مهمة جدا في حياة الكائنات الحية، فهي أجهزة إنتاج الطاقة في الخلية، حيث تستطيع تلك العصيات بما وهبها الله سبحانه وتعالى من قدرة، تستطيع تكملة أكسدة المواد السكرية وقود الحياة في وجود الأكسجين، محولة إياها إلى ماء وثاني أكسيد الكربون، وإنتاج كميات هائلة من الطاقة يخزن بعضها في مركبات كيماوية مخزنة للطاقة، هي مركب ATP، وتحرر بعضها لاستخدامها في العمليات الحيوية اللازمة للجسم. وإذا اختلت عملية تحرير الطاقة انقطع إمداد الطاقة، كما تنقطع الكهرباء عن الآلات فتهلك وتقف. وإذا اختلت عملية التخزين انطلقت كميات هائلة من الطاقة أحرقت الكائن الحي في دقائق معدودة. فمن خلق تلك العصيات وهيأها تشريحيا ووظائفيا لهذه الوظيفة المعقدة المنظمة، هل الطبيعة الصماء والصدف العمياء خلقت ذلك النظام المبدع؟ هل يستطيع احد من باحثي العالم ان يصنع لنا مولدا للطاقة حجمه اقل من حجم نقطة في اي حرف من حروف اي كتاب ويقوم بتوليد الطاقة، ويقوم كذلك بتنظيمها وتخزينها بهذا النظام المعجز والمقدر؟ نقول لمن يريدون اقناعنا بان الحياة نشأت صدفة على الارض، ونقول كذلك لمن يشايعهم من الماديين: هذا خلق الله،

0: أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام،

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم.

ذات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعد

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في تأمل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نتذكر أحواله فيما كان قبل المبعث وقبل النبوة والرسالة، وهي حياة مليئة بالفضائل وبالشمائل وبالمزايا، بل وهي محل للاقتداء والاهتداء لما جبل الله عليه نبيه وعصمه وشرفه وكرمه. ولما قارب الأربعين من عمره صار يطرأ عليه محبة الخلوة والابتعاد عن الناس في كثير من الأوقات، يعيش فيه مع ربه مفكرا في عظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى، بما علمه الله تبارك وتعالى إلهاما، وما علم عمن مضى من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أنواع التقرب إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلما كان كذلك اختار جبل ومكانا يذهب إليه ويختلي فيه، فاختار هذا المسمى بجبل النور، وأن يقعد في المحل المناسب لوجهته وفطرته ومشاعره، وهو غار حراء. ذهب إلى جبل حراء واختار ذلك الغار الذي فيه فتحة أمامه يرى منها الكعبة المشرفة، وكان مفطورا على تعظيم الكعبة ومحبتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاختار هذا الموضع واختار هذا المكان، فكان يأخذ زادا من عند السيدة خديجة ويذهب إلى الغار يمكث ما بين العشرة الأيام إلى الشهر، ثم يعود ليتزود ثانية، وقد يضرب موعدا مع هذه العفيفة الطاهرة الوفية لتقابله بالنفقة إلى أثناء الطريق، فيخرج هو من الغار وتأتي هي من وسط بيتها بمكة من جوار الحرم الشريف المسجد المنيف، فتلتقي معه في أثناء الطريق في مكان علم وبني فيه أيضا مسجد، كانت تلتقي برسول الله في ذلك المكان وتعطيه ما عندها من الطعام، وتعود بعد ذلك إلى مكة، وقد تبيت معه في محل مهيئ في ذلك المكان، ثم يعود هو إلى غار حراء وتعود هي إلى بيتها بمكة. وكان ما بين عشرة أيام إلى شهر مدة مكثه في الغار قبل أن يأتي ويعود إلى البيت بمكة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حبب إليه الخلاء وتوالت عليه الرؤيا الصالحة، حتى أن ما حصل له من نزول الوحي عليه وهو في غار حراء قد تكرر له رؤياه قبل ذلك، فكان يرى في منامه
خطاب جبريل له ونزول الوحي عليه. وفي الصحيح أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كان تأويلها في الواقع مطابقا تماما لما رأى. وكثرة هذه الرؤيا عليه وابتداء رؤيته للوحي في المنام قبل أن يأتيه الوحي، كان عند كمال 40 من عمره في شهر ربيع الأول، فمضى ربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان 6 أشهر. في رمضان فاجأه الوحي ونزل عليه جبريل الأمين بالوحي من رب العالمين وبالنبوة والرسالة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان مستمرا في تعبد الحق تبارك وتعالى في غار حراء ذكرا وفكرا وشكرا وإجلالا وتعظيما، ولم يزل في ارتقاءاته حتى تهيأ لأن يحمل ما لا تحتمله الجبال من الوحي الثقيل الذي قال عنه ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن حمله قلب هذا النبي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد تحدثت السيدة عائشة عنه صلى الله عليه وسلم فيما بدأ به من الوحي، ثم فيما كان من نزول الملك جبريل عليه على نبي عليه الصلاة والسلام وعلى جبريل في ذلك الغار، وكان ذلك في ليلة 17 من رمضان، وهي ليلة القدر كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن المعلوم أن القرآن نزل مفرقا في خلال 23 عاما، لكن إنا أنزلناه وأنزل فيه القرآن الابتداء، إنا أنزلناه ابتدأنا نزول القرآن، أنزل ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان. ويروى أن الله أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في سماء الدنيا في ليلة القدر هذه المشار إليها، أما نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مفرقا في خلال 23 سنة من العام الذي نزل عليه فيه الوحي وهو في غار حراء إلى قبل وفاته بتسع ليال. كان آخر آية أنزلت من القرآن موضعها في سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في القراءة الأخرى: ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأمر بوضعها في محلها ما بين آية المداينة وآيات الربا، فوضعت في مكانها، فكان هذا آخر ما نزل من القرآن الكريم الذي هو معجزة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي منهجه، فهو المنهج وهو المعجزة، ولم تزل لم يزل المنهج محفوظا بالمعجزة، والمعجزة قائمة بالمنهاج الذي ارتضاه الله تعالى لأتباع هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مكث يتردد على غار حراء فترة قبل بلوغ 40 حتى اكتملت 46 أشهر، فجاءنا أنه عليه الصلاة والسلام بينما كان في تلك الليلة وهي ليلة 2 ليلة 17 من رمضان في عمر 40 منه صلى الله عليه وسلم، تبدى له سيدنا جبريل وأقبل عليه وقال له: اقرأ.
فقال ما أقرا لست بقاري. فجلببه بردائه وغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم رفعه عنه وقال اقرا. قال لست بقاري. فغطه الثانية قال اقرا. قال لست بقاري. فأرسله وقال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات هي أول ما نزل عليه وتلقاها صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه مبتعث من قبل الله برسالة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكان كما حدث صلى الله عليه وسلم خرج إلى خديجة ترجف بوادره عليه الصلاة والسلام من عظمة الوحي وثقله. اللهم ارفع له الدرجات لديك، وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة، وآته الوسيلة والفضيلة، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد الفاصل نكمل الحديث إن شاء الله.

الحمد لله، وبعد هذا الفاصل نعود إلى استكمال حديثنا عن صاحب غار حراء المشرف خير الورى صلى الله عليه وسلم، الذي جاءنا بوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك. لما تلقى هذا الوحي الكريم عاد معظما الأمر، فكان أول من درى بخبر الرسالة والبعثة خديجة بنت خويلد، تلك الصادقة الصابرة المنفقة السخية الكريمة، كان أول خبر عند خديجة. لم يدري أحد من الناس بخبر هذا الوحي قبل خديجة، من الغار إلى بيت خديجة، وأقبل على خديجة يقول دثروني دثروني دثروني دثروني، أي اجعلوا علي الغطاء فوق الغطاء. فغطته وسألته ماذا نزل بك، فأخبرها بما جرى له من هذا الوحي الكريم، وقال لقد خشيت على نفسي، ولا شك أن معاني هذه الخشية في حمل هذه الرسالة هيبة منه صلى الله عليه وسلم للأمانة العظيمة في القيام بأدائها في الأمة. فقالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعطي في النوائب وتعين على النوائب، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم إن الله شرفها وهي مترقبة لهذه الأيام وهذه الأخبار، وفي بالها لعله أن يكون النبي هذه الأمة، حتى كانت تحدثه فتخبره بما يقول لها ورقة بن نوفل وما سمعت من أخبار بعض أهل الكتاب عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول لها إن أكن أنا هو فسأكون لك وفيا بما أردت، وإلا فإن الذي عملت من أجله هذا المعروف معي سيكافئك، يقولها صلى الله عليه وآله وسلم. فهي تترقب خبر نزول الوحي عليه وابتعاث الحق إياه صلى الله عليه وسلم، فجلست معه موازرة مناصرة، وقالت له إن ابن عمي ورقة بن نوفل عنده علم من الكتاب، أحب منك أن تذكر له ما جرى لك، لتزداد هي طمانينة عليها رضوان الله. فحملته إلى ورقة بن نوفل فقال ماذا رأيت يا ابن أخي، فخبره بما جرى، فاهتز لذلك وقال الله أكبر، أفي المنام رأيت هذا؟ فقال بل يقظة وأنا جالس. قال الله أكبر، إن هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى وعيسى، يا ليتني كنت حيا أنصرك إذ يخرجك قومك نصرا مؤزرا، يا ليتني أكون حيا حين ذاك، ليتني كنت فيها جذعا أنصرك حين يخرجك قومك. قال ومخرجيهم، وهو المشهور بالأمين بينهم صلى الله عليه وسلم والذي تحبه القلوب كلها، قال له ما جاء ما بعث أحد بمثل ما بعثت به إلا عودي وإلا أوذي. وقال أخبر خديجة أن هذه علامة الوحي من الله تعالى، وهو يتمنى أن يكون شابا نشيطا ليقوم مع هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما لبث أن توفي، وتتابع بعد ذلك الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تشوق منه له عند انقطاعه، وكان يتبدى له جبريل من وقت لآخر، وكان من شدة اشتياقه لوحي الله تبارك وتعالى مع ثقل الوحي وعظمته ولما تذوق من حلاوته كان
يأتي يتعرض لأن يواصل بنزول الوحي عليه حتى من شدة وجده وما يجد يشرف على المكان المرتفع في الجبل يريد أن يرمي نفسه فيتبدى له جبريل إنك رسول الله حقا. ولم يزل ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وعند تلقيه لهذا الوحي الكريم واجه كيف يخاطب الخلائق، كيف يكلم هذه العقول المفتونة بالأصنام وبعبادة غير الله تبارك وتعالى، وهذه النفوس التي دأبت على هذا الشرك وعلى قبيح الأخلاق في كثير من شؤون حياتها، وماذا يكون المقابلة له من هؤلاء عندما يعلمهم بخبر رسالته ويدعوهم إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى وألا يشركوا به شيئا. فابتدأ صلى الله عليه وسلم سرا، فكان السبق لسيدة خديجة، وعنده في البيت صلى الله عليه وسلم بعد بناته سيدنا علي بن أبي طالب، وهو نحو العشر في العاشرة من السنين، في نحو العاشرة من السنين، لأنه أخذه من أبيه أبي طالب، وهذا في ضمن مكارمه وسجاياه الشريفة صلى الله عليه وسلم، أنه قال لبعض أعمامه إن أبا طالب رجل عائل يعني فقير وهو كثير الأولاد، فلنخفف عليه يأخذ كل منا واحدا من أولاده يربيه عنده ليكون ذلك عونا لأبي طالب. فأخذ سيدنا علي فكان متربيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء أهل السبق للإسلام، ومن أعز من كان من أصدقائه صلى الله عليه وسلم، ومن كان على اتفاق معه وصحبة من أول عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي قحافة. هؤلاء أهل السبق للإسلام، ومن أعز من كان من أصدقائه صلى الله عليه وسلم، ومن كان على اتفاق معه وصحبة من أول عمره الصديق أبو بكر ابن أبي قحافة عبد الله بن عثمان عليه رضوان الله تعالى، فاسمه عبد الله واسم أبيه عثمان، كنيته أبو بكر، كنية أبيه أبو قحافة، كان صديقا لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أيام الجاهلية من قبل نزول الوحي، وكان متوافقا في طباعه وأخلاقه مع هذا النبي محبا له، وكان من أعز الناس عليه وأكرمهم لديه، فأخبره صلى الله عليه وسلم، فكان له السبق إلى هذا الإسلام، وأول ما كلمه أسلم حالا دون تردد، حتى كان صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المنقبة لسيدنا أبي بكر الصديق، يقول ما عرضت الإسلام على أحد إلا توقف وكان له في تردد إلا أبا بكر، فحينما حدثته أسلم، وهذا بمن دعاهم خارج بيته. أما السيدة خديجة ومن في البيت فهم الأسبق لهذا الإسلام، وسبق سيدنا الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، بل واجتهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يخفي الأمر حتى تتهيأ النفوس وتتهيأ العقول لإدراك هذه الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به وباليوم الآخر ونفي القتل والظلم والعدوان والقيام بصلة الرحم والمكارم. فابتدأت هكذا دعوته صلى الله عليه وسلم إلى منهج الله سبحانه وتعالى، ينهى عن قتل الأولاد وعن انتهاك الحرمات، ويأمر بعبادة الله وحده ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. فبقي سنة وسنة وسنة مخفيا شأن هذه الدعوة، مسرا بها
إنما يحدث عنها من وثق به ويقول إن آمنت أو لم تؤمن فاكتم الخبر، فيستكتمه الخبر. وشاركه سيدنا أبو بكر في نشر هذه الدعوة في المحيط الذي هو فيه، وأسلم على يديه سيدنا بلال عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وجماعة من أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومنهم من السابقين الأولين هم من السابقين الأولين ومنهم من العشرة المبشرين بالجنة من أسلم على يد الصديق فربطهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت تلك مرحلة الدعوة الأولى فيما تحمل صلى الله عليه وسلم في القيام بهذا المنهج وإيصاله إلينا، كانت مرحلة الحكمة والمصابرة في أداء هذه الأمانة الكريمة، وهو لم يبعث إلى أهل مكة وحدهم، وهو المبعوث

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الكبير. الله جل جلاله هو الكبير الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته، وهو الكبير الذي فاق مدح المادحين، ذلك بأن الله أكبر من مشاهدة الحواس وإدراك العقول. الله جل جلاله كبير في ذاته، كبير في أفعاله، كبير في صفاته، وبهذا المعنى ينفرد هذا الاسم لذات الله بخصوصيات، فهو الكبير في ملكه، الكبير في رحمته، الكبير في عطائه، الكبير في غناه، الكبير في بسطه، الكبير في عزه، الكبير في عفوه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله أكبر كلمة نقولها في الأذان، نقولها في العيد، نقولها في كل أذن الطفل حين ولادته، نقولها مع كل حركة في الصلاة، لأن الله عز وجل وصف نفسه أنه كبير وأنه عظيم وبأن له الكبرياء، وإذا أمرنا أن نكبره وإذا أمرنا أن نعظمه فإنما ذلك لكي نسعد به ونقبل عليه وكي نحقق الهدف من خلقنا. الكبير من الناس هو الذي عرف الله حق المعرفة وأقبل عليه حق الإقبال، وعرف أحكامه التكليفية حق المعرفة، فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الكبير، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إذن فقد صدق أبا الحكم، لقد ساحرك محمد،
1: بل هداني.
0: بلال، عد يا بلال إلى رشدك، وإلا نزعت عنك روحك التي لا تساوي شيئا.
1: عذبني ما شئت،
0: سأريك كيف يكون عذابي.

0: أحد أحد أحد أحد أحد أحد. إن لم تكتفي يا بلال فهناك المزيد. أحد أحد أحد أحد أحد أحد.
1: إن ذكرت آلهتنا بخير سنخفف عنك العذاب.
0: لساني لا يخالف قلبي. اللهم اللهم اجعلني من عبادك الصابرين. أما آن لك أن تعود إلى صوابك بعد كل هذا العذاب يناجي ربه. لا فائدة لا فائدة.
1: لا تيأس يا أمية.
0: لا أحتمل. لقد مللت منه. سأقتله.
1: إنك إن قتلته أرحته من العذاب. استمر في تعذيبه ولا تيأس.
2: يا أمية، يا أبا الحكم، أي ثأر بينكم وبين هذا العبد الضعيف؟
0: من أنت وما شأنك؟
2: إني رسول أبي بكر إليك.
1: وما شأن أبا بكر بأمر كهذا؟
0: إنه عبدي ملك لي، أعذبه كما أشاء، فما دخلك أنت؟
2: إنه عبد الله وحده، وأبو بكر يطلب منك أن تكف عن تعذيبه. أتريده أن يستبدل الضلال بالهدى؟
0: اصمت! هل تسبنا وتسب آلهتنا؟ فليشتريه أبو بكر إذا أراد، إن ثمنه 7 أوقيات من ذهب.
2: والله لو طلبت 100 أوقية من الذهب لفديناه.
0: لو عرض أبو بكر درهما في هذا العبد لأعطيته إياه.

0: انتشر الإسلام واشتد عذاب الكفار للمسلمين، فأذاقوهم كل أنواع التعذيب، الكي بالنار والضرب بالسياط والصلب والجر بالحبال على الأرض الملتهبة.
1: نعم، حتى جاءت الهجرة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يثرب، وفي نفس المكان الذي بركت فيه الناقة ونزل عنها رسول الله، وبنى المسلمون أول مسجد، ورفع بلال أول أذان في الإسلام.
0: وعندما جاء يوم فتح مكة وهتف المسلمون، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
1: وحينها صعد بلال فوق الكعبة يؤذن في المسلمين.

0: بلال، ماذا بك؟ لماذا تبدو حزينا هكذا؟
1: لقد أتاني رسول الله في المنام يعاتبني ويقول لي: ما هذا الجفاء يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟
0: فداك أبي وأمي يا رسول الله.

0: والله إني لأشتم رائحة رسول الله. قلبي قلبي يخبرني إنه بلال. بلال، حمدا لله على سلامتك يا صاحب خير خلق الله وأكرمهم.
1: السلام عليك يا زوجتي.
0: وعليكم السلام، ماذا بك؟ تبدو مريضا، تعال استرح من عناء السفر.
1: لا أكاد أقوى على الوقوف.
0: استرح يا بلال وسأتي لك
1: لا داعي يا هند، لا تتعبي نفسك، إنها النهاية يا هند.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الله أكبر الله

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويعلن صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة والرغبة في ان كل واحد ينفق اللي عنده، اللي عنده فلوس يطلعها يجهز الجيش، اللي عنده رواحل، الراحلة هي الجمل اللي يقدر يسافر يطلعها، لان احنا عددنا 30,000 مقاتل. اول مرة العدد ده يطلع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفكرك ان كان فتح مكة الحدث الاعظم في الاسلام، 10,000 مقاتل، وبعدها غزوة حنين اللي بنقاتل فيها قبائل هوازن الضخمة كون 12,000 مقاتل. النهاردة احنا 30,000، وكأن الفترة القصيرة دي دخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأت العرب تؤمن برحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأنوار النبي، فبقت الأعداد أكبر بكتير. فيجي سيدنا عثمان بن عفان ورسول الله بيقول من يجهز جيش العسرة، فيقوم سيدنا عثمان بن عفان يقول علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. الأحلاس والأقتاب عدة القتال وعدة الأكل والشرب واللبس، يعني كل اللي بيتحط فوق الجمل، كأنه بيجهز دبابة بكل أكل الجنود بتاعتها، كأنه بيجهز مدرعة بأكل الجنود بتاعتها. علي 100 بأحلاسها وأقتابها، طلع من فلوسه على طول. الفلوس بتروح وتيجي. وبعدين احنا زي ما واحد صاحبي يقول لي، يعني احنا مش أحسن من ربنا؟ بقى ربنا يكرم يخلينا نكرم الناس وربنا مش هيكرمنا؟ فكانوا بيطلعوا بالحال ده. وكلمة مش أحسن من ربنا أخدوها لما واحد كان بينفق على الناس ويسلفهم، وبعدين كان يديهم فرصة، يعني لو مش قادرين يردوا يسامحهم، فربنا يقول له أنا أولى بذلك منك، أنت مش هتعمل حاجة وأنا ما عملهاش، أنا أولى بذلك منك، زي ما تجاوزت عنهم أتجاوز عنك يوم القيامة كما في حديث النبي. فسيدنا النبي يقول له بس احنا محتاجين اكتر يا جماعه، من يجهز جيش العسره؟ فسيدنا عثمان يقول وعلي 100 بعير اخرى باحلاسها واقتابها. من يكرمك يا عثمان؟ مين يا جماعه يجهز جيش العسره؟ علي 100 بعير باحلاسها واقتابها. 100 بعير، 100 روايتين، روايه 700 بعير، 700 عربيه مدرعه مد بهم الجيش، او 900 بعير. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب كفيه، إيه الرجالة دي؟ ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللي انت عملته ده في الجنة على طول بسلام، اللي انت عملته ده لو عملت أي حاجة بعد كده هو في أتقل من الميزان ده وأحب إلى الله من كده؟ وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب صادف إن في الفترة دي كان عنده فلوس، فقال بس اليوم أسبق أبو بكر الصديق. هتعمل يا عمر؟ أنا هروح لنص شقة عمري وطلعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاب الفلوس لسيدنا النبي قال له يا رسول الله، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت نصف مالي، الحمد لله رب العالمين، سايب لهم فلوس جبت نص تحويشة العمر. فدخلت سيدنا أبو بكر الصديق وجايب فلوس كتير قوي، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فلوس كلها، أدي تحويشة عمري كلها، إحنا محتاجين ده والناس محتاجة ده والبلد محتاجة ده، تفضل يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب والله لا أسبقك أبدا يا أبا بكر. وبعدين بدأ الصحابة كل واحد فيهم على قده، اللي معاه قرش بيجيب قرش، واللي معاه 100 بيجيب 100، والمنافقين قاعدين على المصطبة، عارف قاعدة المصاطب اللي عمال يعلق على تصرفات الناس وهو بيعملش أي حاجة أصلا خالص. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف أم جايب 4,000 درهم، مبلغ كبير، فضل يا سيدنا النبي جهز اللي تقدر عليه، اشتري الرواحل، الأكل، الشرب، السلاح، تفضل يا سيدنا النبي. فقال المنافقون إنه يرائي أمام الناس، ده بيعمل منظر، بيعمل سين، بيعمل منظر قدام الناس بالفلوس كده. وأم سيدنا أبو عقيل صحابي بسيط قوي، أم جايب صاع، صاع يعني زي طبق كده من التمر، وأم دلقه كده قدام سيدنا النبي. ده اللي عندي في البيت كله والله يا سيدنا محمد، فضل يمكن يكفي واحد نص يوم ولا حاجة. فأم المنافقين برضو من على المصطبة أم قايلين وما يغني هذا المال القليل، فنزل القرآن الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. معنى الآية عمال بيلمز، عمال بيه بينظر وهو قاعد زي ما قلت لك على المصطبة كده، ايه يا عم الفلوس الكتيره دي، انت بتعمل منظر قدام الناس بتورائي، عايز الناس تشوفك يعني، وايه يا عم شويه البلح ده، هو هيكفي اي حاجه؟ وهو قاعد اصلا مش طالع في الحرب اصلا من كتر ما هو كسول وجبان. وينزل القران ويفضح المنافقين في سوره التوبه او سوره الفاضحه. مشهدين مهمين جدا، انفاق سيدنا عثمان 900 بعير بكل الأكل والشرب وعدة القتال، مجهز جيش لوحده، وإنفاق سيدنا عمر نص ثروته، وإنفاق أبو بكر كل فلوسه. النور اللي هنا فين؟ ولا واحد منهم لما ترى قصة حياته مات فقير. أنت مش هتنفق وربنا يسيبك، ما ينفعش. ده أنت تصرفك علامة على فعله. يعني إيه؟ يعني هو قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فما ينفعش انت تنفق وما يخلفش، لان ربنا لا يخلف الميعاد. فانت لو اشتغلت دي علامة انك هتلاقي مرتبك نازل في الاي تي ام، فانت لو انفقت دي علامة ان ربنا هيخلف، لان مستحيل يقول لك انفق ثم يوفقك للانفاق وبعدين يقول لك مالكش حاجة عندي، ده ما تجيش في حق ربنا. فاعرف الموضوع ده. حاجة تانية، مصطبة برضو من المصاطب، احنا طول ما احنا ماشيين فكرك بالكلمة دي، الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام الفاضي يعمل قاضي. المنافقين بيلسنوا على المؤمنين، لأن المنافق لا طلع في الحرب ولا أنفق في سبيل الله، هو ما عندوش الطاقة اللي في قلبه اللي فيها تعلق بربنا وبسيدنا النبي عشان الطاقة دي يسخرها، هو أصلا بايع القضية. سوى ضميره بيأنبه لأنه مش راجل، شايف الرجالة في الحرب وبتبذل الغالي والرخيص، فعشان يسكت ضميره لازم يلسن عليهم وهو قاعد على المصطبة. فاللي بينفق كتير زي عبد الرحمن بن عوف يقول ده مرائي يا عم، يا عم ربنا مش هيقبل منه اصلا. طب واللي بينفق قليل زي سيدنا ابو عقيل جاب طبق تمر كده، ايه الكلام ده؟ وده ينفع الجيش في حاجه؟ ده الجيش 30,000. اي كلام بيسكت بيه ضميره اللي بيقول له من جوه انت مش راجل، انت مش سوي، انت جبان. بس البني ادم ما يستحملش صراخ الضمير ده، فبيسكته بانه بيلسن على الناس الطيبين. وده يخليك لما تسمع كلام سلبي على سمعتك أو تصرفاتك وانت قايز تصرفاتك على نور النبي وماشي صح، تعرف ان المشكلة في المتكلم مش المشكلة فيك، ويبقى ده لغو اللي ربنا قال فيه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومع الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصص بطولاته كثيرة، ولكني أقتصر على رواية قصة واحدة، حيث تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ارتد الكثير من أهل الإسلام. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، حيث اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين. وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل، ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق رضي الله عنه جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد. هذا الجيش حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين رضوان الله عليهم، وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، ودارت بين الفريقين رحى معركة شديدة مهلكة لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل. ثبت قوم مسيلمة في ساحات القتال ولم يلتفتوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. على سبيل المثال للحصر، فثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقيه، ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وسالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له إن لنخشى أن نؤتى من قبلك، فقال إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب واستشهد في سبيل الله. ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ذلك أن خالدا حين رأى اشتداد المعركة التفت إلى البراء بن مالك وقال إليهم إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم.
كانت حديقة الموت هذه رحبة الأرجاء، أي واسعة عالية الجدران. فأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنوده عليهم أبوابها، وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها، فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك رضي الله عنه وقال: يا قوم ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيلا، ورفعته الرماح فألقته في حديقة الموت، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف، حتى قتل 10 منهم وفتح الباب، وبه 84 جراحة من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون إلى حديقة الموت من حيطانها وأبوابها، وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين المحتمين بجدرانها، حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة فأردوه صريعا وقتلوه. حمل البراء بن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه من جراحه، حتى أذن الله له بالشفاء، وكتب لجند المسلمين على يده النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يطوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، واستمر يخوض المعارك الواحدة بعد الأخرى، شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى، وحنينا إلى اللحاق بنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى كان يوم فتح تستر من بلاد فارس. فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع فحصرهم المسلمون، ولما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلالة من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ، حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تغرز في أجساد المسلمين وتعلق بها، فيرفعونهم إليهم إما موتى وإما على وشك الموت. فعلق منها كلاب بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما أن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه، وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن فلم يأبه لها، حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. في هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري، دعا الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه، حيث خر صريعا شهيدا مغتبطا بلقاء الله تعالى. نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة، وأقر عينه بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

0: برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن عضيات إنتاج البروتين في الخلية الحية. فعندما يقضم أحدنا قطعة من اللحم لا يخطر على باله لحظتها كم من العمليات الحيوية أجريت لإعداد هذه القطعة من اللحم حتى تصل إلى فمه. قد لا تتخيل أخي المسلم حجم المصانع التي تقوم بإنتاج كميات البروتين الهائلة في العالم. إنها من أصغر المصانع الحيوية التي علمها الإنسان. فالمصنع الواحد أدق من أي ترانزستور صنعه الإنسان، ومع صغرها تقوم بأهم العمليات الحيوية في الكائنات الحية. شاهدها الباحثون لأول مرة على هيئة حبيبات كروية الشكل، وتوجد حرة في سيتوبلازم الخلايا الحية أو ملتصقة على أجزاء الشبكة البلازمية الداخلية، فظهرت على هيئة المسبحة وسميت بالرايبوزومات. وهذه الرايبوزومات على صغرها تتكون من اتحاد جزيئات الأحماض النووية الرنة بنسبة 50-60%، وجزيئات البروتين بنسبة 50%، ويشترك معها الحمض النووي الدنا والسيتوبلازم والأحماض الأمينية به. هذه الجزيئات والعضيات تشترك جميعها في اتحاد حيوي لتكوين جزيئات البروتين في الخلايا الحية. والبروتين كما نعلم جميعا من أهم المركبات الحيوية في الكائنات الحية، فهو يدخل في بناء خلايا الجسم وتعويضه عن الخلايا التالفة والفاقدة أثناء العمل والنمو والمرض، ويدخل في بناء الأنزيمات المهمة للعمليات الحيوية وبناء بعض الهرمونات، ويحمي الجسم من الأمراض، ويدخل في تكوين جهازه المناعي ويقوي. ويتكون البروتين من مجموعة من الأحماض الأمينية متحدة مع بعضها بروابط بيبتيدية، وحتى يتكون جزيء واحد من البروتين فإننا نحتاج إلى العديد من الأحماض الأمينية والتعليمات الحيوية وتفاعلات للروابط البيبتيدية ونواقل للأحماض الأمينية من أماكن وجودها إلى أماكن تصنيعها، ونواقل للتعليمات الحيوية ومواضع للتصنيع ومراقبين فنيين وصناع مهرة، وكل هذا موجود في الخلية الحية. ويتم تصنيع جزيء البروتين في مراحل معقدة نبسطها فيما يلي. عندما تحتاج الخلية نوعا من البروتين، فإن الحامض النووي الدنا في النواة يعطي تعليمات مكتوبة بالبروتين المطلوب وتركيبه وطول سلسلته وتتابع الأحماض الأمينية فيه إلى الحامض النووي الرنا الرسول. يثبت الرنا الرسول نفسه على الريبوزومات بمساعدة الرنا

0: الريبوزومي بطريقة حيوية عجيبة. يبدأ الرنا الرسول بتنفيذ الشفرة الوراثية ويقرأ الرسالة، ثم يعطي تعليماته بالمطلوب للإنتاج إلى الحامض النووي المسؤول عن النقل، ويسمى الحامض النووي الناقل الذي يذهب إلى السيتوبلازم ويحضر منه المواد الخام المطلوبة، وهي الأحماض الأمينية المطلوبة، بحيث يحمل حامضا واحدا معينا من معروض الأحماض الأمينية في السيتوبلازم الذي يزيد عن 20 حمضا. يقوم الحامض النووي على الرايبوزوم بتربيط الأحماض الأمينية بالترتيب المطلوب بالروابط البيبتيدية، مكونا جزيء البروتين المطلوب والذي يتحرر فور تكونه تاركا مصنع تكوين البروتين بالخلية. فهل يعقل أن هذه العمليات المنظمة خلقت من قبل الطبيعة الصماء كما يدعي الداروينيون ومن يشايعهم من أصحاب نظرية الصدفة والعشوائية؟ لو اجتمعت البشرية بمصانعها وعقولها وأجهزتها على إتمام هذه العملية الحيوية التي تتم في أقل كائن حي في الوجود لعجزت عن ذلك. فمن أعطى هذه الأسرار العجيبة للخلية؟ ومن هداها إلى هذا الإيقاع الحيوي المنظم؟ نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. تتحدث حكايتنا هذه عن وسيم وزوجته نهلة. منذ شهر تقريبا ووسيم يضع شريط الفيديو نفسه كل يوم ويشاهده قبل أن ينام، لا يكل ولا يمل. ما الذي يشد وسيم إلى هذا الشريط؟ لماذا يعكف على رؤيته كل يوم؟ سأخبركم عن أجوبة هذه الأسئلة. يحوي الشريط عددا من المقاطع تأتي على الترتيب التالي: المقطع الأول عنوانه يوم ولادة نهلة، التاريخ 3/3/1965. تتلاحق الصور بسرعة في هذا المقطع: صورة والدة نهلة وهي ذاهبة إلى المشفى لتضع مولودتها، صورة المولودة نهلة برفقة والدتها في المشفى بعد ربع ساعة من ولادتها. انتهى المقطع الأول وبدأ المقطع الثاني وعنوانه نهلة تستلم شهادة المرحلة الابتدائية، التاريخ 7/6/1977. بدأت الصور تتوالى من جديد، صور تلاميذ المدرسة وهم يقفون في صفوف منتظمة ينتظرون توزيع النتائج، صورة نهلة وهي تبرز من بين الصفوف وتقترب من المديرة لتستلم جلائها المدرسي وجائزة الأولى على صفها. المقطع الثالث مصور في حديقة جميلة موشاة بأزاهير الربيع وعنوانه مكتوب بالخط العريض الاحتفال بذكرى ميلاد نهلة 15، التاريخ 3/3/1980. تظهر نهلة في الصورة وهي في سن 15 من عمرها، فتاة جميلة جدا تبدو بثوبها الأصفر كفراشة تطير بين الأزهار. أصدقاء نهلة وأقارب نهلة يحتفلون بعيد ميلادها، مائدة عامرة فيها ما لذ وطاب من الأطعمة والمأكولات اللذيذة، ويتوسطها قالب كبير من الجاتو مزين ب15 شمعة. المقطع الرابع مصور في الجامعة وعنوانه محامية المستقبل نهلة تتخرج من كلية الحقوق، والتاريخ 12/12/1988. تظهر نهلة في هذا المقطع وهي تقف في ساحة الجامعة مع أصدقائها وصديقاتها، والجميع يرتدون فوق ثيابهم ثوبا أسود مزين بقطعة من القماش الأخضر تتدلى فوق أكتافهم وقبعة سوداء كبيرة تعلو رؤوسهم. والد نهلة ووالدتها يجلسان في صفوف المدعوين والفرح والافتخار يقفز من عيونهما. المقطع الخامس كان في صالة للأفراح وعنوانه عرس نهلة، تاريخه 5/7/1989. العروسان نهلة ووسيم يترجلان من السيارة المزينة، نهلة تلبس فستانا أبيض، وسيم يرتدي بزة سوداء، وهما يمشيان وكأنهما أميران متوجان، الجميع ينظرون إليهما بسرور وانبهار. عدسة الكاميرا تلتقط لهما عشرات الصور. المقطع السادس كان في المشفى وعنوانه يوم ولادة لوليا، التاريخ 6/6/1990. نهلة في المشفى وقد وضعت مولودتها لوليا، وسيم يعانق زوجته نهلة ويحمل ابنته لوليا بحب وحنان، نهلة ترضع ابنتها. المقطع السابع الاحتفال بإكمال لوليا عامها الثاني، التاريخ 6/6/1992. نهلة ووسيم يحتفلان وحدهما بعيد ميلاد لوليا، لوليا تطفئ شمعتين وتعبث بقالب الجاتو. المقطع الثامن والأخير عنوانه نهلة تودع الحياة، التاريخ 7/5/1993. تظهر في هذا المقطع نهلة وهي تركب زورقا مطاطيا وتطير به في عرض البحر بسرعة صاروخية، وشعرها يتطاير وكأنه يسابق النسيم، الأمواج تعلو وتهبط. يبدو أن نهلة معتادة على ركوب هذا الزورق الذي يطير فوق الماء. ها هي ذي تلوح من بعيد بيدها، فتلوح لها ابنتها الصغيرة لوليا. بدأ القارب يغوص في الماء ونهلة أيضا تغوص معه. هناك مشكلة، بل يبدو أن هناك كارثة. بدت الصور بعد ذلك غير منسقة ولا مركزة، صراخ وعويل، يد تشير نحو المكان الذي كانت فيه نهلة، لا أثر لنهلة، لا يبدو إلا القارب، والأمواج تلطمه من كل مكان. الصورة غير واضحة، صوت يعلو ويقول غرقت نهلة. لوليا تظهر في الصورة وهي تبكي وتنادي ماما ماما،
نهلة ممددة فوق الرمال وأحدهم يغطيها بشرشف ليستر الكدمات التي ملأت جسدها الجميل، أعني جسدها الذي كان جميلا قبل أن يغرق وينتفخ في الماء. أطفأ وسيم جهاز الفيديو وأجهش بالبكاء. لا يستطيع وسيم أن ينسى اليوم الذي غرقت فيه زوجته نهلة. كان يومها يصورها بكاميرا الفيديو مبتسما مسرورا، وحين حدث ما حدث نسي الكاميرا منصوبة فوق قاعدتها وهرع لنجدة نهلة، فصورت الكاميرا كل شيء بتلقائية نادرة. يحب وسيم نهلة من كل قلبه، لم يكن يتخيل يوما أنها ستموت، لم يخطر في باله أنه سيفقدها وهي في ريعان شبابها مملوءة صحة وقوة. جمع الصور التي تستعرض جميع مراحل حياتها في شريط واحد ومنذ الشهر وهو يعكف على رؤيته. يخشى أهل وسيم على ابنهم من الانهيار العصبي إذا ما داوم على رؤية هذا الشريط، ولكن وسيم يعتقد أن رؤيته لهذا الشريط تهدئ من روعه الملوعة وتروي ظمأها. أسئلة كثيرة باتت تستولي على عقل وسيم بعد موت نهلة. لماذا خلق الإنسان ولماذا يموت؟ هل الموت نهاية الحياة أم هو ولادة جديدة تشبه انتقال الإنسان من عالم الرحم إلى عالم الدنيا الوسيع الرحب؟ عندما شاهدت والدة نهلة الشريط علقت قائلة وهي تشهق من البكاء: لا أصدق أني فقدت ابنتي بهذه السرعة، أشعر وكأني ولدتها البارحة، كيف مر الوقت بهذه السرعة؟ نفس الشعور يشعر به وسيم. الصور التي يستعيدها كل يوم في الشريط والتي يشعر أنها حدثت البارحة تلح عليه بأسئلة كثيرة. ينظر إلى ابنته لوليا ويضمها إلى صدره. يخفق قلبه رعبا عندما يتذكر الموت. هل يمكن أن يختطفها منه كما اختطف أمها؟ موت نهلة المفاجئ جعل وسيم يبصر كثيرا من الحقائق التي كانت خافية عنه من قبل. حياة المرء في هذه الدنيا رحلة لا بد أن تنتهي يوما ما. طالت هذه الرحلة أم قصرت؟ هي باختصار شريط فيديو تسجل فيه ولادته وحركاته وسكناته وجميع تصرفاته وزمن وفاته. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد ذلك؟ إلى أين المصير؟ تكثر التساؤلات، وعلى وسيم أن يبحث عن بقية الجواب بعد أن ألهمته نهلة بوفاتها بدايته. يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى قبره ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إخوتي وأخواتي، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. عندما لا تجد من تبوح له، كيف يبوح عليه السلام لمجتمع جاهلي بشق صدره، بالحجر الذي يسلم عليه، بالصوت الذي أسقطه وأسقط حجره؟ الصمت ثقيل ثقيل، لكنه أرحم من الاتهام بالجنون. توجه لحبيبته فقال: يا خديجة، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنا. فأجابته بلغة الواثقة بربها المتيقنة من صدق زوجها: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم دفعته لمواصلة النجاح في عالم الاقتصاد والتجارة ليتنامى نشاطه وعلاقاته. شارك تاجرا نزيها يقال له السائب، وفي يوم رأى الناس السائب فمدحوه، فقال عليه السلام: أنا أعلمكم به. فرد السائب محتفيا به: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك كنت، لا تداري ولا تمالي. اشترى عليه السلام طفلا اسمه زيد بن حارثة، لكنه لم يعامله معاملة قومه لعبيدهم وخدمهم، بل اعتقه وتبناه وسماه زيد بن محمد وأحبه حبا شديدا، وصار يلازمه كرفيقه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قحافة المعروف بأبي بكر. تعلم زيد التوحيد منه، لكن زيدا أراد أن يداعبه ذات يوم، فصحبه للطواف بالكعبة وحولها صنم من نحاس يقال له إساف، يتمسح به المشركون إذا طافوا. يقول زيد: فلما مررت مسحت به، فقال عليه السلام: لا تمسه. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته فقال: ألم تنه؟ فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما. يا لغربته في غابة الأصنام، متى تدرك هذه الجموع التائهة أن الله أعظم من أن ينحت من نحاس أو خشب، أو يصنع من تمر أو أقط ثم يؤكل؟ لم يكن عليه السلام وحده في غربته، يوجد بمكة غرباء آخرون قليلون، أحدهم اسمه ورقة بن نوفل، وآخر اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. أما ورقة فاكتفى بقراءة التوراة التي تبشر بخروج نبي من جبال فاران، وفاران هي مكة. وأما زيد بن عمرو فكان قلبه يتوقد شوقا إلى الحق، فطاف البلاد بحثا عنه حتى عثر على التوحيد، وأخيرا أرشده مجموعة من الرهبان إلى قرب خروج نبي في أرض مكة، فعاد زيد بلهفة المحب إليها. سمعته فتاة صغيرة اسمها أسماء بنت أبي بكر، وهو يسند همومه وظهره على جدار الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به. ثم يؤدي حركة غريبة تنبض بشوقه لرضا الله، كان يسجد على راحة يده، وكان يقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. يا لها من أرواح ويا لها من غربة حينها بحث عليه السلام عن أمكنة أخرى تتيح لروحه الانعتاق ولعقله الانطلاق بعيدا عن عالم الأصنام. فأين الملاذ والكعبة تئن تحت 360 صنما في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان هناك أحد أو مجموعة من الشباب جالسين في مكان ما يلعبون ويضحكون ويصخبون، فمر بهم شيخ محدودب الظهر. قال له أحدهم: يا عم، بكم تبيع هذا القوس؟ على سبيل السخرية. فقال له ذلك الشيخ: اصبر يا بني، فسوف تهدى لك عفوا، سوف تعطى مجانا لك، لا تتعجل. كانت هذه من الحكم الجميلة وسرعة البديهة عند هذا الشيخ. من صفات ربنا سبحانه أنه هو المبدئ المعيد، كما قال عن نفسه: إنه هو يبدئ ويعيد. والبدء والإعادة هنا تأتي أحيانا متعلقة بالخلق، يبدأ الخلق ثم يعيده، بمعنى أنه هو الذي خلق الإنسان من عدم، ثم هو الذي يميته سبحانه، ثم هو الذي يحييه ويبعثه بعد ذلك، كما حكى الله تعالى في غير ما موضع من سورة البقرة وفصلت وغيرها. ولكن في سورة والسماء ذات البروج الله سبحانه وتعالى ما قال يبدئ الخلق ثم يعيده، وإنما قال إنه هو يبدئ ويعيد، مما يوحي بأنه يبدئ ويعيد كل الأشياء التي هي قابلة للبدء والإعادة من أمور الحياة. هذا المعنى اللطيف يوحي بالتغير، وأنه لا شيء في هذه الدنيا يدوم، لا حزن ولا سرور ولا رفعة ولا ضعف ولا غنى ولا فقر ولا عز ولا ذل ولا كثرة ولا قلة ولا تجمع ولا تفرق ولا صحة ولا مرض، لا شيء في هذه الدنيا يدوم، أن طبيعة الحياة مبنية على التغير والتنوع والانتقال. فهنا سبحانه قال يبدي ويعيد، وهذا في سياق قصة أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين وحفروا لهم الأخاديد ورموهم بالنيران وجلسوا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يتفرجون على هذا اللحم وهو يشوى لحم الآدميين، لحم النساء، حتى الأطفال الصغار كانوا يرمونهم معهم في هذه الأخاديد، وهي يعني عبارة عن جمر يتلهب من النيران. وهذه القصة حصلت ربما في بلاد اليمن أو في نجران وما حولها، وعملها ملك يهودي يقال له ذو نواس بالمؤمنين من النصارى في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى قال عن ذاته العلية إنه هو يبدئ ويعيد، يعني بهذه المناسبة. إذن هؤلاء المؤمنون الذين كانوا في تلك اللحظة بدوا محرومين، محروقين، مسحوقين، لا أحد ينتصر لهم أو يدافع عنهم أو يتبنى قضيتهم أو يصعدها بطريقة إعلامية، الله سبحانه وتعالى قيض لهم من إخوانهم المؤمنين من غزوا تلك البلاد وانتصروا عليها وأعدوها. هذا الملك الظالم الذي قام بتلك العملية، ورد في بعض الروايات أن النار كأنها يعني صارت فوق السيطرة وامتدت وأحرقت المكان، وأحرقت المكان للاستعراض والملك وبعض جنوده فمات، وهذا ليس ببعيد. وأيما كان، يعني حتى لو فرض أن ذلك لم يحدث وأن هذا الملك عمر وبقي لفترة معينة، فإن الأجل المحتوم قد جاءه وذهب هذا الملك وذهب ملكه وجاهه وسلطانه، وأولئك المؤمنون جاء من بعدهم من ينظر إليهم كشهداء ماتوا في سبيل الله، ويعتبر فعلهم رمزا للصبر والتضحية والإيمان والاستعلاء. هؤلاء يعتبرون عزا للإنسانية كلها، لأنهم تفوقوا على الألم وتفوقوا على المعاناة وتفوقوا على حب الحياة، وكل الناس مجبولون على حب الحياة، ورضوا بما عند الله سبحانه وتعالى، وضربوا أروع المثل في الصبر والفداء والتضحية، حتى ماتوا مقبلين غير مدبرين، وتحملوا هذا في سبيل الله عز وجل. ولهم أمثال كثير من كل أتباع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فهنا الإبداء والإعادة هي معنى رائع عظيم جميل، يوحي بأن التحولات جارية وهي جزء من سنة الله تعالى في هذه الحياة. فإذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه ووكل أمره والليالي. وكم رأينا نحن في مدى أعمارنا المحدودة المعدودة القصيرة، كم رأينا من ملوك أصبحوا سجناء، أو رؤساء أصبحوا سجناء،
وكم رأينا من سجناء أصبحوا رؤساء، وكم رأينا من أغنياء افتقروا، وفقراء اغتنوا، وأصحاء مرضوا، ومرضى صحوا، ومنحرفون اهتدوا، ومهتدون انحرفوا، وبعيدون اقتربوا، وقريبون ابتعدوا، وصديق أصبح عدوا، وعدو تحول إلى صديق. فهكذا هي حيوية هذه الحياة وتحولاتها وتغيراتها المختلفة، هذا جزء من البدء والإعادة، إنه هو يبدئ ويعيد. ولذلك قال سبحانه في الآيات الأخرى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. سبحانه كل يوم هو في شأن، يعني أبدا، وهو سبحانه يدير أمرا من الأمور. فمن شأنه أن يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويصح ويمرض، كما قال السلف في تفسير هذه الآية الكريمة. وقدم بقوله يسأله من في السماوات والأرض إشارة إلى أن الدعاء والتضرع والانتظار هو جزء من البدء والإعادة بالمعنى الإيجابي، بمعنى أن من كان في حال من الضعف وهو يريد أن تتحول، عليه أن يؤمن بأن هذا طبيعي وجاري على سنة الله، وأنه لا شيء يدوم. فهذا الوضع الذي أنت فيه إذا كان وضعا صعبا أو وضعا مأساويا، عليك أن لا تعتبر أنه أبد سرمد لا يزول، فالله تعالى يبدئ ويعيد. ولذلك عليك أن تسأل الله، والسؤال هو برمجة للنفس من داخلها على توقع الخير وعلى انتظاره، وأنه لا شيء مستبعد. يعني ممكن الطب يقول لك أنه لا جواب عنده، لكن الله تعالى على كل شيء قدير، وربما تقع الآية أو تقع الكرامة من الله سبحانه وتعالى الخارقة للمألوف. وهذا الشيء يتكلم عنه الأطباء في حالات عديدة، أنا قرأت وسمعت العديد منها، مما ربما الطب ليس لديه جواب واضح، لكن من الناحية الواقعية هذا حدث، أن الله تعالى أنقذ إنسانا بعدما قرر الطب أنه لا شفاء. وكذلك إنسان ربما حاول 100 محاولة في مشاريع وكلها تتعثر ولم يحصل على صاب ولا عسل، ومع ذلك ربما في المرة 101 يكتب الله تعالى له بها النجاح، والسهم الذي رميته يقع في مكانه على سواء السبيل. وكذلك في باب العمل أو الدراسة أو المحاولة. إذن هذه الكلمة العظيمة القرآنية الربانية، إنه هو يبدئ ويعيد، من شأنها أن تفتح عقل الإنسان على الاحتمالات المستقبلية، وأن تخرجه من أسر اللحظة الحاضرة. لا تقع أسيرا لواقع معين تتوقع أنه سرمد، انظر إلى الماضي، هذا الواقع الذي تتحدث عنه هل كان موجودا منذ الأزل أم هو أمر جديد ومتجدد وحادث؟ هذا تجد على صعيد الدول والحكومات والأمم والشعوب والجماعات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات، وتجد على صعيد الأفراد. وهذا مهم جدا، أن يكون عند الإنسان إيمان واستعداد وثقة بأن الوضع الذي يعانيه سوف يتغير، لا بد من زوال المصاب، ولا بد من مجيء الأحباب، وسيجعل الله تعالى بعد عسر يسرا. المهم أن يكون لديك هذا الإيمان وهذا الأمل، شعلة لا تنطفي، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمى. أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. لقد كانت أم سلمة هند بنت أبي أمية مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحملت من صنوف العذاب أقساها ومن الشدائد أعنفها، هجرة وتشردا وأيضا قتالا، فما لانت عزيمتها وما ضعفت أو خارت قواها، ما استسلمت أبدا لطغيان أو لظلم. كان والدها سهيل بن المغيرة المخزومي سيد قومه بني مخزومة بلا منازع، وأغناهم بلا منافس، اشتهر بالكرم والسخاء والعدل.

0: الصالحة الوفية المطيعة، تقوم بشؤون زوجها وبيتها خير قيام، تحترمه وتقدره. آمن زوجها عبد الله أبو سلمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وآمنت معه زوجته هند، فكانا من الرعيل الأول والطليعة الأولى الذين قامت على أكتافهم وجهادهم وتضحياتهم دعوة الإسلام. وحين أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم وحرصا على عقيدتهم، شد الزوجان المؤمنان عبد الله وهند الرحال. فعندما رجع بعض المهاجرين من الحبشة إلى مكة ورجع معهم عبد الله وزوجته، أراد أن يأمن على نفسه وأهله من بطش قريش وانتقامها. عندئذ لجأ إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في حماه واستجار به، فأجاره أبو طالب، فامتنعت قريش عن إيذائه والتنكيل به. أقام المسلمون بمكة مستضعفين يتعرضون للأذى والإكراه والبطش والإذلال، حتى أذن الله تعالى لدينه أن يؤمن به نفر من أهل المدينة من الأوس والخزرج. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه زعماؤها وسادتها على نصرة دين الله.
1: نساء حول الرسول.
0: وكان ممن هاجر إلى المدينة أبو سلمة وزوجه أم سلمة. انخرط أبو سلمة رضي الله عنه في صفوف المجاهدين في سبيل الله، فكان له في بدر صولات وجولات، وعرفته أرض أحد لأنه بلل ثراها دمه الطاهر، فقد جرح يومها جرحا بليغا كاد أن يودي بحياته. لقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية للقضاء على بني أسد الذين تجرؤوا وأغاروا على أرض في خراج المدينة، فعاد من حملته موفقا ظافرا منتصر. لقد أجهد أبو سلمة نفسه يوم قاد هذه الغزوة المظفرة، وناله من جرائها التعب والإرهاق، وكان من أثر ذلك أن تجدد الجرح القديم ونزفت منه الدماء، ثم تقيح واستفحل شره حتى قضى في النهاية على المجاهد العظيم. وكانت أم سلمة بجواره تقوم على خدمته وتطبيبه ورعايته بعين دامعة وقلب واله، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب فراشه ساعة موته يواسيه ويخفف عنه حتى أسلم الروح. بعد أن مرت 4 أشهر على وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، جاءها أبو بكر الصديق يطلب يدها، إذ كانت عادة العرب في إكرام رجالهم العظماء وأحبائهم أن يحفظوهم في زوجاتهم بعد مماتهم إنهم قضوا في ساحة الشرف أو في ميدان الجهاد بالزواج منهن. لكن أم سلمة ردت الصديق بأدب، ثم جاءها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردته أيضا، وتذكرت في خلوتها بنفسها ذات يوم حديثا جرى بينها وبين أبي سلمة، إذ قالت له في أحد الأيام: يا أبا سلمة، بلغني أنه ليس من امرأة يموت عنها زوجها وهو من أهل الجنة، ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فقال أبو سلمة: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وبينما هي في سبحة أفكارها، استأذن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يواسيها ويخفف عنها.

0: مصابها وقال لها: سل الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يكون خيرا من أبي سلمة يا رسول الله؟ ثم جاء أمر الله تعالى لنبيه أن يضم أم سلمة إلى أزواجه أمهات المؤمنين، تكريما لها ورفعا لمكانتها وتعظيما لشأنها ومواساة لها. عندئذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حاطب ابن أبي بلتعة خاطبا له، فقالت أم سلمة: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبلغه عني أني امرأة مسنة وأم أيتام، وأني فوق ذلك شديدة الغيرة. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما قولك أنك امرأة مسنة فأنا أسن منك، ولا يعاب على المرء أن يقال تزوج أسن منه، وأما قولك أني أم أيتام فإن كلهم أي مؤونتهم على الله ورسوله، وأما قولك أنني شديدة الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب عنك ذلك. وتم الزواج الميمون، وكان وليها في ذلك اليوم ابنها عمر بن أبي سلمة، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعا قيمته 10 دراهم، وهو فراش حشوه ليف وقدر وصحفة ومجشة. كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنه كان إذا صلى العصر دخل على أزواجه واحدة واحدة، مبتدئا بأم سلمة لأنها أكبرهن، ثم يختم بعائشة.
1: نساء حول الرسول.
0: كانت رضي الله عنها من النساء العاقلات اللواتي يدركن الأمور إدراكا صحيحا، ويقيمن الأحداث والوقائع تقييما سليما، ويعطين فيها حكما صائبا. ولهذا كله كانت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة رفيعة. وحدث في يوم الحديبية أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن فرغ توقيع عقد الصلح مع وفد قريش أن ينحروا ثم يحلقوا، فلم يقم منهم أحد، وردد ذلك 3 مرات دون أن يجيب أحد إلى طلبه. فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من صدود الناس وإعراضهم، وهو حزين متألم، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج فلا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك. فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم رأيها ومشورتها، فقام وخرج ولم يكلم أحدا من الناس كلمة، فنحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وراح بعضهم يحلق للبعض الآخر، وتزاحموا على ذلك حتى كادوا يتساقطون. ولقد حفظت في ذاكرتها كثيرا مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروته عنه بأمانة الناقل ووعي السامع. بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أقامت أم المؤمنين أم سلمة ترقب مجريات الأمور وتطور الأحداث والوقائع، فتدلي برأيها في كل شأن، حفاظا منها على استقامة الناس وعدم انحرافهم، خاصة أصحاب السلطان من الخلفاء والولاة، داعية إلى الخير والوفاق والمحبة والسلام. وظلت رضي الله عنها أما للمؤمنين ترفع عنهم بلسانها، غائرة الظلم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولما كان شهر ذي القعدة من العام 59 للهجرة، دب الفناء إلى أوصالها وأسلمت الروح راضية مرضية، فصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت في البقيع. وقد تجاوزت 84 من عمرها، رضي الله عن أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، أم سلمة الزوجة الوفية المجاهدة المهاجرة الصابرة والعالمة الجليلة والمحدثة الأمينة حاملة راية الحق والعدل.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، ندخل فيه إلى الأسرة المسلمة ونعالج قضاياها بصحبة شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم ونفع بكم.
1: وبكم سيدي أكرمكم الله. سيدي ندخل اليوم إلى موضوع مهم جدا، تعاني الأسرة اليوم والأسرة المسلمة على وجه الخصوص من موضوع الشقاق الزوجي، وإن خفتم شقاق بينهما. هذا الشقاق بين الزوج وزوجته له أسباب، فإن عرفنا أسبابه تلافيناها. قيل إن من أهم أسبابه هو الجهل، فما قولكم سيدي؟
2: أقول وبالله المستعان، ما من شيء أقبح بالإنسان من الجهل. الجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم.
1: إذا سيدي الجهل هو العدو الأول، هل تنصح؟
2: لا، والإنسان لا يعذر بجهله، أسباب العلم متوافرة
1: متاحة،
2: وقد قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: نعم. إذا سيدي الشاب المقبل على الزواج أو حتى الذي تزوج، وكذلك الفتاة المقبلة على الزواج أو التي تزوجت، ألا ينبغي أن تتعلم الحقوق والواجبات والأسرة؟ ماذا تنصحون بذلك؟
2: أنا قبل ذلك، بلد إسلامي آسيوي، نسب الطلاق عالية فيه جدا، أسست مدرستين للشباب والشابات لتعلم حقوق الزوج والزوج، ولا يعقد عقد زواج في هذا البلد إلا إذا تم الزوج والزوجة، العريس والعروس، نجاحهما في هذه الدورة. بيقول الخبير الاستراتيجي نسب الطلاق هبطت إلى العشر، لأنه الجهل أعدى أعداء الإنسان. ماذا يقول أهل النار في النار؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
1: جهلهم.
2: ذلك أن الإنسان بيحب نفسه، يحب نفسه، لكن حينما يجهل قد يرتكب الأخطاء. لذلك أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، والجاهل كما قلت قبل قليل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به.
1: هل نستطيع أن نقول إذا سيدي معرفة الحقوق والواجبات في الزواج للمقبلين على الزواج هو ما ينبغي أن يعلم؟
2: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نجاح الزواج لا يتم إلا بالعلم، صار العلم واجب.
1: إذن هذا مما ينبغي أن يعلم بالضرورة.
2: أبدا
1: لا يعذر بتركه.
2: وأنا أتمنى والله إنشاء مدارس.
1: بدأت سيدي في بعض أنحاء العالم الإسلامي.
2: نعم.
1: يعني هذه
2: نعم.
1: الفكرة
2: لك ببعض البلاد الإسلامية بآسيا نسب الطلاق هبطت للعشر،
1: لأنه عرف حقوقه. نعم. وعرف. نعم. واجباته، وقد فصلناها سابقا. إذن سيدي أولا، الأول سبب من أسباب الشقاق هو الجهل. السبب الثاني هو إطلاق البصر. لماذا كان؟
2: يعني قد يأتي هذا الحكم بحديث قد يكون صحيح أو أقل صحة أو ضعيف، أما أن يأتي غض بصر بآية قرآنية، نظرا لأهمية هذا الأمر جاء بآية قرآنية صريحة قاطعة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي استنباط دقيق، ويحفظوا فروجهم، وكأن طريق حفظ الفرج غض البصر.
1: وقل للمؤمنات
2: نفس الشيء يغضوا من أبصارهم. أبدا
1: لماذا يؤدي إلى الشقاق إطلاق البصر؟
2: هو إذا أطلق البصر ملأ عينيه من محاسن النساء، لا بد من أن يأخذ من هذه طولها ومن هذه لونها، فإذا جمعها في مخيلته يرى امرأته ليست كذلك،
1: ينشئ امرأة افتراضية. هذا ما يسمعه الإعلام.
2: نعم، أخذ من هي لونه وهي من طوله وهي من شعره. فلذلك قامت شاعرة ألقت قصيدة رائعة جدا، سئل أحده ماذا فهمت؟ لو والله أعجبني شعرها.
1: لم ينتبه
2: لا شعري.
1: نعم نعم. إذن سيدي، إطلاق البصر يؤدي إلى شقاق الزوجة
2: أبدا،
1: وحتى المرأة عندما تطلق
2: أبدا، الأمر مشترك.
1: نعم، الإعلام اليوم سيدي أيضا يشكل،
2: لكن غض البصر كأنه قدم الذي عليه، وعندئذ ينتظر حفظ الله له، وقدم الذي عليه.
1: أيضا سيدي، في الإعلام أحيانا يرسمون صورة هي غير موجودة في الواقع. يعني اليوم الذي يفعله الإعلام والأدوات الحديثة تظهر المرأة بصورة قد لا تكون هي في الأصل
2: حقيقة
1: موجودة.
2: سامحني بهذه الجملة، هناك جريمة إعلامية. يعني بصور لك بيت فخم جدا حقه ملايين ومليانة، وشابك أنيق جدا بثيابه بأدواته بمركبته، وبيت كله معاصي وآثام. بصور لك أسرة متدينة، يعني في أخطاء كثيرة جدا، الأولاد في الحارة والأم عند الجيران وصحتها لا تحتمل، ما سأو شيء، فجروا الدين من داخله، قدموا لك أجمل صورة لإنسان متفلت من الدين، وقدموا أبشع صورة لأسرة متدينة. هذا الإعلام. الإعلام همه تحطيم القيم الأصيلة في الحياة.
1: الإعلام الفاسد.
2: الفاسد طبعا همه تحطيم هذه القيم. فلذلك لا بد من أن تستقي ثقافتك من الأرضيات لا من الفضائيات،
1: من المصادر الموثوقة. يعني
2: مصدر موثوق من عالم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا.
1: أحيانا يقول لك نحن نصور في الإعلام الأمر السيء.
2: يعني في جواب سيدي، قدمت صورة سيئة جدا للمجتمع. ما الحل؟ ما سمعت أحد قدم الحل، بس تصوير واقعي واقعي واقعي واقعي.
1: وقد يصورها على نحو يحبها الناس لا يكرهونه.
2: الحقيقة ذكاء الإعلام الشيطاني أن تقدم المعصية بثوب براق يستمال إليها، يمكن تذكر كلمة في آخر العمل المسرحي أو السينمائي في الحكمة، بس أنت أمضيت 3 ساعات بتصوير المعصية بشكل رائع وشيء مقبول وشيء محبب، ثم ذكرت المغزى بكلمة واحدة. هذا في احتيال. هذا
1: نعم نعم. إذا سيدي، إطلاق البصر لا سيما على الشاشات اليوم أحد أسباب الشقاق الزوجي.
2: وغير الشاشات سيدي،
1: الشاشات في الطرقات،
2: غض البصر هذا أمر إلهي.
1: نعم سيدي، الأمر الثالث من أسباب الشقاق الزوجي هو سوء التصرف من طرف الزوج أو الزوجة ومجافاة الحكمة.
2: أنا أرى، هي رؤية شخصية بس معي أدلة، أعظم عطاء إلهي للإنسان الحكمة. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، بالحكمة تسعد بأي زوجة بأي زوجة، بالحكمة تدبر أمرك بالمال المحدود. أما بلا حكمة قد تكون أشقى زوج وعندك زوجة من الدرجة الأولى. من دون حكمة تجعل الصديق عدوا، من دون حكمة تتلف المال الكثير. يمكن يكاد يكون الحكمة أكبر عطاء إلهي، لكن ما في آية تقول من يكن حكيما، ولا في آية تقول من يأخذ الحكمة، من يؤتى الحكمة. أكبر عطاء إلهي للمؤمن أن يؤتى الحكمة.
1: ما ثمنها الحكمة سيدي؟
2: طاعة الله.
1: أبدا، طاع الله آتاه الحكمة
2: أبدا،
1: فيتعامل بشكل صحيح مع زوجته مع بيته.
2: أنت مع الخبير، مع الخبير بالكون هو الله. قال لك غض بصرك، ضبيت لسانك، قال لك كل مالا حلالا تطيب به النفس أو تحلو به النفس، لا تأكل مالا حراما تحرم من السعادة.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء.
2: نعم.
1: كان يتعامل في بيته ومع زوجاته بأعظم
2: زوج مثالي. نحن الحقيقة في عنا سنة قوله أقواله، وسنة عملية أفعاله، أفعاله في بيته مع إخوانه مع أصحابه، في حربه في سلمه، في الغنى في الفقر، في الصحة في المرض، قدم لنا سنة عملية. ولقد كان لكم
1: في رسول الله
2: أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في عنا أقواله سنة قولية، وعنا أفعاله سنة عملية، وعنا إقراره صمته سنة، وعنا صفاته
1: كلها
2: سنته أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته.
1: نعم. إذن سيدي، عندما يجافي الإنسان الحكمة بانقطاعه عن الله أو ترك طاعة الله يرتكب الحماقات،
2: يدفع الثمن بالغا،
1: ويصبح هناك الشقاق.
2: نعم.
1: الشقاق.
2: نعم.
1: الزوجي أيضا من
2: ألف كتاب، ألف واحد عنده خبرة بموضوع الزواج، ما من مشكلة بين الزوجين إلا بسبب معصية، ما من مشكلة بين الزوجين إلا بسبب معصية من أحدهما أو من كليهما.
1: فتش عن المعصية كما تقول.
2: أبداً. نعم نعم.
1: فتش عن المعصية. إذا البعد عن الله يؤدي إلى المشكلة.
2: إطلاق البصر في مشكلة.
1: نعم.
2: البعد عن الله في مشكلة.
1: نعم.
2: عدم طلب العلم.
1: إذا سيدي، المجافاة الحكمة سبب من أسباب الشقاق. الشقاق.
2: نعم.
1: الزوجي أو الشقاء الزوجي.
2: نعم.
1: الشقاق والشقاء.
2: نعم.
1: وسببها الانقطاع عن الله والمعاصي.
2: نعم. انقطع عن الله فقد النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أكبر عطاء إلهي يقذف في قلب المؤمن نورا يرى به الحق حقا والباطل باطلا، الصحيح صحيحا والمنحرف منحرفا. هذا النور أكبر ميزة يملكه المؤمن، ومثبت بآية قرآنية.
1: نعم. قرأت سيدي في كتابكم القوانين القرآن الكريم.
2: نعم.
1: تتحدثون عن قانون العداوة والبغضاء، حضرني.
2: نعم.
1: هنا.
2: نعم.
1: فنسوا حظا مما ذكروا به.
2: أي.
1: فأغرينا بينهم العداوة كما.
2: نسوا حظا مما ذكروا به. نسوا القرآن الكريم.
1: نعم.
2: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أبدا.
1: إذا نفتش عن المعصية.
2: يعني في المعصية سبب، لذلك في معرفة وإقبال هذا الإيمان، في جهل وعصيان.
1: نعم. هذا البعد عن منهج الله عز وجل. أيضا من أسباب الشقاق والشقاء الزوجي التعالي من أحد الطرفين، هو يقول لها أنا أملك مالا وقد أخذتك، يعني وكأنه جبر خاطر، وهي ربما تقول له أنا من عائلة فلان وكنت عند أبي وكنت، فتتعالى عليه أو يتعالى عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه.
2: يعني إذا عندك ضيوف كثر
1: من كبر
2: لا تملك شيء للضيافة إلا كمية لبن محدودة، تضيف لها ثلاثة أمثال ماء صار عيران، مع الثلج والملح شراب رائع جدا. فهذا الكيلو لبن تحمل أربعة أخماسه أربع أمثال ماء، لكن لو وقعت قطرة كاز واحدة بترول واحدة فسد الطعام. فالكبر كهذه القطرة، لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر يفسد الأعمال،
1: لا يتفق مع الإيمان
2: أبدا.
1: نعم.
2: مع الإيمان في تواضع وفي قبول وفي واقعية وفي رغبة بالاستقامة، مع الكبر في بعد عن الله، وفي أليك في عنا معصية شهوة غلبت شهوة، عنا معصية استكبار.
1: نعم. إذا مهما كان وضعها في بيت أبيها وأمها فقد أصبحت الآن عند زوجها تتواضع له.
2: نعم.
1: والعكس بالعكس،
2: ما
1: كان ينبغي أن يتواضع لها. جزاكم الله خيرا سيدي.
2: نعم.
1: وأحسن
2: الله
1: إليكم إخوتي أخواتي، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا الفاضل تلك التوجيهات الرائعة التي أسأل الله تعالى أن تنقلب واقعا في بيوتنا من أجل القضاء على أسباب الشقاق الزوجي وعلى أسباب الشقاء الزوجي. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية. مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلة الأرحام، هذا الخلق من الأخلاق المحمدية نتحدث عنه في هذه الحلقة. هو مستمد من اسم الله تعالى الرحمن، والتخلق بخلق صلة الأرحام يكون أولا بأن تقضي حوائج العباد وتحسن إليهم، سواء أحبوك أم لم يحبوك، شكروك أم جحدوا وشكروا غيرك. الله تعالى يرزق المؤمنين والكفار على حد سواء، ويعطيهم في الدنيا من واسع فضله، وكذلك أنت تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. صلة الرحم من أصول الدين، فالإسلام دين المودة والمحبة والألفة والاجتماع، دين التكافل والترابط بين البشر، كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. والصلة لا تقتصر على الأرحام، بل هي أيضا صلة العبد بربه بالأوراد والأذكار، صلة العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر إلهي في كتاب الله العزيز. والصلة أيضا صلة الوالدين، صلة الأقرباء والجيران، صلة الصالحين، وكلها مطلوبة. صلة الأرحام من معانيها الزيارة، تقديم الهدية، المساعدة في المحنة قولا وفعلا، تذكر الآخر، التسليم ببشاشة الوجه، والتواصل ربما عبر الهاتف، المشاركة في الأفراح والأتراح، وأخيرا الدعاء. وصلة الرحم يمكن أن تكون بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر، ويكون أيضا بالإحسان بالقول والفعل، ومساعدة المحتاج، والسعي في مصلحته. أما قطيعة الرحم فتعني عدم الإحسان إلى الأقارب وإلى كل من ذكرنا. أيها الأحبة، شاعت بين الناس الخلافات، ولكن أخطرها هي التي بين الأرحام. فإذا بدأ الناس بقطع أرحامهم، فكيف يكون لنا مجتمع متماسك ومتحد؟ الانقسام يبدأ داخل البيت وفي العائلة الواحدة، ويتسلل عندما لا نستطيع أن نسمو فوق النزاعات ونقع في فخ سوء الفهم، وعندما تطغى الأنا على مصلحة أفراد العائلة تتفكك الأسر وتضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن أساء إليك أحد أقربائك فأنت مطالب شرعا بالتماس الأعذار له والابتعاد عن سوء الظن، ولتقل: ربما هو متضايق من أولاده، أو ربما لديه مريض، أو قد يكون عنده مشاكل كثيرة وأنا لا أعرفها. ولو كان لك حق عند قريب لك وأنت مظلوم، فمن حقك طلب العدالة والاستحصال على الحقوق، أو القصاص لإساءة. ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، وعند تحصيل الحقوق يجب أن تعود العلاقات كما كانت، حتى لا تعيش في دياجير من قطع الأرحام. عرف أبنائك بأصولك وفروعك، وفروع أصولك، وأصول زوجك وفروعهما، كي يحسنوا صلتهم بأرحامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا. ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بدي ناس الجوع، بدي تعرف مين الجيش الإسرائيلي. أي واحد برفع عينه طخوه، بديش رحمة.
2: هادي شغلتنا، وإحنا بنعرف كيف نتعامل معهم.

0: لازم الناس تطلع، لازم الناس تقاوم.
1: مالك يا أمي، مالك بتحكي مع حالك؟
0: الناس لازم يطلعوا، لازم يقاوموا، لازم الناس يقفوا وقفة مساندة مع بعضهم.

0: رعت الاحتلال، واصطفانا نحن لأن نكون مجاهدين، فهل نقبل أن تقتل أمهاتنا أمام أعيننا؟ هل نقبل أن تنتهك أعراض نسائنا أمامنا؟ هل سننتظر دورنا قبل أطفالنا؟ لا نقبل، والله لا نقبل. الموت واحد. أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الموت للإسرائيليين. خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود.
2: خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود.
3: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
4: صلى الناس صلاة الجمعة وخرجوا بمسيرة كبيرة على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، وذهبوا باتجاه مركز الإسرائيليين وبدأوا يرجمونهم بالحجارة.
5: وماذا صنع الإسرائيليون؟
4: الإسرائيليون يفكرون دائما قبل أن يقوموا بعمل أي شيء، ويحسبون كم هي خسارتهم. لقد رأوا الناس كثيرين متجمعين في مسيرة، والناس في حالة غضب شديد.

0: يا سيدي المسيرة كبيرة والناس غضبانين جدا. اشي ما شفته قبل هيك. المسيرة طلعت من الجامع بعد الصلاة.
1: يعني ايش كبيرة؟ شوية صغار بيخوفوكو.
0: سيدي اعطيني اوامر ابدأ بضرب النار ابيدهم.
1: لا لا الموضوع بده حكمة. لا لابد ان نمتص الناس. بدناش مشاكل بهذه الفترة. اسحبوا القوات لورا ويرفعوا منع التجول عن الناس 4 ساعات وبكرة بترفعوا الحصار عن المعسكر.
0: ايش هذا سيدي؟ بلاش يفكروا انه احنا ردينا عليهم.
1: طبعا احنا ردينا عليهم. الان الحرب ادارة والنتائج بالنهاية. من تحت الارض بدي اعرف كيف يتجمعوا الناس ومين وراهم. اليوم بدي تقرير.

0: المسيرة آتت ثمارها، اليهود شعروا بالخوف. جزاك الله خيرا يا شيخ، كنت خايف الإسرائيليين يقتلوا كل الناس اللي تظهروا اليوم.
1: إيش يموتوا؟ يموتوا شعب؟ بيقدروش. بعدين إحنا لازم نكون عارفين إنه لازم نعمل اللي بقدرتنا، والأمر لله من قبله.

0: يرضى عليك يا ستي، يرضى عنك. هاتي بوسة يا ستي، هاتي. كيف المدرسة يا ستي؟ إن شاء الله منيحة.
1: الحمد لله. واليوم المعلمة طلبت من جميع طلاب الفصل أن يصفقوا لي 3 مرات لأنني أجبت على الأسئلة الصعبة، وقالت لي أنا أحبك كثيرا يا نسيبة وكل صديقاتي غاروا مني.
0: طبعا يا ستي، الممتازين اللي بيدرسوا منيح معلماتهم بحبوهم.
2: أنت صفق لك طلاب فصلك، لكن أنا المدرسة كلها بتعرف من معاذ أبو حمزة.
3: طيب طيب، عرفناك يا بطل.
0: هيا يا حلوين، ما إن تصلوا الظهر حتى يكون الطعام جاهزا، ثم تستريحان قليلا لتقوما بحل الواجبات المدرسية.
1: أمي من فضلك أريد أن ألعب على الكمبيوتر قليلا.
0: لا مانع يا حبيبتي، ولكن أولا ننهي واجبنا، وبعد العصر تلعبين على الكمبيوتر إن شاء الله.

0: الله يرضى عليكم يا بابا يا نور عيني. هيا يا أبطال حتى نكمل، أم أنكم مللتم من القصة؟
1: أتعلم يا أبي، أصبحت أنتظر أذان العشاء حتى أكمل القصة.
0: وبدأ الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى أن تسير الأمور بشكل طبيعي بعد سيطرته على الأمور في قطاع غزة، وأراد أن تذهب الناس إلى أعمالها والطلاب لمدارسهم والحياة تعود لطبيعتها.
2: ولماذا يا أبي هم حريصون على أن تعود الحياة لطبيعتها؟ أليس هم يكرهون لنا الخير؟
0: أحسنت يا معاذ على هالسؤال. بعد الجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي وقتل الناس وتدمير بيوتهم، الجرائد والإذاعات أصبحت تتحدث عنهم أنهم سفاحون وأنهم قتلة، فأرادوا أن يغيروا هذه الصورة التي انتشرت عنهم، فيقولوا إن الحياة تسير بشكل طبيعي، وإن القصص التي تتحدث عن أننا نقتل الناس ليست صحيحة. نعم هم لا يحبون لنا الخير، ولكنها مصالحهم.
2: فهمت يا أبي. وماذا حدث بعد ذلك؟
3: الخطوة الأولى تمام، احتلينا الكتاب وضبطنا الوضع الأمني. الآن بدنا الخطوة الثانية.
4: إيش الخطوة الثانية؟
3: الخطوة الثانية إنه ترجع الحياة طبيعية، والصحافة تكتب إنه إحنا جيش ما بنزي خدا وما بنقتل خدا، والناس عايشة ومبسوطة بتشتغل وبتدرس والأمور تمام.
5: طب لو تعرضنا لمقاومة من الناس وعملوا الناس مظاهرات؟
6: بيجي دوري أنا بعرف كيف أضبط الأمور.

0: السلام عليكم يا أحمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: على إيش نويت يا أحمد؟ بدك ترجع تعلم؟
2: نويت أرجع لأرضي. هي بدها كلام
3: وتاخد راتبك من الاحتلال؟
2: مش مهم الراتب، المهم إني أعلم الجيل دينه وين حقه وكيف ضاع وكيف لازم يرجع، وكل المدرسين لازم يرجع. وتنساش كمان الناس ملهاش مصدر عيش يا عبد الله، تنساش.
4: وعاد الشيخ ليعلم في المدرسة، وكان كل همه أن يخرج جيلا متدينا يصلي ويتعامل مع الناس بشكل جيد، جيلا قادرا على أن يأخذ حقه.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الخامس من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الأجزاء السابقة كنا قد تحدثنا عن النشأة الأولى والتجارب الاعتقالية، عن العمل السياسي والحزبي. التجارب الاعتقالية تكررت مرارا في حياة الأستاذ منير شفيق إلى أن اعتقل عام 1957، وهو الاعتقال الذي دام فترة طويلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ منير شفيق. يعني تحدثنا في الأجزاء السابقة كما ذكرنا في المقدمة عن مراحل متعددة إلى أن وصلنا إلى ذاك الاعتقال الذي حدث عام 1957، وهو ربما الذي كان الأكثر شراسة من بين الاعتقالات التي تعرضت لها، حيث أن التحقيق كان قاسيا والتعذيب أيضا كان شديدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة هذا الاعتقال كان الخامس،
1: نعم،
2: والسنوات اللي تلته كان سبقها تقريبا في سنتين حبس وسجن متقطعات وسنة متفرقات، يعني 3 سنوات قبل هذه الفترة. ولكن الاعتقال الأخير الذي حدث في نيسان 57 على إثر يعني الانقلاب الذي حدث لحكومة النابلسي والوضع الوطني، وكان انقلاب كبير يعني لا يخص الشيوعيين فقط وإنما يخص كل الحركة السياسية، ونحن في تلك المرحلة الجميع يعني كل القوى المعارضة أخذت إلى السجون، بما في ذلك ضباط الأحرار 10 الذين أيضا سجنوا. بالنسبة لي في تلك المرحلة أنا كنت قد هربت من الاعتقال، وكنت دائما متهم في داخل الحزب اني انا اعرض نفسي للاعتقال يعني ولا احاول الهروب، وكان يقال من سمات المناضل ان لا يقع بيد الشرطة،
1: ان يتجنب الاسر، نعم،
2: ان يهرب يعني ان يحسن الهرب. ففي تلك المرحلة حاولت ان احسن الهرب، بالفعل هربت، وهنا قصة طويلة من بيت لبيت ومن مكان إلى مكان حتى يعني.
1: قديش استمرت فترة هروبك من
2: تقريبا شهرين؟
1: شهرين من التوتر.
2: ولكن أول فترة هي كانت صعبة، أول أسبوع يعني هذه كانت على مسؤوليتي وعلى أهلي أنتقل من خلالهم، ومن يعني بعض الجيران يساعدوننا وإلى آخره. ثم ذهبت إلى بيت سري للحزب كان في القدس، وهناك التقيت مع حوالي 15 كادر وقائد، التقينا جميعا في بيت واحد،
1: وأيضا هم هاربين من الاعتقال،
2: هاربين من الاعتقال في بيت يمكن غرفتين، كنا ننام جميعا في غرفة واحدة، وصاحب البيت وهو وزوجته وأولاده في غرفة، بيت متواضع هو كان، ولكن كان يحوي كل هذا الحشد من الذين هربوا من عدة مناطق، من رام الله، من بيت لحم، من القدس، من عدة مناطق كانوا في الضفة، حتى من نابلس جاء ناس إلى هناك، والتقينا جميعا، وكان أيضا الدكتور زيادين معنا، في
1: دكتور يعقوب زيادين،
2: يعقوب زيادين، وعدد من قيادة الحزب الحقيقة. ثم أخذ قرار بعد أسبوع في هذا البيت أن أتوجه أنا وأخ من الإخوة إلى بيت لحم يعني العمل السري هناك والاختفاء. وكان سبب أنه جاءت أخبار أن بعض الإخوة أخذوا يعني عائلاتهم تضغط عليهم ليسلموا أنفسهم حتى نوقف هذه العملية. وكانت قصة طويلة لي في قصة السير من القدس إلى بيت لحم،
1: سيرا على الأقدام،
2: على الأقدام وعبر الوديان يعني، وطبعا لبست دماية لهاي الفلاحية،
1: نعم،
2: وكان غريب على شكلي يعني، مثلا من الطرائف التي حدثت انه وضعنا احنا في الطريق الحقيقة، صرنا باتجاه وادي القلط يعني، اتجاه الأريحة يعني والبحر الميت، ثم عدنا. لمنطقة بيت لحم.
1: تزيتوه على وادي النار أعتقد، هو طريق وادي النار اللي
2: لا هو وادي الفراديس.
1: وادي الفراديس
2: وبنتمر عن التعامرة، منطقة التعامرة. فلما عدنا أخذنا التعب، كان 7 ساعات سير على الأقدام وإلى آخره، وأنا متعب من لبس الدماية والحطة والعقال. المهم دخلنا في بيت مطرف، في بيت منطقة بيت سحور. في ذلك البيت قلنا نقتحمه بأي طريقة ونسلم على الناس ونشرب يعني ماء ونرتاح قليلا. وبالفعل دخلنا على ذلك البيت فوجدنا فيه امرأة كبيرة بالسن تفتل بالعجين، تعمل المفتول، وزوجها استقبلنا رجل كبير بالعمر، وجلسنا أسقنا ماء وجلسنا كيف حالكم إلى آخره. فالمرأة طلعت فينا قالت طبعا فرارات أنتوا هربين من السلطة. قلنا له هي السلطة الناس تهرب منها، مش معقول حدا يهرب منها. ثم تأملتني جيدا امرأة يبدو كانت ذكية، قالت لي أنت لا يمكن أن تكون فلاح ولا تكون خليلي ولا تكون أنت ابن مدينة وظاهر عليك،
1: حتى رغم اللبس التنكري اللي
2: وكل اللبس التنكري كنت مفضوح أمامها يعني أنه هذا كله. وثم جاء الرجل وقال أنا والله أرحب بكم وكنت يعني مستعد أن أويكم في بيتي، ولكن للأسف أمس جاء وهجمنا، دهمنا الشرطة، دهمتنا وسألونا إن كان عندنا فرارات وفتشوا البيت إلى آخره، فنحن أصبحنا تحت المراقبة. الغريب أنه بعدها بيومين عدنا إحنا دبرنا أنفسنا، التقينا بأخ كان هارب فأخبرنا أن هذا البيت هو الذي أرسل إخبارية لهم للشرطة ليقول لهم أنه هارب في ذلك البيت حتى بقصد أن يبعدهم عن الشبهة أين هو مختبئ. كانوا يفتشون عليه ومن قيادات بيت لحم. فالحقيقة
1: هاي المفارقة اللي كانوا كده المصادفة تخليك تخاف الاعتقال،
2: كيف تعملها؟ قلنا له كيف تعملها انت يعني تدلهم على بيت ناس يروحوا عليه؟ طب بركي بالصدفة كان في ناس اعتقلوا. وانا اذكر في قصة لسارتر حول هاي القصة في الحرب العالمية الثانية، نعم. شخص فعل ذلك وبالفعل
1: وقعوا على صيد ثمين،
2: وقعوا على صيد ثمين. فالمهم قعدنا في بيت لحم فترة، بدأنا نتصل بالشباب وفي مثلا في ليلة من الليالي نمنا تحت الشجر والآخر، وجاءت عاصفة. طويل القصص.
1: اعتقلت في بيت لحم؟
2: اعتقلت في بيت لحم. للصدفة أنه بعد ما سجرنا بيت واستقرينا وبدأنا نقوم بالاتصالات السياسية والإشيادة بعد تقريبا 2 أو 3 أسابيع قررنا في ذلك اليوم أن نستحم، أن نغير ثيابنا. كنا ننام بثيابنا وحتى لا نغير الحذاء وبالحذاء، فقررنا أن نغير الوضع ونستحم. اطمأننا يعني للوضع الجديد. وبالفعل هي غرفة استحممنا فيها أنا وزميلي، وبعد ما لبسنا البيجامات لباس النوم وارتحنا وتفرفدنا يعني وجدنا وضع مختلف تماما، وإذا بالباب يطرق بقوة، افتحوا شرطة. ايه شو اللي حدث؟ فكان الغرفة باب آخر فهربنا منه حفاة وفي البيجامات هاي في أواعي النوم، وإذا بهم يطوقون البيت من الجهة الأخرى، أمسكونا أعادونا إلى الغرفة. فبدأنا نلبس ثيابنا استعدادا لنذهب معهم. أنا بهذه الفترة حاولت تكرار الهروب، فقفزت للباب الذي جئنا منه لأهرب منه، فهجم علي 3. بهذه الأثناء أخلي الباب الرئيسي الذي دخلوا منه، زميلي هرب.
1: مين هو؟
2: هل أنا في الغريب أني أنا عذبت عذاب شديد في ذلك اليوم لمدة 3 أيام متواصلة حتى أقول لهم من هو، لأنهم يريدون أن يعرفوا اسمه. حتى يأتوا بمخابرات من البلد التي يمكن أن يكون بها، ولكن لم أخبرهم بذلك حتى للطرافة. أنني في عام 91 أو 92 عدت إلى الأردن، وكانت أسباب تتعلق بشقيقتي لأنه كانت مريضة، فسمح لي أن أدخل. فقابلني مسؤول المخابرات الخاص بالفلسطينيين بفتح، فبدأنا يعني بدأ يناقشني إنه غيبة طويلة وإلى آخره، وبدأ يسأل، ثم جاء ببعض الأسماء يسألني عنها. قلت له أنت لا تستطيع أن تسألني عن أي اسم لأني لن أفيدك بشيء إطلاقا. وبالحقيقة هو سألني عن أسماء أنا أعرف أنهم أصبحوا يتعاونون معهم، ولكن رفضت أن أعطيها شيء. قلت له أنا لا أقول لك شيء حتى تعرف من تتكلم مع من. أنا في عام 57 صار معي، لما اعتقلت كان معي مناضل قيادي وهرب، وعذبت عذاب شديد حتى يعرفوا اسمه لم يعرفوا اسمه، وحتى اليوم لو سألتني وسجنتني لن أقول لك من هو.
1: ولن تقول لنا من هو؟
2: لا سأقول لك، لأنه الرجل كتب مذكراتي قبل سنة أو سنتين، ووجدته يذكر الواقع، أذكر اسمي وأذكر اسمه بهذه القضية، فحررني. ولا أنا كنت حتى بهذا اللقاء ما كنت سأذكر اسمه، لأن أنا كنت أعتبر كل ما أعرفه في زمن ما كنت في الحزب الشيوعي بقي في سره، ولن أبوح به لأحد سواء كان سلبا أو إيجابا بغض النظر. الرجل كان نعيم الأشهب هو الذي هرب ولم يعتقل، في الحقيقة هرب بعدين على أوروبا الشرقية. هو موجود،
1: عاش في تشيكوسلوفاكيا فترة طويلة،
2: عاش فترة طويلة، ولكن أنا في عذبت تعذيب شديد حتى طبعا أعترف. هذيك الحقيقة الفترة كانت صعبة جدا.
1: كيف كان التعذيب؟ بالضرب مثلا، بعدم النوم،
2: كل أنواع التعذيب. يعني أنا يعني على الأقل في 15 خزراني كسوا، يعني أصبحوا شظايا وهم يضربونني، ثم استخدموا نوع من العصي التي تشبه يعني التي توضع في الفأس والمجارف، يعني ثقيلة، وضربت على رأسي إلى آخره. ثم جاءوا ببابور النار، بابور
1: الموقد العادي،
2: لا مش الموقد، بابور على الكاز في ذلك الوقت. البابور نسميه البابور، ما أعرف شو اسمه في العربي الفصيح. ووضعوا عليه أسياخ لتعذيبي، يعني استخدام
1: السيخ والكي
2: والنار. فأنا في ذلك الوقت قلت لهم أنتوا ليش تغلبوا حالكم، أنا أرمي نفسي عليه. فرميت نفسي على البابور فهجموا ومنعوني منه، فسحبوا. قالوا أنت شو بدك،
1: أنه أيقنوا أنه التعذيب لن يأتي بنتيجة.
2: لا، كان يعني رأيهم أنه أنا حأبليه بدمي. قال انت يعني تصرفت، انا معهم بتصرف يعني اعرف كيف، يعني التحدي فوق
1: اكثر مما يتوقعوه من التعذيب،
2: يتوقعوا حتى صار عندهم قناعه، لانه هي المعركه بينك وبين المعذب هي معركه نفسيه. كما هو يريد ان يحطم نفسيتك يمكن ان تحطم نفسيته، يعني انت يجب ان
1: تشعروا بالياس،
2: يجب ان تقنعه انك انت مستعد لاستقبال الموت، ولا اي شكل من اشكال التعذيب انت تستطيع ان تتحملها. وفي الحقيقه التجربه فظيعه، وانا كتبت عنها يعني كراس، كان اول كراس كتبته كيف تصمد،
1: كانت نصائح للمناضلين
2: إلى آخره. لكن أنا الشيء الذي كنت يعني موقفي في داخل التحقيق في البداية كان يقول لي من فلان، أين كنت، قال له لا أعرف. ثم لما شددوا التعذيب قلت لهم أعرف ولن أقول لكم ما أعرف، أعرف أين هم وأين موجودين ولكن لن أقول. هذه استفزتهم للآخر. وأنا في الفعل الشيء الغريب تحت التعذيب كان يمر أمامي كشريط أولئك الرفاق المناضلين بذلك الوقت الذين كنت وإياهم في غرفة التي ما زال فيها وكانت عاملة وما زال فيها أشخاص قياديين ما زالوا
1: غرفة القدس،
2: غرفة القدس. وكنت أنا أسلم التجاعة أنه كيف يعني أسلم هؤلاء يعني
1: هلا أخواني ورفاقي.
2: وأنا الحقيقة للصدق أنه هذه الشجاعة كانت من شجاعات الإنسان تعلمها من الحزب، الحزب الشيوعي، وكان أعضاء الحزب مثال حقيقة في الصمود وفي التعذيب. يعني أنا لا أذكر في تلك الفترة أحد اعترف من مستوى عضو لجنة محلية وما فوق، ما حد اعترف على إخواني. وفي ناس عذبوا كثير أكثر مني، يعني في ناس حقنوا بالشطة مثلا، الشطة هاي الحارة،
1: سلسل الحار،
2: تعرف هذه اللي كان في اسطبلات، اسطبلات الخيل، فكان في الخيل لما تحشر بحقنوها في بسموها شربة الملح هاي. فحتى يعني تتسهل أمورها، فهي العادي يعني ينفخ نفخ هذا، فاستخدمت مع بعضهم، أنا لم تستخدم معي، ولكن في أشخاص استخدم معهم ولم يعترفوا في الماء أو في
1: يعني ربما هؤلاء من تعرفهم. هناك روايات أخرى عن أشخاص قدموا يعني من يعرفون ومن لا يعرفون،
2: هذا في فترة في فترات يعني لاحقة.
1: ألقى السلام على أحد مار أيضا سلم على تهمة أنه ينتمي إلى الحزب.
2: لا، هذه في فترات لاحقة، مش في الفترة يعني فترة بعد السجن، بعد 5 سنوات 6 سنوات صار في أوضاع سياسية فيها يأس، خصوصا ما حدث في العراق بعد 58-59 عندما بدأ في صراع بين بعثيين والشيوعيين.
1: خلينا نمشي فيهم شوي شوي، احنا حنوصل لهي المرحلة 58 وثورة 14 تموز في العراق، لكن قبل ذلك بعد هذا التعذيب انت حكمت ام وقفت بشكل؟
2: لا، بعد هذا التعذيب احنا وضعنا، كنا في القشلي وكان في محاكم عسكرية
1: في القشلي في القدس،
2: في القدس، فكان في محاكم عسكرية وقدمت محاكمة عسكرية علنية، واتهمنا احنا كان لسبب اعتقالنا انه كنا نريد ان نحرق القدس، وكانت التهمة انه احنا بدنا نحرق القدس ونسير. وكان في ذلك الوقت يعني اقتراح انه تسير مظاهرات كبيرة وتحمل مشاعل بالليل، فاعتبروا أن ذلك كان قصد منه
1: الهدف من إحراق القدس،
2: أنه نحرق القدس. طبعا كان تهمة سخيفة، ولكن هذه كانت التهمة الأساسية. فحكمت مع حوالي 45 شخص، كنت أنا المتهم الأول فيها، وفي زميل كان اسمه طارق العسلي كان المتهم الثاني، المتهم الثالث كان من محمد أبو غربي من حزب البعث بعثي، وهكذا.
1: الحكم صدر بكم سنة؟
2: فصارت محكمة طريفة كتير، يعني لدرجة انه يعني في البداية عملوها علنية اول يومين، فبعدها حرموا لانه صار فيها اشكالات كبيرة، لانه نحن كنا يعني جريئين جدا، وبالعكس وجدناها مناسبة لرفع الشعارات. يعني يأتي مثلا رجل مخابرات بده يشهد علينا انه احنا صرنا في مظاهرة، مثلا المظاهرات اللي صارت ضد حلف بغداد والمظاهرات الاخرى، فنحن كنا نعيد نسأل انه هل انت سمعتني اقول لتسقط المعاهدة الاردنية البريطانية؟ يقول نعم. هل سمعتني اقول فليسقط حلف بغداد؟ نعم. فلتسقط امريكا؟ فليسقط الكنيسة؟
1: يعني تكرار
2: الشعارات كلها، وصارت موضة، والاخرين يقوموا على نفس النهج. لكن الاطرف من هذا كان احراجهم. انا كان عندي خبرة من والدي في قضية الاسئلة،
1: هو بالمناسبة لم يتطوع للدفاع عنك في هذه،
2: كان ممنوع،
1: ممنوع محكمة عسكرية،
2: محكمة عسكرية عينوا ضابط محامي دفاع عنا، ولكن كانت شبه علنية. فأنا إذا أذكر لك من الطرائف يعني البسيطة فيها، لأنه أنت بدك تهتم بالقضايا الشخصية. على كل حال، في أحد الضباط المخابرات اللي جاء يشهد، فسألته أنت عندما عذبتني ألم تضع المسدس على رأسي ومسدسك نيكل أبيض وقلت لي الآن سأقتلك إذا لم تعترف؟ قال لا. قلت له طيب اخرج مسدسك وشوف كيف انه نيكل أبيض نمرة 12. فارتبك، فسأله القاضي أنت تحمل مسدس
1: داخل المحكمة؟
2: داخل المحكمة. قال له نعم سيدي. قال له اخرج برا يا حيوان يا كذب. بدأ يصرخ عليه انه كيف بخرج بالمسدس وفرطة. واحد اخر جاء على القضية سألته قلت له أنت تقول إنه أنا شيوعي، طب ما دليلك؟ على أي سبب؟ قال عندك ملف. قلت له طيب لماذا عندي ملف؟ قال لأنك شيوعي. قلت له عجب، أثبتت إني شيوعي لأني عندي ملف؟ ثم لما سألتك عن الملف قلت لا أنا شيوعي، هذا منطق؟ فقام القاضي
1: التقط
2: الشغلة مع أنها شكلية، وقام صرخ عليه وقال له صحيح أنك حيوان ما تفهم، جيب لي دليل. قلت له هات لي دليل، شو هالكلام الملف وغير الملف، هذا حكي هذا. أرض أيضا أخرجه. لكن الضربة الأخيرة كانت على رئيس المحكمة نفسه. كنت سامع قصة، كان هو من قريب من الضباط الأحرار،
1: نعم.
2: فبستة وخمسين لما كان العدوان الثلاثي الناس تحمست، كل الناس تحمست لمصر لعبد الناصر رحمة الله عليه وللبطولة التي حدثت بستة وخمسين، وأيضا للانذار السوفيتي. ونحن كنا شيوعيين كنا فخورين بالانذار
1: دليل
2: أنه الاتحاد السوفيتي أخذ موقف شيوعي وكذا. فروالنا أحد المقربين من هذا الرئيس تاع المحكمة أنه قال في ذلك الوقت أنه العرب إذا عندهم شرف يجب أن يضعوا تمثال لبلقانيين قدم من هنا وقدم من هنا في قناة السويس وتمر السفن من بين قدمي. هذا هو الذي قال. فأنا سألت شاهد، قلت له إذا أنا قلت سنة 56 بتعرف كان في عدوان ثلاثي والناس وصلت الخطر لرقابها، ثم هب الاتحاد السوفيتي وأصدر بيانه الشهير، يعني كان مطلوب القيام بالدعاية، وهو الذي هدد باريس ولندن وتل أبيب بالصواريخ السوفيتية، وإذا أنا قلت في ذلك الوقت أنه العرب إذا عندهم شرف بيعملوا هكذا لبلقانين الذي أنقذ الموقف، وهذا إيش بكون؟ قال بتكون شيوعي وابن شيوعي. قلت له ما رأي الرئيس؟ هلا الرئيس عرف إنه رئيس المحكمة هاي روايته. قال له اخرس يا كلب، ما أنت ما بتفهم، ما إذا مش عارف إيه. صرخ عليه وأهانه للضابط تاع المخابرات إنه كيف هذا، يعني إنه هذا شيوعي اللي بحكي هذا الكلام، لا بزم كن شيوعي. فهذا من الطرائف هذا. على كل حال
1: الحكم كان كم صدر؟
2: 19 سنة
1: 19 عاما
2: 15 سنة بتهمة الشيوعية، ولكن في الحقيقة ما كان في عندهم أي دليل
1: أي إثبات على
2: ما في أي دليل إثبات. وكان عندهم فعلا أدلة أنه في مظاهرات هذه مدتها سنة وثلاث سنوات قدح وذم بالمقامات العليا، على اعتبار أنه إحنا
1: شتمتم
2: أنه ما كنا إحنا الحياة المظاهرات،
1: يعني بالمظاهرات تكررت شعارات تسيء للملك
2: وهذا هي حتى ما كانش من خط الحزب الحياة هذه، بس كانت الناس فلتت حتى لدرجة يمكن أخبرتك قبل الجلسة في شخص كان جاي اسمه فؤاد حبش، هو ابن عم الأستاذ جورج حبش أو قريب منه يعني بعيد، كان جاي جديد وكان عامل مظاهرات وإشي بزمان إلى آخره. هذا الرجل رفع شعار حكم الأردن ما بدنا، يعني فلتت الأمور بذلك الوقت. هذه المحكمة 19 سنة يعني كانت يعني زي ما تقول زي مثل شربة الماء، كان الذي يحكم والآخرين أيضا حكموا، مثلا الباعثين حكموا 4 سنوات سنة مظاهرات 3 سنوات قدح وذم بالمقام،
1: عندهم تهمة الشيوعية
2: الشيوعيين 15 سنة إلى آخره.
1: طيب بعد الحكم نقلت من القشلة إلى وين؟ على أي سجن؟ على سجن عمان؟
2: انتقلنا لا إلى سجن عمان، ثم أخذنا إلى
1: الجفر.
2: إلى الجفر، في كان جفر كبير في 700 واحد.
1: المعتقلين كانوا في ذاك الوقت، أنتم كنتوا التيارات اليسارية والقومية، يعني كنتم بتشكلوا قوام هؤلاء المعتقلين في
2: كنا إحنا يعني كنا في ذلك الوقت بفترة الأغلبية أو متساوين كنا، وصار في المعتقل كبر كثير وفتحوا كمان فرع له، يعني صار في حاجز بناتنا. وأنا الحقيقة بفترة السجن هي على مرحلتين.
1: طيب في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة، سطع. فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا، والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، إبراهيم النخعي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، وهدف القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. قال: كانت عادة الصالحين إذا جاءوا ليطلبوا العلم عند عالم، عند رجل تزيى بزي العلم أو اجتمع الناس إليه، قال قبل ما يأخذوا عنه العلم يختبرونه. بشو؟ قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. صلاته، هل هو يقيمها في أوقاتها؟ هل هو يقيمها بأركانها وسننها وهيئاتها؟ هذا واحد. وإلى هديه، يعني دلالة كلامه وألفاظه. وسمته، دلالة حاله. يعني حناخد درس من دروسه والرائب، هل هذه الدروس منضبطة بأوامر الله ونواهيه؟ نفحصه درس درسين ثلاثة. طيب، بعدين بعد ما تأكدنا أنه حكيه ويطابق، طيب هل سلوكه يتقارب مع هديه؟ إذا طلعت صلاته جيدة وهديه جيد وسمته جيد أخذنا عنه. هذا أمر مهم يا أيها الإخوة. الآن يعني المنابر صارت كثيرة، منبر الجمعة هو المنبر المعهود، لكن الآن بالإعلام بيطلع رجل فيتكلم باسم الشريعة، بالراديو محطة كلها أغاني كلها رقص، بيطلع رجل بيتكلم باسم الشريعة. يعني هي سلعة صارت من السلع، إنه نحن بدنا نستقطب شرائح المغنين، يعني اللي بيحبوا الغني والرقص بنحط لهم مغنين، اللي بيحبوا المشايخ بنجيب لهم أناس يعني يتكلمون، بالتالي بنكون يعني هم كإذاعة أو كتلفاز يعني بالنسبة لهم أمر تجاري، أنه بكسب هالشريحة وبكسب هذه الشريحة. طيب، ممكن بمواقع الإنترنت صار في ناس يعني يقول هو الشيخ الفلاني العالم الفلاني، باليوتيوب، بالفيس بينتقل. طيب، هل ينفع أنا أن أخذ الفتوى تبعي أو أخذ معلومات ديني من أي واحد يعني إيش جمل عرضه؟ يعني يمشي واحد من وراء الآفاق أنا لا أعرفه على الإطلاق، بس والله في 129 ألف مشاركة على المادة اللي حطها، وأنا واحد صير 129 ألف واحد، وصير الناس بيتناقلوا أنه هيك هيك قال بالشرع، هيك قال مشان المسألة الفلانية بيجوز. والله ليك فوت فوت على الموقع، في واحد اسمه الدكتور فلان الفلاني، الشيخ فلان الفلاني. طيب مين هذا الشيخ فلان فلان؟ والله ما بعرف، بس في 2,300,000 يا أخي واحد. أنت ما تأخذ فتواك ولا تأخذ دينك ولا تأخذ تعاليم شرعك إلا من تعرف. هلا إذا هذا الرجل معروف بصلاحه، معروف بتقواه، معروف بسيرة حياته، أهلا وسهلا. ما واحد جاءنا هيك من عالم الغيب نبع لنا صار يتكلم بالدين، أخي بس في كتير ناس تعرفه، لا ما بيمشي الحال، بده يكون سيرته معروفة، سيرة صلاح، سيرة خير، سيرة رشاد، سيرة تنشئة علمية. هذا مو بس بالشريعة يا أخوانا، بكل العلوم. يعني هلا إذا أنا جبنا واحد وقال هو الطبيب، طبيب قلبية، الدكتور فلان الفلاني، وفي 2,300,000 مشاركة على مسألة طبية هو عم بيقررها، ومليونين وثلاثمائة ألف مشاركة، يعني هل هذا يرجح
حقيته العلمية في مسألة الطب؟ جاب لا. مين هدول اللي شاركوا المليونين 300,000 أطباء؟ إذا أطباء منيح، أما لا هم ناس عامة، ناس عامة. هلأ خلي أي واحد يغني غنية بيجيب 2,300,000 مشاركة، يعني مو معناتها الغنية صح أخي، ليك 2,300,000 مشاركة. خلي واحد يحط نكتة بيجيب 3,000,000 مشاركة. فما القضية؟ قضية إبراهيم النخعي يقول: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. ابن سيرين كان يقول: انظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث، فإنما هذه الأحاديث دين. شوف عن مين عم تتعلم أنت الحديث والفقه؟ دين هذا عم تتعلمه، مو أي واحد ينادي بمنادات تلحق به. طيب، مفيد مرة بعت لي أخوة أنه أخي في الشيخ الفلاني أو الدكتور الفلاني عم بيقول، اسمع هالمقطع، عم يحكي أنه في مسألة. ممكن يا أستاذ شفناها؟ شفتها. قلت له خطأ لأنه كذا كذا كذا. قال ممكن تردوا عليه تبعتوا له؟ قلت له إذا جلسنا لنرد على كل من يتكلم ما عاد بيساوي شيء الواحد، يعني هلأ بالعالم في 7 مليار واحد، إلا ما يطلع له فيهم شيء 1,000 واحد بيحكوا في الدين وهم ليسوا من أهل الدين ولا من اختصاص الدين. من هالألف واحد إلا ما يطلع له شي 100 واحد يا أخي عم يحكي شروي غروي، يعني كل ما واحد حكى شروي غروي بدهم يجوا الناس الرد عليه، بده وقت. بعدين إلقاء الشبهة أو الكلمة أو المغالطة يحتاج إلى دقيقتين، بس الرد عليها يحتاج إلى كتابين. يعني واحد بيجي بيقول شو الدليل إن القرآن من عند الله؟ ثانيتين هدول، شو الدليل؟ بس الجواب عليهم كتاب، عرفت؟ فإذا بدك تجي تتفرغ من أجل الرد ما بيبني شيء الواحد، دوبه بس يلتفت يمنة ويسرى. على كل، إذا كان من الناس المتخصصين ما عندهم مشاريع بنائية يستطيعون يتفرغون للرد هذا منيح، بس من عنده مشروع للبناء بده يمشي، يعني بده يمشي إلى الأمام. من يومين بعت لي أخ كمان: لا يخلو هذا الدين من حاقدين. بعت لي شغلة إنه هذا يخرب بيته، أو يعني بمعنى إنه كم هو حاقد وكم هو مسيء لو رددت عليه. بعت له جواب: سمعت أنا يعني المقال اللي كاتبه هذا أو اللي عم ينشره يعني ضد الإسلام. الرجل معروف من زمان يعني له كتابات ضد الإسلام وما له قيمة، إذا ردنا عليه من كبره ومن شهره وصير الناس تعرفه. وهو مرة مما تكلم به أنه أنا سأبقى هنا قابعا بس شي حدا يرد علي من الشيوخ. إلى الآن ما حدا رد علي، والحمد لله ما حدا عم بيرد علي، يعني كثير متحرص أنه ردوا علي ردوا. القافلة تسير ويحدث ما يحدث. بعدين: والعشق فياض وأمة أحمد يتأهب التاريخ لاستقبالها. الأيام القادمات فيها خير كبير جدا فوق ما نتصور، الله وكيلكم، للإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى. بس نحن يا أخواننا يعني المخاض عم يشتد والآلام عم تزداد، بس أنت أهل حالك أن تكون من حملة هذا الدين، وإذا الله عز وجل فتح لك باب لتخدم دينه فورا إلزمه. صدقوا صدقوا، بكرة سيتمنى امرؤ أنه مشان الله خلوني شي إرني هون أخدم بهذا الدين، والله ما في إرني، ما في إرني، راحت عليك. فخذوا أماكنكم يا أخواني اللي يتاح له مساحة هيك يخدم فيها الدين فورا. رزق هذا ساقه إليك الله عز وجل، هذا الرزاق إذا الله فتح لك باب لتخدم في ثانوية شرعية، فتح لك باب لتخدم في تعليم شرعي، فتح لك باب لتدل الناس على الله، فتح لك باب لتخدم في إدخال الدين للسوق التجاري، فتح لك باب لتخدم في إدخال الدين إلى البيوت، فورا بادر، لأن دين الله منصور. بس بادر مشان تحجز أنت مكان، مشان نموت كلنا حين نموت ونحن يعني نتسابق في خدمة هذا الدين إن شاء الله. على كل، إن كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. وعن إبراهيم النخعي قال: لا يستقيم رأي إلا برواية.
ولا رواية إلا برأي. المذاهب الفقهية أيها الإخوة، الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة وتلامذته يسمون أهل الرأي، مدرسة الرأي كانت في الكوفة، والإمام مالك والإمام أحمد كانوا يسمون أهل الرواية، الإمام مالك بالمدينة المنورة وأحمد صاحب مسند الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي صاحب رواية. بس الأئمة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل كلاهما أو كلهم يعتمدون على أمرين، يعتمدون على الرواية يعني آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمدون على الرأي يعني محاكمات واستنباطات واجتهادات في هذه النصوص. فنحن بحاجة من يدرس الشريعة أن يدرس النصوص وأن يدرس إعمال الرأي. هلأ هو في ملاحظة، مشان نحن العوام، نحن عامة لسنا متخصصين في الشريعة، مرات واحد بيقول أنا رأيي بهالمسألة، مثلا أنا رأيي بمسألة يعني مصافحة الرجل للمرأة أنه مع تغير الزمان، هيك يقول يعني أحدهم، أنه ما عاد فيها حرج هذا الأمر، خاصة يعني صار الاختلاط كبير والعلاقات مفتوحة ونزلت المرأة إلى الأسواق والأعمال. فأنا برأيه يعني أنه ما بيمنعني إذا صافحها وصافحته في مكان عام ليس في مكان خاص يعني ولوحدهما. إبراهيم النخعي يقول لا يستقيم رأي بدون رواية. بدنا أول شيء نجيب نصوص، نجيب آيات القرآن، نجيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا قانون بيطلع اليوم بكرة بيتغير، في قانون بيطلع المسويات بيتغير، أوف ليش ما هو القانون شو هذا؟ له ليس له أن عقلاء ناس عقلاء فعلوا، استبين لهم أن الرأي ليس صحيح. فالرأي لابد فيه من الرواية. فليس لي ممكن أن أقول هل يؤثر تغير الزمان على حكم، على هذا الحكم الشرعي؟ هيك بسأل. أما أنا رأيي هيك، لا يستقيم رأي بدون رواية. كمان لا تستقيم رواية بدون رأي. كمان روايات الأحاديث وآيات القرآن الكريم بدها عقل يستنبط منها. بس العلماء الله يرضى عنهم وضعوا ضوابط لهذا الرأي الذي يستنبط. يعني مرات واحد بيقرأ آية بيقول لك ليك هون مكتوب هيك، فهيك عم بيقول الله عز وجل. لا، الرأي له ضوابط. هذا علم سماه العلماء علم أصول الفقه، يعني قواعد استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعية. كيف أنا بدي أقول الصلاة فرض؟ كيف بدي أقول مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ كيف بدي أقول سفر المرأة بدون محرم حرام؟ شلون؟ كيف استنبط هذا الكلام؟ في علم اسمه علم أصول الفقه. على كل من أراد أن يتعلم الشريعة هو بحاجة إلى رواية، وبحاجة إلى أن كمان يكون نبيه. لذلك قالوا من شروط المجتهد الموهبة، عنده ذكاء، موهوب بذكائه، فضلا في عنده آلات يستنبط بها. هذا شيء مما ذكره الإمام إبراهيم النخعي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج، بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية المفتوحة عبر الميادين، نناقش فيها آخر المستجدات في الملف الإيراني الأمريكي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أنه أصدر تعليماته لوزارة العدل للبدء فورا في التحقيق مع شركات النفط التي لا تخفض أسعارها في محطات الوقود. وقد جاء إعلان ترامب عقب انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 76 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثاني من آذار مارس، هذا في بعض المفاعيل الاقتصادية للاتفاق الأمريكي الإيراني. وأما في السياسة فبرز تصريح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر الذي قال أن إسرائيل تجد نفسها اليوم في وضع كارثي بسبب حزب الله، محذرا من أن المسار الذي كانت تل أبيب تعول عليه للوصول إلى ترتيبات أمنية وسياسية جديدة بات مهددا بالانهيار. ونعرج في تغطيتنا أيضا على اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، والتصعيد الإسرائيلي على الخط الفلسطيني، وشريط الاعتداءات والاقتحامات الذي لا ينتهي في الضفة الغربية وغزة. نواكب كل هذه التطورات مع ضيفينا في هذه الساعة من التغطية، ومعنا من بغداد المحلل السياسي سعيد البدري، ومن بيت لحم محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. أهلا ومرحبا بكما. البداية مشاهدينا من إيران، حيث شدد المتحدث باسم الخارجية والوفد التفاوضي الإيراني إسماعيل بقائي على أن إيران لا تنوي السماح بتفتيش مواقعها النووية المستهدفة، مؤكدا سيادتها على أموالها المجمدة.
1: لم نعقد أي لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس هناك برنامج لتفتيش الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة نتيجة العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي. أساسا لا يوجد أي بروتوكول في هذا المجال. نحن كدولة عضو في معاهدة منع الانتشار وكدولة ملتزمة باتفاقيات الضمانات سنواصل الإجراءات الحالية وهي واضحة جدا.
0: نرحب مشاهدينا بمراسل الميادين في العاصمة الإيرانية طهران زميل مالك عابد. أهلا بك مالك. إذا ماذا عن آخر التطورات في المسار التفاوضي؟ وربما ننطلق من الكلام المهم لرئيس مجلس الشورى الإيراني السيد محمد باقر قليباف.
2: نعم حسين، في الحقيقة في الأثناء الآن يقوم الرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف بإلقاء كلمة في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك خلال المؤتمر 20 لرؤساء مجالس منظمة التعاون الإسلامي. في هذه الكلمة أشار محمد باقر قليباف إلى أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان عملا إجراميا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحاولان من خلال هذا العمل الإجرامي بالإضافة إلى الحصار البحري وعمليات الترهيب وعمليات الإرهاب الاقتصادي والحصار، كل هذه الأمور وكل هذه الإجراءات كانت بهدف واحد وهو إركاع الشعب الإيراني وإذلاله وتغيير معادلات المنطقة وموازين القوى في المنطقة. ولكن النتيجة كانت معاكسة بشكل كامل بحسب رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف. أيضا أشار قليباف إلى أن هذه الاعتداءات أو هذا العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران ألحق خسائر كبيرة وجسيمة في البناء التحتية والاقتصادية والعلمية والطبية والتعليمية هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعلى إثر هذا العدوان استشهد قائد الثورة الإسلامية وكبار المسؤولين الإيرانيين، بالإضافة إلى إصابة، طبعا هنا أشار إلى عدد، قال هناك 3000 شهيد إيراني وهناك 30,000 مصاب خلال هذه الحرب، وهو رقم في الحقيقة هو رقم كبير. ولكن على الرغم من كل هذه الصعاب وعلى الرغم من كل هذه التضحيات، أثبت الشعب الإيراني بأنه شعب يستحق الحياة وإنه شعب مقاوم، وأيضا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقبل بالإملاءات وفرضها من قبل الأطراف الأجنبية. أيضا قليباف أشار إلى نقطة غاية في الأهمية، وهو ما وصف حيث وصف مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها من قبل طهران وواشنطن خلال الأيام الماضية بأن أنها دليل على استسلام الولايات المتحدة الأمريكية أمام إرادة الشعب الإيراني، وأن إيران مستعدة وجاهزة للتعاون والتعامل مع كافة الدول في المنطقة، وهي مستعدة لتقبل أي مبادرة إقليمية تهدف إلى توسيع وتطوير التعاون ما بين إيران ودول المنطقة. أيضا في هذه الأثناء أشار قاليباف إلى أن الشعب الإيراني عبر قواته المسلحة، عبر صموده وإصراره على تحقيق النصر، بالإضافة إلى الدعم الشعبي الكبير من الشعب الإيراني ومن الأمة الإيرانية، تمكن من تحقيق هذا النصر، وبالتالي فإن إيران لن تفرط بهذا النصر الاستراتيجي الذي تم تحقيقه على أيدي القوات المسلحة الإيرانية وأيضا على أيدي الشعب الإيراني. إذن هذا ربما يمكن أن نصفه بأنه مجمل أو تلخيص لمجمل ما قاله الرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من باكو حسين.
0: كل شكر لك مراسلنا من طهران الزميل مالك عابدة. مشاهدينا، ومن إيران إلى لبنان والواقع الميداني في لبنان مع الزميل خالد خليل معنا من جنوب لبنان. أهلا بك خالد. إذن ماذا رصد في الساعات الأخيرة من خروقات إسرائيلية، وأيضا ماذا عن عودة الأهالي إلى الجنوب اللبناني؟
3: تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني نبدأ من عودة الأهالي، فمنذ ساعات الصباح الأولى كنا نشهد ونرصد عودة نشطة للأهالي إلى بلداتهم وقراهم، نتحدث إن كان على بلدات النبطية أو على مدينة سور والقرى المجاورة له. هذه الحركة كانت نشطة منذ ساعات الصباح الأولى، تترافق هذه العودة مع القيام الفرق المعنية في البلديات وتحديدا في مدينة سور على مواصلة إزالة الركام وعملية التنظيف وفتح الطرقات وتأمين وتأهيل البنية التحتية التي تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. نحن متواجدون في أثار مدينة سور، هذه الأثار التي كانت جزء من الاعتداءات أو التي تعرضت إلى اعتداءات إسرائيلية ضمن جولة يقوم بها وزير الثقافة غسان سلامي على المنشآت الأثرية في مدينة سور التي تتضرر أو تضررت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتلاحقة كانت على هذه المدينة بفعل العدوان الموسع كان على لبنان. هذه الجولة كان يرافق وزير الثقافة، نتحدث عن رئيس البلدية ونائب رئيس بلدية سور، بالإضافة إلى عضو خطة التنمية والتحرير النائب علي خريس، بالإضافة إلى النائب حسين جشي. الآن تنضم معنا الدكتورة نائب عناية عز الدين. أهلا وسهلا بك. اليوم هذه الجولة التي يقوم بها وزير الثقافة على المنشآت الثقافية التي تضررت في مدينة سور بفعل الاعتداءات، أهمية هذه الجولة وما متوقع ومخرجات هذه الجولة؟
4: أهمية هذه الجولة أولا أنه هو أول وزير عم بيزور مدينة سور وبعد 105 يوم من الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الجنوب وعلى مدينة سور. أهميتها أنه هو عم بيعاين على الأرض مدى الارتكابات الإسرائيلية التي لم تحترم القانون الإنساني الدولي الذي يحمي الأعيان المدنية والثقافية، وأيضا فوق هيدا كله أنه سور وأثار سور مصنفة ضمن التراث العالمي. سور ليست ملكا للبنان فقط، سور هي ملك للبشرية، للحضارة الإنسانية، هي شاهد على امتداد جذورنا في هذه الأرض. فهو عاين عن قرب. نحن نتأمل أنه بقية الوزراء يجوا ويزوروا، نتأمل أنه الدولة تتفضل على الجنوب وتؤمن الحماية والرعاية المطلوبة لأهل الجنوب. نحن على طول كنا نقول للدولة تفضلي حماية ورعاية. هلأ بما أنه إن شاء الله في صفحة جديدة، نتأمل الدولة أنها تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل شبر من أراضي الجنوب، وأن تعمل على تجميع كل أوراق القوة من أي مسار أتى لحتى تأمن تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، عودة أهلنا النازحين، الجيش اللبناني، وأيضا تحرير الأسرى اللبنانيين، وإعادة الإعمار. إعادة الإعمار، شو في حديث بيقول أيهم أحب أولادك إليك، صغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتى يشفى وبعيدهم حتى يحضر. الجنوب ليس صغير، هو كبير، حضن لبنان كله وحماه بمقاومته بصموده بأهله بصبرهم، ولكن هلأ لازم نعمل على عودة أهلنا البعاد لأرضهم بأنه نأمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، خاصة في القرى التي فيها كتير نسبة كبيرة من الدمار، وأن نعمل على إعادة إعادة الإعمار وتأمين يعني الحاجات الضرورية والخدمات الأساسية لأهلنا.
3: شكرا لك دكتورة.
4: شكرا.
3: إذن هذا كان تصريح النائبة الدكتورة عناية عز الدين التي أشارت إلى أهمية هذه الزيارة وضرورة توفير وتأهيل الخدمات وما إلى هنالك لعودة الأهالي. أريد أن أضيف شيئا سريعا، كان خلال هذه الجولة أشار الوزير إلى أن الأضرار الملموسة في هذه المنشآت هي الظاهرة عينيا، ولكن هناك أضرار لم يتم حتى الآن إحصاؤها ولمسها بانتظار تأمين وتوفير المعدات اللازمة، مثل قد يكون هناك اهتزازات في الأعمدة في المنشآت الأثرية بفعل الغارات القوية والكثيفة التي طالت محيط هذه المنشآت ومنشآت أخرى، ولكن يعني لا يمكن القول بأن هذه الاعتداءات هي فقط ما نراه من أضرار طالت الممتلكات والمنشآت فقط، ولكن هناك أضرار ما هي أبعد من اهتزازات وغيرها من تداعيات على هذه المنشآت بفعل الاعتداءات.
0: كل الشكر لك على نقل المشهد من جنوب لبنان مراسلنا خالد خليل. مشاهدينا، أمنيات إسرائيل بفشل جولة المفاوضات في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة لم تتحقق، بل على العكس منحت إيران بحسب محللين إسرائيليين إنجازات أكدت طهران عبرها وحدة الساحات والتمسك بالحلفاء، وتركت إسرائيل تراقب من كثب ما يعده لها الأمريكيون.
5: بخيبة أمل وقلق شديدين يتعاملون في إسرائيل مع نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة وبمشاركة قطر وباكستان.
6: نائب الرئيس الأمريكي منح الإيرانيين كل المكاسب بما فيها تعليق جميع العقوبات على النفط الإيراني خلال 60 يوما المقبلة، ومن المرجح أن تمدد هذه الفترة لأنه لا توجد مصلحة لأي من الطرفين في عدم تمديد المحادثات إلى ما بعد 60 يوما، وستتحول 60 يوما إلى 120، وهكذا دواليك حتى انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.
5: محللون إسرائيليون قالوا إن الأنباء غير المريحة بالنسبة للإسرائيليين تتوالى، وتحدثوا عن خيبة أمل إسرائيلية لكون ما رشح عن المفاوضات في سويسرا ولا سيما ما يتعلق بلبنان يسحق ما وصفوه بالإنجازات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية لمصلحة إيران وحزب الله، ولكونه يثبت إيران قوة إقليمية في المنطقة أيضا.
7: مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يشارك في المحادثات الجارية مع الأمريكيين خلال الفترة الأخيرة قال لي إن الرسالة التي تلقتها إسرائيل من واشنطن في الأسابيع الماضية كانت واضحة جدا، لقد كان لديكم هامش تحرك غير محدود تقريبا، لكن هذا الهامش أصبح الآن محدودا، وهذا ينطبق على جميع الساحات. وأعتقد أن هذه العبارة تلخص جوهر هذا التقرير. توصية الجيش الإسرائيلي واضحة، لكن ما سيفعله الأمريكيون في هذا السياق هو العامل الذي سيؤثر على القرارات الإسرائيلية أيضا.
5: ما حصل في سويسرا وقبله فاق كل التوقعات وحقق أكثر كوابيس إسرائيل رعبا، يقول خبراء إسرائيليون ويضيفون الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على أن يكون لإيران بصورة رسمية كلمة في كل ما يتعلق بالمواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وبذلك تم وفق هؤلاء الخبراء توحيد الساحتين رسميا، وحصل حزب الله على اعتراف أمريكي بكونه شريكا للحوار فعليا.
0: مشاهدينا، نعاود الترحيب بضيفينا من بغداد المحلل السياسي السيد سعيد البدري، ومن بيت لحم محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. أهلا بكما من جديد. نبدأ معك سيد البدري، ومن تصريح السيد قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني الذي يقول مذكرة تفاهم إسلام أباد بمثابة إعلان هزيمة لأمريكا، بالتالي برأيك ما الذي جعل هذه المذكرة اليوم بعد كل الحرب التي خيضت يعني تمثل إعلان هزيمة كما يعتبرها السيد قاليباف؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. الحقيقة نحن نراقب ويعني نتابع الحقيقة كل ما يصدر وكل ما يجري الحديث عن اليوم، وحديث السيد قالباف يندرج ضمن جهد إيراني على المستوى القرار السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي. هناك وهناك حراك نشط، نعلم جيدا أن هذه المذكرة صيغت بالتشاور مع طهران. الباكستانيين والقطريين عملوا بجد الحقيقة، ومن خلال هذه المذكرة أرادت الجمهورية الإسلامية وقرارها السياسي اختبار النوايا الأمريكية والانصياع الحقيقة لما تريده الجمهورية الإسلامية على اعتبارها بلد معتدى عليه. ما حدث بعد ذلك، واليوم نحن الحقيقة نستمع لهذه التصريحات، نجد تراجعا أمريكيا كبيرا على أكثر من مستوى، على المستوى السياسي، على مستوى الداخل الأمريكي الذي بدأ يكبل هذه الحكومة المجنونة المعتوهة، وأيضا على مستوى دول المنطقة والدول الإقليمية التي بدأت تتوافد على طهران. هناك كما قلت حراك نشط، إذن الجمهورية الإسلامية تحقق المكاسب وتحصن المنطقة. واستكمالا لحديث السيد قالباف، هو يتحدث بهذه الطريقة، يقول بأن من يقطعون آلاف الكيلومترات ويأتون للمنطقة لا يستطيعوا أن يحافظوا على أمنها، وعليه هناك الحقيقة بناء على نتائج الحرب. وحتى نؤكد حالة الهزيمة، هناك بدأ محور يتشكل، باكستان مرورا بطهران مرورا بأنقرة التي تتوجس من المطامع الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، وأيضا ربما العراق سيدخل في هذه المعادلة. وعليه دول الخليج اليوم تتحدث عن علاقات سوية، وهي تستحضر نموذج سلطنة عمان وتريد أن تؤسس لعلاقة شبيهة مع طهران على هذا المستوى، وتتخلى الحقيقة عن معادلة الولايات المتحدة الأمريكية الضمانات الأمنية والدفاع عن دول الخليج. هذه المعادلة الكاذبة التي أثبتتها والتي يعني أثبتتها مسارات الحرب وأسقطتها طهران للأبد، ترسم الحقيقة شكلا جديدا للمنطقة وتؤكد الهزيمة الأمريكية، أضف إلى ذلك تؤكد الهزيمة الإسرائيلية. وهكذا عندما نرى التصعيد في جبهة لبنان، نحن حقيقة نرى ردود الأفعال التي خلفتها هذه الهزيمة والتي مثلها انتصار الجمهورية الإسلامية، وجود حالة الردع المتقدم التي شكلتها طيلة أيام الحرب. إذن هناك هزيمة حقيقية على المستوى العسكري الاستراتيجي السياسي الأمني، و أيضا حتى على المستوى الاقتصادي. إيران تنتصر بإرادة شعبها، بوحدة قرارها السياسي، بقواتها المسلحة، بصمود شعب إيران الذي كان هو الحقيقة المعادل الأول أو الركيزة الأولى التي من خلالها استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تهزم الأمريكيين والصهاينة وتلقنهم درسا لن ينسوه. أقول أيضا أن حالة الحرب لن تعود مرة أخرى بشكلها الذي رأيناه، والأمريكيين سيحسبون ألف حساب، سيعيدون التقديرات ليعلموا إلى أي مدى وصلت طهران وماذا تمتلك من أوراق، ويبدو أنها أوراق كبيرة تمنع الأمريكيين من الانخراط في أي مواجهة مقبلة. والصهاينة اليوم حتى في الملف التفاوضي يربطون كثير من التفاصيل بالملف اللبناني حتى يحققوا المكاسب على حساب جبهة لبنان وليعوضوا هذه الخسارة، وربما سيكون ملف الضفة الغربية حاضرا كمكسب للمجرم نتنياهو بضمها، وبذلك يستطيع أن يعوض الخسارة، أو أن يقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه ما زال قويا ويستطيع أن يواجه الضغوطات وأيضا القرارات التي تشكلها جبهة المعارضة في الداخل. إذن إيران تنتصر، وهذا النصر عبر عنه السيد قالباف، وله مصادق الحقيقة كثيرة وكبيرة وعلى أكثر المستوى، وهو من يحكم المشهد. وحتى في المفاوضات الجارية حاليا تؤكد الجمهورية الإسلامية مبدئيتها وحدة قرارها، إصرارها على أن تنفذ.
9: وضحت الفكرة، ولكن نفهم المشهد بشكل أوضح مع ناصر اللحام من بيت لحم بالمشهد في الداخل الإسرائيلي. كيف يبدو هذا المشهد اليوم ناصر، إذن في ظل كل هذه التعقيدات؟ وأيضا السيد قالباف يؤكد أنه بالنسبة لإيران يعد وقف إطلاق النار في لبنان بنفس أهمية وقف إطلاق النار في إيران، بالتالي كيف ينعكس ذلك على المشهد الداخلي الإسرائيلي؟
10: تحياتي للجميع. ليس سهلا قراءة المشهد الإسرائيلي، لأنه كنا نتوقع أن إسرائيل التي صدمت من الاتفاق تأخذ خطوة وتفتح جبهة أخرى من أجل إنقاذ نتنياهو. لا يبدو الأمر سهل وسلس كما كنا نعتقد. لغاية الآن إسرائيل لم تخرج من مربع محاولة إفشال الاتفاق، سواء خلال ذيولها في الصحافة الأمريكية، ولكن ينقلب المشهد أيضا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فالرأي العام الأمريكي ينقلب أسرع من الإسرائيلي ضد نتنياهو وضد الحروب، وهذا له تأثيرات كبيرة جدا في بطء القرار داخل إسرائيل. اعتدنا بأنه القرار يؤخذ في تل أبيب وأمريكا تحميه وتعمل لأجله ولأجل إنجاحه. هذه من الحالات النادرة التي نشاهد فيها القرارات تؤخذ في أمريكا وتنفذ في أمريكا وإسرائيل فقط تقرأ في الصحافة. هذا مشهد نادر الحدوث ومشهد خطير بالنسبة للإسرائيليين، واستطلاعات الرأي تشير إلى ذلك. نحن أمام محاولة انتظار، وقد تكون طويلة محاولة الانتظار الإسرائيلية لمعرفة إذا يتعثر الاتفاق لوحده أو هي تسعى لتعثيره، وإذا لم يتعثر بعوامل ذاتية أو بعوامل خارجية ماذا ستفعل إسرائيل. ضم الضفة الغربية يبدو عنوان سهل، لكن مشكلة حقيقية. الضفة الغربية ديموغرافيا أكثر منها جغرافيا، ومن يجرؤ على ضمها سيراهن بأن يصبح 5 مليون فلسطيني غرب النهر تحت الحكم الإسرائيلي، ما يقوض يهودية الدولة ويوازي عدد سكان اليهود، وهذا ينقض النظرية الصهيونية بحد ذاتها وحتى الأحزاب. الهجوم والتغول الاستيطاني، التهديد بالقرصنة على الأموال، كلها قضايا يدرك الفلسطينيون بأن الوقت يعمل لصالح الفلسطينيين ضد صالح نتنياهو. الوقت يعمل ضد نتنياهو، الوقت يعمل لصالح الاتفاق، والوقت يعمل لصالح إعادة تشكيل المنطقة بعيدا عن رؤية نتنياهو. هل نتنياهو فهم أنه الخاسر الأكبر من كل ما يحدث؟ نعم، ولذلك هو لا يستسلم ويحاول بكل الطرق إعادة ترتيب الليكود بحيث يفصل على مزاجه وعلى طريقته، ولكن هذا جوبها بالرفض. وهناك انتخابات داخلية برايمرز داخل الليكود لتحديد من هم أعضاء الكنيسة القادمون. الانتخابات تكون في 25/9 لأنه هي المفروض أن تكون في شهر 10، لكن لا يريد مزامنتها مع أحداث 7 أكتوبر حتى لا يتأثر الناخب عاطفيا. لذلك نتنياهو الذي طلب تقديمها نحو أسبوعين حتى لا تكون في نفس المناسبة التي تحسب ضده. لا أحد يفهم إلى أين ستؤول الأمور، لكن كل الأمور تتدحرج وكأنما من علي تنزل إلى واد صحيح. لا أحد يعرف أين ستستقر وكيف تستقر وبأي شكل تأخذ. أنا أستطيع أن أقول لك بأنه ما كنا نعرفه عن الواقع الإسرائيلي أصبح وراء ظهورنا، أصبح من الماضي. الجميع يترقب في إسرائيل ما الذي يحدث في المستقبل، ليس فقط الانتخابات وما قبل الانتخابات. هم يتأثرون كثيرا باستطلاعات الرأي على الطريقة الأمريكية. استطلاعات الرأي يعني تعني لهم الكثير، وقد يغيروا سلوكهم من أجل استطلاعات الرأي، وليس مثل كثير من الدول لا تأبه لاستطلاعات الرأي. النقطة الأخيرة، العلاقة بين ترامب وبين نتنياهو، لا تزال الصحافة العبرية تتحدث أنها تتدهور ومزيد من التدهور، وما يكشف عن الاتفاق ونجاحات الاتفاق ويؤثر على الواقع الاقتصادي، سعر النفط وسعر الدولار مقابل الشيكل.
9: في السياق أيضا، أعرب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر عن تشاؤمه بشأن مستقبل جولة المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. ليتر قال إن إسرائيل تجد نفسها اليوم في وضع كارثي بسبب حزب الله، مشيرا إلى أن الجولات السابقة من المفاوضات انطلقت على أساس فرضية رئيسية تتمثل في إخراج إيران من المشهد اللبناني وتقليص نفوذها. وأوضح أن مسار الولايات المتحدة الذي كان يتجه نحو سلام وأمن كاملين بين إسرائيل ولبنان وفق تعبيره بات اليوم معرضا للخروج عن سكته. كما قال ليتر إن إسرائيل تشعر بالقلق من التفاهمات بين واشنطن وطهران، معتبرا أن النقاشات الحالية قد تبتعد عن الهدف المتمثل في إنهاء دور حزب الله العسكري في جنوب لبنان.
0: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه دخلوا مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإيصالي. الشيخ قاسم شدد على أن دور الميدان هو الأساس في منع الاحتلال من تحقيق أهدافه.
11: نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين ثلاثة وصلنا هلأ لمحل إنه انكسر المشروع. مش معناته أنه ما حيحاولوا بعد، مش معناته أنه ما حيصير في مراحل أخرى، بس في مشروع كبير كان اسمه إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا وإلغاء وجوده ووجود كل اللي معه على طريق إسرائيل الكبرى. هذا المشروع انكسر، يعني هلأ بدهم فترة طويلة من الزمن يرجعوا يشتغلوا، بيقدروا ما بيقدروا خلوا يجربوا حظهم، لكن عم أقول نحن في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي.
0: سيد البدري، انطلاقا من كلام الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، كيف يفهم اليوم كسر المشروع الإسرائيلي في المنطقة نظرا لنتائج هذه الحرب؟ وأيضا ماذا عن أهمية تثبيت إيران اليوم لوحدة المسارات والجبهات خلال أيضا هذه المفاوضات وتأكيدها على شمول لبنان لوقف إطلاق النار؟
12: نعم، دعني أقتبس شيئا من ما قاله سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم من عام حزب الله في حديثه عن الدور الإيراني. الشيخ قاسم قال أن إيران فعلت للبنان ما لم يفعله أي طرف آخر أو أي دولة أخرى. هذا يعطينا تصور الحقيقة عن عمق الدور الإيراني في الحفاظ على مكتسبات الشعب اللبناني ضمن معادلة الحقيقة هزيمة المشروع الإسرائيلي الصهيوني. وإذا ما نظرنا إلى الاشتراطات التصعيدية الإسرائيلية فيما يعني بخصوص الطلب الأمريكي أو المفاوضات التي تجري الآن مع المسار الخياني في لبنان، يعني نرى مثلا واحدة من الاشتراطات أن يسيطر الجيش اللبناني على علي طاهر وتفكيك منشآت حزب الله بإشراف أمريكي. هذا واحد من البنود التي يضعها الصهاينة على الطاولة. كذلك يتحدثون عن ربط ملف الأسرى بمصير بعض الأسرى الإسرائيليين، وأيضا إقامة منطقة عازلة، وهذا المطلب يتمسك به الصهاينة للتجنب وتلافي حالة الهزيمة. كذلك يشترطون أن يكون هناك تنسيق مع الجيش اللبناني وتنسيق مباشر، وهذا التنسيق المباشر يأخذنا للتساؤل عن طبيعة هذا التنسيق، وهل سيكون الصهاينة هم من يرسمون المعادلة، معادلة الأوامر، معادلة التحركات للجيش اللبناني وقيادته في جنوب لبنان. إذن لا زال الصهاينة يتمسكون بهذا الخيط الرفيع بعد حالة الهزيمة. يعني حزب الله ليس ضعيفا الحقيقة، ودخول إيران على الخط هو لإيجاد حالة معادلة، على اعتبار أن هناك أكثر من دولة سيما أمريكا فرنسا يعني تنحاز للرؤية الصهيونية وتحاول إرضاء نتنياهو بشتى الطرق بعد أن خرج من هذه الحرب خالي الوفاض. المعادلة القادمة التي ترسم والتي تحدث عنها سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم هي معادلة الاقتدار، الاقتدار اللبناني، عزة وكرامة لبنان، وما دام هناك احتلال إذن هناك مقاومة، وليس أمامه الإسرائيلي الذي حقيقة حاول أن يعني يوجد حالة التوسع.
13: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
14: دعاء ورجاء.
15: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
14: فرع لأبواب السماء.
16: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
14: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: وبينات من الهدى والفرقة، لا توجد في ذلك أخوان إلا في رسالات الله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يهتدي بنفسه إلى الحق. لذلك من رحمة الله تعالى أنه أنزل رحمته على الرسل من أجل أن يبلغوا رسالة الله للناس. لذلك مهما حاول الإنسان أن يبحث عن الرحمة كاملة فلم يجدها إلا في كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك أخبر الله تعالى قال: هدى للناس وبينات من الهدى. وكل من حاول أن يجتهد من غير نص شرعي فإن اجتهاده يأتي ناقصا أو يأتي ضالا، يعني بعيدا عن الحق. من هداية القرآن، من تمام هداية القرآن، معرفة الله. من تمام هداية القرآن معرفة رسل الله. كذلك من تمام هداية الله تعالى معرفة الناس. ما هي علاقتنا بالله، برسل الله، بعباد الله؟ هذا كله مفصل في القرآن الكريم. لأن الإنسان له علاقات بخالق الوجود وهو الله تعالى، وعلاقات بمن أرسل هداة للبشر، وعلاقات بالبشر خام، بل هناك علاقات بغير البشر. هناك علاقات بالأرض التي نعيش عليها. هذه الأرض ماذا تساوي بالنسبة لنا؟ المخلوقات التي على وجه الأرض ماذا تعني بالنسبة إلينا؟ النباتات ماذا تعني بالنسبة إلينا؟ كل هذه هداية لا بد أن نعرف ما هي علاقتنا بالله، بالإنسان، بالحياة. هذا الفلاسفي قاموا يبحثون من هو الإنسان، ما مصدر وجوده، لماذا وجد، ما علاقته بالكون والحياة. هذه الأسئلة كلها جاء القرآن ليهدي الناس، لأن الفلاسفي ما استطاع يجاوب على الأسئلة، ما استطاع فلاسفة أن يجيبوا على الأسئلة التي هي أول المعلومات وأعظم المعلومات، معرفة من نحن، من أوجدنا، لماذا أوجدنا، وماذا بعد الموت، هل هناك حياة بعد الموت ولا ما في حياة بعد الموت. إنه على أساس كل هذه المعلومات يبني الإنسان حياته. إذا بيعرف إنه في إله خالق بده يشوف شو علاقته بالخالق. فرب العالمين أجاب على الأسئلة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو صيغ العبادة؟ العبادة هي الحياة. الحياة الموافقة لشرع الله هي العبادة. إن كانت أركان الإسلام الخمس هذه عبادات، بس أركان، ما هي كامل البنيان. يعني نشهد أن لا إله إلا الله باللسان وأن محمد رسول الله، نصوم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركان وليست تمام البنيان. تمام البنيان هو كل عمل نقوم به من أمر بالمعروف نهي عن المنكر، إصلاح ذات البين، يعني إماطة الأذى عن الطريق. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه كل إيمان، مو 73، 73 بعدد، لكن كل واحد يتفرع عنها وحدات كثيرة، لأن الحياة ما 73 شعبة فقط، لكن كل واحد عنوان، والعنوان ينبثق عنه مواضيع كثيرة. بر الوالدين مثلا من أهم دلائل الإيمان، وعقوق الوالدين من أهم دلائل المعصية. بس بر الوالدين كم صورة لبر الوالدين؟ بر الوالدين إحسان إليهما، ولكن من أي جهة؟ من جهة إطعامهما، هيدي واحد إن كانا فقيرا. من جهة ثانية حسن الخطاب، حسن التأدب معهما، هذه واحدة ثانية مثلا. مفهوم؟ يعني زيارتهما هذه كمان واحدة، هدايتهما إن كانا ضالين هذه من أعظم البر والقربات. لذلك عندما نتحدث عن بر الوالدين فسنجد الموضوع متشعبا. لذلك 79 شعب الإيمان، لكن كل شعب من شعب الإيمان تحتاج منا إلى دراسة مفصلة حتى نستكمل الإيمان، حتى إن أحدنا لا يتلفظ بالكلمة من رضا الله ترفعه إلى الجنة، ومن سخط الله تهوي بها تهوي به في النار 40 خريفا. الكلمة والكلمة الطيبة في 1000 كلمة طيبة و1000 كلمة سيئة وآلاف، لأن كل كلمة إما أن تكون طيبة وإما أن تكون خبيثة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلذلك بدك تحصل كلمات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكلمة شعب من شعب الإيمان وشعب من شعب الكفر، كلمة تعلم فيها ولدك أو تؤدب بها زوجتك أو تنصح بها صديقك، هي كلمة، لكن كلمة إلى مواضع كثيرة. مفهومة؟ إنسان يعلم الناس الحلال والحرام كمان كلمة. فكل هذه شعب الإيمان. لذلك الهدى لا يأتي إلا في الرسالات الإلهية. أصدق الحديث كتاب الله، ملك حديث صادق ما في كذب، هذا كتاب الله. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، كلنا من ذلك على، لكن العلماء أو المشايخ أو الآباء أو الأمهات يأتي هديهم حسنا لكن قد يأتي ناقصا، لكن خير الهدي هدي رسول الله. لذلك كلما أخطأنا نرجع إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نصحح خطأنا على سيرته الشريفة. فلذلك بدك تأخذ الهدى كما أخبر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كل إشارات إلى القرآن الكريم حتى نرتبط. لذلك المسلمون برمضان يهتمون بالقرآن، اسمه شهر القرآن، شهر الصوم، لأنه نزل القرآن في هذا الشهر. المسلمون عادة يعكفون على تلاوة القرآن والحمد لله في هذا الشهر الكريم. لكن العكوف على القرآن له شكلان، له شكل ظاهري وله مضمون تعليمي تربوي. الشكل في ناس يردوا يقرأوا القرآن 4 مرات في الشهر، لكن لا يتدبرون ولا يتفكرون، لهم أجر لكن ليس كأجر المتدبر، لأن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن. تدبر يعني الغوص في معانيه والبحث عن الأوامر للعمل بها والبحث عن النواهي لتركها، هذا التدبر. إذن له قصد، القراءة إلى قصد، تلاوة إلى قصد، التدبر إلى قصد، العمل قصد ثالث. يعني اقرأ وتدبر واعمل، تقرأ القرآن فاقرأوا ما تيسر، التدبر بعدين العمل. فإياكم أن تظنوا أن قراءة القرآن وحدها تكفي أو التدبر وحده يكفي، لأن أكبر دليل على صدق الإيمان العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان بده عمل. شيطان مؤمن يا أخوان بالله، شيطان مؤمن بأن الله موجود وتكلمه وجادل الله تعالى وقال له أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى وقت اليوم المعلوم، قالت لعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في يعني الشيطان يعرف رب العالمين بس ما بيطيع رب العالمين. من هنا نقول لا يكفي الإيمان. كثير من الكفار يؤمنون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كفار بيؤمنون رب العالمين خلق السماوات والأرض، لكن ما بيطيعوا بيعملوا الصنم. إذن الهداية القرآنية هداية كاملة يدلك من هو الله، هو رب العالمين. في أول آية من كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. من صفاته الرحمة: الرحمن الرحيم. من عمله: محاسبة الناس مالك يوم الدين، محاسبة الخلق يوم الدين، يعني أنت محاسب. هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، بس هو المحاسب، والمحاسب المثيب أو المعاقب، في ثواب وفي عقاب. ومن بعد ما الإنسان بيعرف ربه بيقول له: إياك نعبد. صرت بتعرف ربك عبد، إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل ما يعرف الإنسان ربه بيعبد مرات الشمس، بيعبد القمر، بيعبد مرات كثير من الإنسان فرعون عصره. رب العالمين قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. اللي خلق الشمس والقمر هو اللي خلق البشر، اللي خلق هو الذي يسجد له. هذه من هداية القرآن الكريم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. عبادة الشيطان دين. اليوم في عندنا أولياء الشيطان، عباد الشيطان ظاهرين، كان بالأول مخفيين، اليوم عم يعلموا إعلان، وكل مرة الصحف والجرائد وسائل الإعلام تخبرنا إنه في فرق اسمها عباد الشيطان، موجودة في أمريكا وأوروبا وفي بلادنا العربية وفي لبنان نفسها. ورب العالمين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. من هنا نقول القرآن أخبر بكل ذلك. لذلك يا أخواننا ما تعتقدوا أنه القراءة القرآن تكفي؟ طبعا قراءة القرآن بقصد التعبد مهمة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، حسنة بعشر أمثالها. لكن قراءة مين؟ قراءة كافر إذا قرأ القرآن يطلع له أجر على كل حرف؟ إذا الكافر قرأ يطلع له أجر؟ لا يطلع له أجر، لأنه قبول العمل بده إيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن غير إيمان ما بيقبل رب العالمين عمله، من يشرك بالله فقد حبط عمله. اللي ما بيطلع له أجر باللي بيطلع لك أجر، بيطلع له أجر بالدنيا بالآخرة، لأن رب العالمين ما بيضيع أجر الكفار بالدنيا بس ما لهم أجر في الآخرة. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. هذه كمان من هداية القرآن، نعرف أنه إذا منا مؤمنين ما بيقبل رب العالمين العمل الصالح إلا من المؤمنين، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني لخدوم كل البشرية لوجه الإنسانية تأخذ أجر من الإنسانية، بيشتغل عند الإنسانية بيأخذ أجر من الإنسانية، اللي بيشتغل عند رب العالمين بيأخذ أجر من رب العالمين. والقضية سلم، بيشتغل عند أبو أحمد بيأخذ أجر من أبو أحمد، بيشتغل عند الحاج خالد بيأخذ أجر منين؟ الحاج خالد. اللي بيشتغل عند الإنسانية فضل بعض جبتك بكرة بيعمل لك تمثال إكراما لك. ما في كتير عظماء عندهم تماثيل بالدنيا، بس هذا التمثال للدنيا هذا أجر، هذا أجر تكريم من الله لهذا الإنسان بالدنيا. لكن الأجر في الآخرة هو الأجر الحقيقي، لأن أجر الدنيا يموت بموت الإنسان، أما أجر الآخرة يبدأ بموت الإنسان، يبدأ بالقبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يعود اثنان ويبقى الثالث، يعود أهله وماله ويجاوره عمله في القبر. هذه كمان من هنا من هي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله سبحانه وتعالى بدنا نعيش القرآن كما أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. غير حياة الرسول عليه، وغير حياة العرب، وغير حياة العجم، وغير حياة الإنسانية كلها يا أخوان. لذلك بتلاقينا الحمد لله أمي عندها هدى، بس الواحد منا بده يضبط مساره على الصراط المستقيم، يعني على القرآن الكريم. الحمد لله منع على ضلال من أمرنا، منع على عمى، يعني في عندك قرآن، يعني في عندك نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور، هذا الكتاب نور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لذلك ما تقول إن رب العالمين محيرنا، من محيرك؟ بالعكس، هو بريحك، هو أسعدك في الدنيا والآخرة. على الأقل قال لك إن أنت عبدي وأنا خلقتك، حتى ما تسأل الناس مين خلقنا أو الكون، ما قال لك الله خالق كل شيء، ما قال لك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ما قال لك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. من هذا تجيب المعلومة لو ما رب خبرك أنه خلقنا؟ لا تجيب المعلومة، ما فيك تجيبها للبشر معلومة. يعني أصل المعرفة الوحي الإلهي، أصل المعرفة من الله تعالى. وعلم آدم الأسماء كلها، لو ما علمه ما كان بيعرف أسماء أولاده ولا أسماء أدواته اللي بيستعملها كل يوم. هذه الهداية القرآنية يا أخوان، لو أمضينا الحياة في العيش بها لأمضينا فترة الحياة الدنيا بسعادة وكنا في جنة قبل جنة الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال جنة الإيمان في الدنيا وجنة النعيم في الآخرة عند الله تعالى. وما بيدخل جنة الآخرة إلا اللي بيدخل جنة الإيمان في الدنيا. طريق الجنة معروف، هو طاعة الله تعالى وامتثال أمره. ومن أمثل من أعظم أن تبدأ بنفسك بالهدى، ثم تؤدب ولدك، ثم تؤدب جارك، ثم تدعو العالمين كما بدأ رسول الله، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني تبلش بالقريب وأقرب الناس إليك الوالد والولد، هذه الأقرب الناس، أصولك وفروعك. من هنا بدأ عليه الصلاة والسلام، قال يا بني هاشم، قال يا بني هاشم، ما نادى بالبني هاشم أحد، ليه؟ لأنه هو من بني هاشم، هو فرعه، هو ابن بني هاشم، ابن هذه أولئك القوم. وين احنا بنبلش؟ بأهل بيتنا، أنذر عشيرتك الأقربين. ما نقول الناس على الضلال، لا، فصلح نفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واحد عاقل ولا مجنون؟ واحد يقدم الهدايه للغرباء وهو محروم منها، مثل واحد عنده أكل طيب وهو مشتهي وبده ياكل، يقوم بطعمه أكله للآخرين بموت الجوع، أكل منها وطعمي، اهتدي وحدي، يعني اقسم، سوي نفسك او سوي الناس لنفسك. خصوصا في موضوع الهدايه، يمكن في موضوع الاكل اؤثر على نفسي، بس في موضوع الطاعه ما بقدر حدا يسبقني، لانه السابقون السابقون اولئك المقربون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأرباب، والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب، وعلى آله وأصحابه الأحباب، وعلى من اتبع أثرهم إلى يوم الحساب. أما بعد، لقد عاش الإمام الحسين رضي الله عنه، فكانت أسعد لحظات حياته هي تلك التي عاشها في طفولته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاش الحسين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين.

يوم القيامة. وحان وقت فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. لقد بكى الصحابة وارتجت المدينة بالبكاء وهم يودعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمات محمد؟ نعم، إنك ميت وإنهم ميتون. إلا أن دينه لم يمت، وعلى الحسين الآن أن يستكمل الطريق. ولم يمضي على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر حتى مني الحسين بفجيعة أخرى، وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وكأن المولى جل وعلا يريد أن يعد الحسين لما سيلقاه في الأيام المقبلة.

أما في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم القدر الأكبر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا؟ وقد كان أبو بكر الصديق صاحب النبي قبل البعثة وبعد البعثة، إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابنته عائشة الصديقة رضي الله عنها. كان أبو بكر الصديق في خلافته يسير بين الناس، وكثيرا ما كان يقول: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في آل بيته، أي الله الله في آل بيته. كان يوصي بهم كثيرا ويحافظ عليهم كثيرا، لأنهم آل بيت من؟ حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس أبو بكر الصديق يوما من الأيام مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدمعت عينا أبي بكر ثم قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أي أصل قرابة النبي أحب إلي وأعظم قدرا عندي أن أصلهم من أن أصل قرابتي، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي أن الله عز وجل أمرنا بصلة آل البيت، بل والصلاة عليهم، بل والمحافظة عليهم. فرضي الله عن أبي بكر الصديق.

لقد كان الحسين عليه السلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صبيا صغيرا، وقد كان أبو بكر يحبه حبا كثيرا، بل كان يبش له ويضحك له ويلاعبه. وفي يوم من الأيام صلى أبو بكر الصديق بالناس صلاة العصر فخرج، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فأسرع أبو بكر إليه يلاعبه وعلي معه يضحك مع أبي بكر الصديق، فحمله أبو بكر وعلي يضحك له، وأبو بكر يقول: بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك ويبتسم. هكذا كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سادات هذه الأمة، بل مع سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين. بل إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أبنائه أبي بكر، ربما تيمنا وحبا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سكنا.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
2: في ظلال السيرة. عندما لا تجد من تبوح له، كيف يبوح عليه السلام لمجتمع جاهلي بشق صدره، بالحجر الذي يسلم عليه، بالصوت الذي أسقطه وأسقط حجره؟ الصمت ثقيل ثقيل، لكنه أرحم من الاتهام بالجنون. توجه لحبيبته فقال: يا خديجة، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. فأجابته بلغة الواثقة بربها المتيقنة من صدق زوجها: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم دفعته لمواصلة النجاح في عالم الاقتصاد والتجارة ليتنامى نشاطه وعلاقاته. شارك تاجرا نزيها يقال له السائب، وفي يوم رأى الناس السائب فمدحوه، فقال عليه السلام: أنا أعلمكم به. فرد السائب محتفيا به: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك كنت، لا تداري ولا تماري. اشترى عليه السلام طفلا اسمه زيد بن حارثة، لكنه لم يعامله معاملة قومه لعبيدهم وخدمهم، بل اعتقه وتبناه وسماه زيد بن محمد وأحبه حبا شديدا، وصار يلازمه كرفيقه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قحافة المعروف بأبي بكر. تعلم زيد التوحيد منه، لكن زيدا أراد أن يداعبه ذات يوم، فصحبه للطواف بالكعبة وحولها صنم من نحاس يقال له إساف، يتمسح به المشركون إذا طافوا. يقول زيد: فلما مررت مسحت به، فقال عليه السلام: لا تمسه. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته فقال: ألم تنهى؟ فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما. يا لغربته في غابة الأصنام! متى تدرك هذه الجموع التائهة أن الله أعظم من أن ينحت من نحاس أو خشب، أو يصنع من تمر أو أقط ثم يؤكل؟ لم يكن عليه السلام وحده في غربته، يوجد بمكة غرباء آخرون قليلون، أحدهم اسمه ورقة بن نوفل، وآخر اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. أما ورقة فاكتفى بقراءة التوراة التي تبشر بخروج نبي من جبال فاران، وفاران هي مكة. وأما زيد بن عمرو فكان قلبه يتوقد شوقا إلى الحق، فطاف البلاد بحثا عنه حتى عثر على التوحيد. وأخيرا أرشده مجموعة من الرهبان إلى قرب خروج نبي في أرض مكة، فعاد زيد بلهفة المحب إليها. سمعته فتاة صغيرة اسمها أسماء بنت أبي بكر، وهو يسند همومه وظهره على جدار الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به. ثم يؤدي حركة غريبة تنبض بشوقه لرضا الله، كان يسجد على راحة يده وكان يقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. يا لها من أرواح، ويا لها من غربة حينها بحث عليه السلام عن أمكنة أخرى تتيح لروحه الانعتاق ولعقله الانطلاق بعيدا عن عالم الأصنام. فأين الملاذ والكعبة تئن تحت 360 صنما في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم. صلي.

رجاء، فرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الكبير. الله جل جلاله هو الكبير الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته، وهو الكبير الذي فاق مدح المادحين، ذلك بأن الله أكبر من مشاهدة الحواس وإدراك العقول. الله جل جلاله كبير في ذاته، كبير في أفعاله، كبير في صفاته، وبهذا المعنى ينفرد هذا الاسم لذات الله بخصوصيات، فهو الكبير في ملكه، الكبير في رحمته، الكبير في عطائه، الكبير في غناه، الكبير في بسطه، الكبير في عزه، الكبير في عفوه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله أكبر كلمة نقولها في الأذان، نقولها في العيد، نقولها في كل أذن الطفل حين ولادته، نقولها مع كل حركة في الصلاة، لأن الله عز وجل وصف نفسه أنه كبير وأنه عظيم وبأن له الكبرياء، وإذا أمرنا أن نكبره وإذا أمرنا أن نعظمه فإنما ذلك لكي نسعد به ونقبل عليه وكي نحقق الهدف من خلقنا. الكبير من الناس هو الذي عرف الله حق المعرفة وأقبل عليه حق الإقبال، وعرف أحكامه التكليفية حق المعرفة، فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الكبير، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إذا فقد صدق أبا الحكم، لقد سحرك محمد،
1: بل هداني.
0: بلال، عد يا بلال إلى رشدك، وإلا نزعت عنك روحك التي لا تساوي شيئا.
1: عذبني ما شئت،
0: سأريك كيف يكون عذابي.

0: أحد أحد أحد أحد أحد أحد. إن لم تكتفي يا بلال فهناك المزيد. أحد أحد أحد أحد أحد أحد.
1: إن ذكرت آلهتنا بخير سنخفف عنك العذاب.
0: لساني لا يخالف قلبي. اللهم اللهم اجعلني من عبادك الصابرين. أما آن لك أن تعود إلى صوابك بعد كل هذا العذاب يناجي ربه. لا فائدة لا فائدة.
1: لا تيأس يا أمية.
0: لا أحتمل. لقد مللت منه. سأقتله.
1: إنك إن قتلته أرحته من العذاب. استمر في تعذيبه ولا تيأس.
2: يا أمية، يا أبا الحكم، أي ثأر بينكم وبين هذا العبد الضعيف؟
0: من أنت وما شأنك؟
2: إني رسول أبي بكر إليك.
1: وما شأن أبا بكر بأمر كهذا؟
0: إنه عبدي ملك لي، أعذبه كما أشاء، فما دخلك أنت؟
2: إنه عبد الله وحده، أبو بكر يطلب منك أن تكف عن تعذيبه. أتريده أن يستبدل الضلال بالهدى؟
0: اصمت! هل تسبنا وتسب آلهتنا؟ فليشتريه أبو بكر إذا أراد، إن ثمنه 7 أوقيات من ذهب.
2: والله لو طلبت 100 أوقية من الذهب لفديناه.
0: لو عرض أبو بكر درهما في هذا العبد لا أعطيته إياه.

0: انتشر الإسلام واشتد عذاب الكفار للمسلمين، فأذاقوهم كل أنواع التعذيب، الكي بالنار والضرب بالسياط والصلب والجر بالحبال على الأرض الملتهبة.
1: نعم، حتى جاءت الهجرة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يثرب، وفي نفس المكان الذي بركت فيه الناقة ونزل عنها رسول الله، وبنى المسلمون أول مسجد، ورفع بلال أول أذان في الإسلام.
0: وعندما جاء يوم فتح مكة وهتف المسلمون، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
1: وحينها صعد بلال فوق الكعبة يؤذن في المسلمين.

0: بلال، ماذا بك؟ لماذا تبدو حزينا هكذا؟
1: لقد أتاني رسول الله في المنام يعاتبني ويقول لي: ما هذا الجفاء يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟
0: فداك أبي وأمي يا رسول الله.

0: والله إني لأشتم رائحة رسول الله. قلبي قلبي يخبرني إنه بلال. بلال، حمدا لله على سلامتك يا صاحب خير خلق الله وأكرمهم.
1: السلام عليك يا زوجتي.
0: وعليكم السلام، ماذا بك؟ تبدو مريضا، تعال استرح من عناء السفر.
1: لا أكاد أقوى على الوقوف.
0: استرح يا بلال وسأتي لك ب...
1: لا داعي يا هند، لا تتعبي نفسك، إنها النهاية يا هند.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة، زمن الصحابة، زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويعلن صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة والرغبة في ان كل واحد ينفق اللي عنده، اللي عنده فلوس يطلعها يجهز الجيش، اللي عنده رواحل، الراحلة هي الجمل اللي يقدر يسافر يطلعها، لان احنا عددنا 30,000 مقاتل. اول مرة العدد ده يطلع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفكرك ان كان فتح مكة الحدث الاعظم في الاسلام، 10,000 مقاتل، وبعدها غزوة حنين اللي بنقاتل فيها قبائل هوازن الضخمة كنا 12,000 مقاتل. النهاردة احنا 30,000، وكأن الفترة القصيرة دي دخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأت العرب تؤمن برحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأنوار النبي، فبقت الأعداد أكبر بكتير. فيجي سيدنا عثمان بن عفان ورسول الله بيقول من يجهز جيش العسرة، فيقوم سيدنا عثمان بن عفان يقول علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. الأحلاس والأقتاب عدة القتال وعدة الأكل والشرب واللبس، يعني كل اللي بيتحط فوق الجمل، كأنه بيجهز دبابة بكل أكل الجنود بتاعتها، كأنه بيجهز مدرعة بأكل الجنود بتاعتها. علي 100 بأحلاسها وأقتابها، طلع من فلوسه على طول، الفلوس بتروح وتيجي. وبعدين احنا زي ما واحد صاحبي يقول لي، يعني احنا مش أحسن من ربنا؟ بقى ربنا يكرم، يخلينا نكرم الناس وربنا مش هيكرمنا؟ فكانوا بيطلعوا بالحال ده، وكلمة مش أحسن من ربنا أخدوها لما واحد كان بينفق على الناس ويسلفهم، وبعدين كان يديهم فرصة، يعني لو مش قادرين يردوا يسامحهم، فربنا يقول له أنا أولى بذلك منك، أنت مش هتعمل حاجة وأنا ما عملهاش، أنا أولى بذلك منك، زي ما تجاوزت عنهم أتجاوز عنك يوم القيامة كما في حديث النبي. فسيدنا النبي يقول له بس احنا محتاجين اكتر يا جماعة، من يجهز جيش العسرة؟ فسيدنا عثمان يقول وعلي 100 بعير اخرى باحلاسها واقتابها. من يكرمك يا عثمان، مين يا جماعة يجهز جيش العسرة؟ علي 100 بعير باحلاسها واقتابها. 100 بعير، 100 روايتين، رواية 700 بعير، 700 عربية مدرعة مد بهم الجيش، او 900 بعير. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب كفيه، إيه الرجالة دي؟ ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللي انت عملته ده في الجنة على طول بسلام، اللي انت عملته ده لو عملت أي حاجة بعد كده هو في أتقل من الميزان ده وأحب إلى الله من كده. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب صادف إن في الفترة دي كان عنده فلوس، فقال بس اليوم أسبق أبو بكر الصديق. هتعمل يا عمر؟ أنا هروح لنص شقة عمري وطلعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاب الفلوس لسيدنا النبي قال له يا رسول الله، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت نصف مالي، الحمد لله رب العالمين، سايب لهم فلوس، جبت نص تحويشة العمر. فدخلت سيدنا أبو بكر الصديق وجايب فلوس كتير قوي، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فلوس كلها، أدي تحويشة عمري كلها، إحنا محتاجين ده والناس محتاجة ده والبلد محتاجة ده، تفضل يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب والله لا أسبقك أبدا يا أبا بكر. وبعدين بدأ الصحابة كل واحد فيهم على قده، اللي معاه قرش بيجيب قرش، واللي معاه 100 بيجيب 100، والمنافقين قاعدين على المصطبة، عارف قاعدة المصاطب اللي عمال يعلق على تصرفات الناس وهو بيعملش أي حاجة أصلا خالص. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف أم جايب 4,000 درهم، مبلغ كبير، فضل يا سيدنا النبي جهز اللي تقدر عليه، اشتري الرواحل، الأكل، الشرب، السلاح، تفضل يا سيدنا النبي. فقال المنافقون إنه يرائي أمام الناس، ده بيعمل منظر، بيعمل سين، بيعمل منظر قدام الناس بالفلوس كده. وأم سيدنا أبو عقيل صحابي بسيط قوي، أم جايب صاع، صاع يعني زي طبق كده من التمر، وأم دلقه كده قدام سيدنا النبي. ده اللي عندي في البيت كله والله يا سيدنا محمد، تفضل يمكن يكفي واحد نص يوم ولا حاجة. فقام المنافقين برضو من على المصطبة أمو قايلين وما يغني هذا المال القليل، فنزل القرآن: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. معنى الآية عمال بيلمز، عمال بيه بينظر وهو قاعد زي ما قلت لك على المصطبة كده. ايه يا عم الفلوس الكتيرة دي، انت بتعمل منظر قدام الناس بتورائي، عايز الناس تشوفك يعني، وايه يا عم شوية البلح ده، هو هيكفي اي حاجة؟ وهو قاعد اصلا مش طالع في الحرب اصلا من كتر ما هو كسول وجبان. وينزل القرآن ويفضح المنافقين في سورة التوبة او سورة الفاضحة، مشهدين مهمين جدا. انفاق سيدنا عثمان 900 بعير بكل الأكل والشرب وعدة القتال، مجهز جيش لوحده، وإنفاق سيدنا عمر نص ثروته، وإنفاق أبو بكر كل فلوسه. النور اللي هنا فين؟ ولا واحد منهم لما ترى قصة حياته مات فقير. أنت مش هتنفق وربنا يسيبك، ما ينفعش. ده أنت تصرفك علامة على فعله. يعني إيه؟ يعني هو قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فما ينفعش انت تنفق وما يخلفش، لان ربنا لا يخلف الميعاد. فانت لو اشتغلت دي علامة انك هتلاقي مرتبك نازل في الاي تي ام. فانت لو انفقت دي علامة ان ربنا هيخلف، لان مستحيل يقول لك انفق ثم يوفقك للانفاق وبعدين يقول لك مالكش حاجة عندي، ده ما تجيش في حق ربنا. فاعرف الموضوع ده. حاجة تانية، مصطبة برضو من المصاطب، احنا طول ما احنا ماشيين فكرك بالكلمة دي، الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام الفاضي يعمل قاضي. المنافقين بيلسنوا على المؤمنين، لأن المنافق لا طلع في الحرب ولا أنفق في سبيل الله، هو ما عندوش الطاقة اللي في قلبه اللي فيها تعلق بربنا وبسيدنا النبي عشان الطاقة دي يسخرها، هو أصلا بايع القضية. سوى ضميره بيأنبه لأنه مش راجل، شايف الرجالة في الحرب وبتبذل الغالي والرخيص، فعشان يسكت ضميره لازم يلسن عليهم وهو قاعد على المصطبة. فاللي بينفق كتير زي عبد الرحمن بن عوف يقول ده مرائي يا عم ربنا مش هيقبل منه اصلا. طب واللي بينفق قليل زي سيدنا ابو عقيل جاب طبق تمر كده، ايه الكلام ده؟ وده ينفع الجيش في حاجه؟ ده الجيش 30,000. اي كلام بيسكت بيه ضميره اللي بيقول له من جوه انت مش راجل، انت مش سوي، انت جبان. بس البني ادم ما يستحملش صراخ الضمير ده، فبيسكته بانه بيلسن على الناس الطيبين. وده يخليك لما تسمع كلام سلبي على سمعتك أو تصرفاتك وانت قايز تصرفاتك على نور النبي وماشي صح، تعرف ان المشكلة في المتكلم مش المشكلة فيك، ويبقى ده لغو اللي ربنا قال فيه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، إبراهيم النخعي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، وهدف القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. قال: كانت عادة الصالحين إذا جاءوا ليطلبوا العلم عند عالم، عند رجل تزيى بزي العلم أو اجتمع الناس إليه، قال قبل ما يأخذوا عنه العلم يختبرونه. بشو؟ قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. صلاته، هل هو يقيمها في أوقاتها؟ هل هو يقيمها بأركانها وسننها وهيئاتها؟ هذا واحد. وإلى هديه، يعني دلالة كلامه وألفاظه. وسمته، دلالة حاله. يعني حناخد درس من دروسه والرائب، هل هذه الدروس منضبطة بأوامر الله ونواهيه؟ نفحصه درس درسين ثلاثة. طيب، بعدين بعد ما تأكدنا أنه حكي ويطابق، طيب هل سلوكه يتقارب مع هديه؟ إذا طلعت صلاته جيدة وهديه جيد وسمته جيد أخذنا عنه. هذا أمر مهم يا أيها الإخوة. الآن يعني المنابر صارت كثيرة، منبر الجمعة هو المنبر المعهود، لكن الآن بالإعلام بيطلع رجل فيتكلم باسم الشريعة، بالراديو محطة كلها أغاني كلها رقص، بيطلع رجل بيتكلم باسم الشريعة. يعني هي سلعة صارت من السلع، إنه نحن بدنا نستقطب شرائح المغنين، يعني اللي بيحبوا الغني والرقص بنحط لهم مغنين، اللي بيحبوا المشايخ بنجيب لهم أناس يعني يتكلمون، بالتالي بنكون يعني هم كإذاعة أو كتلفاز يعني بالنسبة لهم أمر تجاري، أنه بكسب هالشريحة وبكسب هذه الشريحة. طيب، ممكن بمواقع الإنترنت صار في ناس يعني يقول هو الشيخ الفلاني العالم الفلاني، باليوتيوب بالفيس بينتقل. طيب، هل ينفع أنا أن أخذ الفتوى تبعي أو أخذ معلومات ديني من أي واحد يعني إيش جمل عرضه؟ يعني يمشي واحد من وراء الآفاق أنا لا أعرفه على الإطلاق، بس والله في 129 ألف مشاركة على المادة اللي حطها، وأنا واحد صير 129 ألف واحد، وصير الناس بيتناقلوا أنه هيك هيك قال بالشرع، هيك قال مشان المسألة الفلانية بيجوز، والله ليك فوت فوت على الموقع في واحد اسمه الدكتور فلان الفلاني، الشيخ فلان الفلاني. طيب مين هذا الشيخ فلان فلان؟ والله ما بعرف، بس في 2,300,000 يا أخي واحد. أنت ما تأخذ فتواك ولا تأخذ دينك ولا تأخذ تعاليم شرعك إلا من تعرف. هلا إذا هذا الرجل معروف بصلاحه، معروف بتقواه، معروف بسيرة حياته، أهلا وسهلا. ما واحد جاءنا هيك من عالم الغيب نبع لنا صار يتكلم بالدين أخي، بس في كتير ناس تعرفه، لا ما بيمشي الحال، بده يكون سيرته معروفة، سيرة صلاح، سيرة خير، سيرة رشاد، سيرة تنشئة علمية. هذا مو بس بالشريعة يا أخوان، بكل العلوم. يعني هلا إذا أنا جبنا واحد وقال هو الطبيب، طبيب قلبية، الدكتور فلان الفلاني، وفي 2,300,000 مشاركة على مسألة طبية هو عم بيقررها، ومليونين وثلاثمائة ألف مشاركة، يعني هل هذا يرجح
حقيته العلمية في مسألة الطب؟ جاب لا. مين هدوني اللي شاركوا؟ 2,300,000 أطباء. إذا أطباء منيح، أما لا هم ناس عامة، ناس عامة. هلأ خلي أي واحد يغني غنية بيجيب 2,300,000 مشاركة، يعني مو معناتها الغنية صح أخي، ليك 2,300,000 مشاركة. خلي واحد يحط نكتة بيجيب 3,000,000 مشاركة. فما القضية؟ القضية إبراهيم النخعي يقول: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. ابن سيرين كان يقول: انظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث، فإنما هذه الأحاديث دين. شوف عن مين عم تتعلم أنت الحديث والفقه؟ دين هذا عم تتعلمه، مو أي واحد ينادي بمنادات تلحق به. طيب مفيد مرة بعت لي أخوة أنه أخي في الشيخ الفلاني أو الدكتور الفلاني عم بيقول، اسمع هالمقطع، عم يحكي أنه في مسألة. ممكن يا أستاذ شفناها؟ شفتها. قلت له خطأ لأنه كذا كذا كذا. قال ممكن تردوا عليه تبعتوا له؟ قلت له إذا جلسنا لنرد على كل من يتكلم ما عاد بيساوي شيء الواحد، يعني هلا بالعالم في 7 مليار واحد، إلا ما يطلع له فيهم شيء 1,000 واحد بيحكوا في الدين وهم ليسوا من أهل الدين ولا من اختصاص الدين. من هال1,000 واحد إلا ما يطلع له شيء 100 واحد يا أخي عم يحكي شروي غروي، يعني كل ما واحد حكى شروي غروي بدهم يجوا الناس الرد عليه، بده وقت. بعدين إلقاء الشبهة أو الكلمة أو المغالطة يحتاج إلى دقيقتين، بس الرد عليها يحتاج إلى كتابين. يعني واحد بيجي بيقول شو الدليل إنه القرآن من عند الله؟ ثانيتين هدول، شو الدليل؟ بس الجواب عليهم كتاب، عرفت؟ فإذا بدك تجي تتفرغ من أجل الرد ما بيبني شيء الواحد، دوبه بس يلتفت يمنة ويسرى. على كل، إذا كان من الناس المتخصصين ما عندهم مشاريع بنائية يستطيعون يتفرغون للرد هذا منيح، بس من عنده مشروع للبناء بده يمشي، يعني بده يمشي إلى الأمام. من يومين بعت لي أخ كمان: لا يخلو هذا الدين من حاقدين. بعت لي شغلة إنه هذا يخرب بيته، أو يعني بيت المعنى إنه كم هو حاقد وكم هو مسيء لو رددت عليه. بعت له جواب: سمعت أنا يعني المقال اللي كاتبه هذا أو اللي عم ينشره يعني ضد الإسلام. الرجل معروف من زمان يعني له كتابات ضد الإسلام وما له قيمة، إذا ردنا عليه من كبره ومنشهره وصير الناس تعرفه. وهو مرة مما تكلم به أنه أنا سأبقى هنا قابعا بس شي حدا يرد علي من الشيوخ. إلى الآن ما حدا رد علي، والحمد لله ما حدا عم بيرد علي، يعني كثير متحرس أنه ردوا علي ردوا. القافلة تسير ويحدث ما يحدث. بعدين: والعشق فياض وأمة أحمد يتأهب التاريخ لاستقبالها. الأيام القادمات فيها خير كبير جدا فوق ما نتصور، الله وكيلكم، للإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى. بس نحن يا أخواننا يعني المخاض عم يشتد والآلام عم تزداد، بس أنت أهل حالك أن تكون من حملة هذا الدين، وإذا الله عز وجل فتح لك باب لتخدم دينه فورا إلزمه. صدقوا صدقوا، بكرة سيتمنى امرؤ أنه مشان الله خلوني شيء إرني هون أخدم بهذا الدين، والله ما في إرني، ما في إرني، راحت عليك. فخذوا أماكنكم يا أخواني اللي يتاح له مساحة هيك يخدم فيها الدين فورا. رزق هذا ساقه إليك الله عز وجل، هذا الرزاق إذا الله فتح لك باب لتخدم في ثانوية شرعية، فتح لك باب لتخدم في تعليم شرعي، فتح لك باب لتدل الناس على الله، فتح لك باب لتخدم في إدخال الدين للسوق التجاري، فتح لك باب لتخدم في إدخال الدين إلى البيوت، فورا بادر، لأن دين الله منصور. بس بادر مشان تحجز أنت مكان، مشان نموت كلياتنا حين نموت ونحن يعني نتسابق في خدمة هذا الدين إن شاء الله. على كل، إن كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. وعن إبراهيم النخعي قال: لا يستقيم رأي إلا برواية.
ولا رواية إلا برأي. المذاهب الفقهية أيها الإخوة، الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة وتلامذته يسمون أهل الرأي، مدرسة الرأي كانت في الكوفة. والإمام مالك والإمام أحمد كانوا يسمون أهل الرواية، الإمام مالك بالمدينة المنورة وأحمد صاحب مسند الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي صاحب رواية. بس الأئمة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل كلاهما أو كلهم يعتمدون على أمرين، يعتمدون على الرواية يعني آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمدون على الرأي يعني محاكمات واستنباطات واجتهادات في هذه النصوص. فنحن بحاجة من يدرس الشريعة أن يدرس النصوص وأن يدرس إعمال الرأي. هلأ هون في ملاحظة مشان نحن العوام، نحن عامة لسنا متخصصين في الشريعة. مرات واحد بيقول أنا رأيي بهالمسألة، مثلا أنا رأيي بمسألة يعني مصافحة الرجل للمرأة أنه مع تغير الزمان هيك يقول يعني أحدهم أنه ما عاد فيها حرج هذا الأمر، خاصة يعني صار الاختلاط كبير والعلاقات مفتوحة ونزلت المرأة إلى الأسواق والأعمال. فأنا برأيي رأيه يعني أنه ما بيمنعني إذا صافحها وصافحته في مكان عام ليس في مكان خاص يعني ولوحدهما. إبراهيم النخعي يقول لا يستقيم رأي بدون رواية. بدنا أول شيء يجيب نصوص، نجيب آيات القرآن، نجيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا القانون بيطلع اليوم بكرة بيتغير، في قانون بيطلع المساويات بيتغير، أوف ليش ما هو القانون شو هذا له؟ ليس له، أن عقلاء ناس عقلاء فعلوا استبين لهم أن الرأي ليس صحيح. فالرأي لابد فيه من الرواية. فليس لي ممكن أن أقول هل يؤثر تغير الزمان على حكم على هذا الحكم الشرعي؟ هيك بسأل. أما أنا رأيي هيك، لا يستقيم رأي بدون رواية. كمان لا تستقيم رواية بدون رأي. كمان روايات الأحاديث وآيات القرآن الكريم بدها عقل يستنبط منها، بس العلماء الله يرضى عنهم وضعوا ضوابط لهذا الرأي الذي يستنبط. يعني مرات واحد بيقرأ آية بيقول لك ليك هون مكتوب هيك فهيك عم بيقول الله عز وجل، لا، الرأي له ضوابط. هذا علم سماه العلماء علم أصول الفقه، يعني قواعد استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعية. كيف أنا بدي أقول الصلاة فرض؟ كيف بدي أقول مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ كيف بدي أقول سفر المرأة بدون محرم حرام؟ شلون كيف استنبط هذا الكلام؟ في علم اسمه علم أصول الفقه. على كل من أراد أن يتعلم الشريعة هو بحاجة إلى رواية وبحاجة إلى أن كمان يكون نبيه. لذلك قالوا من شروط المجتهد الموهبة،

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان هناك أحد أو مجموعة من الشباب جالسين في مكان ما يلعبون ويضحكون ويصخبون، فمر بهم شيخ محدودب الظهر. قال له أحدهم: يا عم، بكم تبيع هذا القوس؟ على سبيل السخرية. فقال له ذلك الشيخ: اصبر يا بني، فسوف تهدى لك عفوا، سوف تعطى مجانا لك، لا تتعجل. كانت هذه من الحكم الجميلة وسرعة البديهة عند هذا الشيخ. من صفات ربنا سبحانه أنه هو المبدئ المعيد، كما قال عن نفسه: إنه هو يبدئ ويعيد. والبدء والإعادة هنا تأتي أحيانا متعلقة بالخلق، يبدأ الخلق ثم يعيده، بمعنى أنه هو الذي خلق الإنسان من عدم، ثم هو الذي يميته سبحانه، ثم هو الذي يحييه ويبعثه بعد ذلك، كما حكى الله تعالى في غير ما موضع من سورة البقرة وفصلت وغيرها. ولكن في سورة والسماء ذات البروج الله سبحانه وتعالى ما قال يبدئ الخلق ثم يعيده، وإنما قال إنه هو يبدئ ويعيد، مما يوحي بأنه يبدئ ويعيد كل الأشياء التي هي قابلة للبدء والإعادة من أمور الحياة. هذا المعنى اللطيف يوحي بالتغير، وأنه لا شيء في هذه الدنيا يدوم، لا حزن ولا سرور ولا رفعة ولا ضعف ولا غنى ولا فقر ولا عز ولا ذل ولا كثرة ولا قلة ولا تجمع ولا تفرق ولا صحة ولا مرض، لا شيء في هذه الدنيا يدوم، أن طبيعة الحياة مبنية على التغير والتنوع والانتقال. فهنا سبحانه قال يبدي ويعيد، وهذا في سياق قصة أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين وحفروا لهم الأخاديد ورموهم بالنيران وجلسوا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يتفرجون على هذا اللحم وهو يشوى لحم الآدميين، لحم النساء، حتى الأطفال الصغار كانوا يرمونهم معهم في هذه الأخاديد، وهي يعني عبارة عن جمر يتلهب من النيران. وهذه القصة حصلت ربما في بلاد اليمن أو في نجران وما حولها، وعملها ملك يهودي يقال له ذو نواس بالمؤمنين من النصارى في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى قال عن ذاته العلية إنه هو يبدئ ويعيد، يعني بهذه المناسبة. إذن هؤلاء المؤمنون الذين كانوا في تلك اللحظة بدوا محرومين، محروقين، مسحوقين، لا أحد ينتصر لهم أو يدافع عنهم أو يتبنى قضيتهم أو يصعدها بطريقة إعلامية، الله سبحانه وتعالى قيض لهم من إخوانهم المؤمنين من غزوا تلك البلاد وانتصروا عليها وأعدوها. هذا الملك الظالم الذي قام بتلك العملية، ورد في بعض الروايات أن النار كأنها يعني صارت فوق السيطرة وامتدت وأحرقت المكان، وأحرقت المكان الاستعراض والملك وبعض جنوده فمات، وهذا ليس ببعيد. وأي مكان يعني حتى لو فرض أن ذلك لم يحدث وأن هذا الملك عمر وبقي لفترة معينة، فإن الأجل المحتوم قد جاءه، وذهب هذا الملك وذهب ملكه وجاهه وسلطانه، وأولئك المؤمنون جاء من بعدهم من ينظر إليهم كشهداء ماتوا في سبيل الله، ويعتبر فعلهم رمزا للصبر والتضحية والإيمان والاستعلاء. هؤلاء يعتبرون عزا للإنسانية كلها، لأنهم تفوقوا على الألم وتفوقوا على المعاناة وتفوقوا على حب الحياة، وكل الناس مجبولون على حب الحياة، ورضوا بما عند الله سبحانه وتعالى، وضربوا أروع المثل في الصبر والفداء والتضحية حتى ماتوا مقبلين غير مدبرين، وتحملوا هذا في سبيل الله عز وجل. ولهم أمثال كثير من كل أتباع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فهنا الإبداء والإعادة هي معنى رائع عظيم جميل يوحي بأن التحولات جارية، وهي جزء من سنة الله تعالى في هذه الحياة. فإذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه ووكل أمره والليالي. وكم رأينا نحن في مدى أعمارنا المحدودة المعدودة القصيرة، كم رأينا من ملوك أصبحوا سجناء، أو رؤساء أصبحوا سجناء،
وكم رأينا من سجناء أصبحوا رؤساء، وكم رأينا من أغنياء افتقروا، وفقراء اغتنوا، وأصحاء مرضوا، ومرضى صحوا، ومنحرفون اهتدوا، ومهتدون انحرفوا، وبعيدون اقتربوا، وقريبون ابتعدوا، وصديق أصبح عدوا، وعدو تحول إلى صديق. فهكذا هي حيوية هذه الحياة وتحولاتها وتغيراتها المختلفة، هذا جزء من البدء والإعادة، إنه هو يبدئ ويعيد. ولذلك قال سبحانه في الآيات الأخرى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. سبحانه كل يوم هو في شأن، يعني أبدا، وهو سبحانه يدير أمرا من الأمور. فمن شأنه أن يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويصح ويمرض، كما قال السلف في تفسير هذه الآية الكريمة. وقدم بقوله يسأله من في السماوات والأرض إشارة إلى أن الدعاء والتضرع والانتظار هو جزء من البدء والإعادة بالمعنى الإيجابي، بمعنى أن من كان في حال من الضعف وهو يريد أن تتحول، عليه أن يؤمن بأن هذا طبيعي وجاري على سنة الله، وأنه لا شيء يدوم. فهذا الوضع الذي أنت فيه إذا كان وضعا صعبا أو وضعا مأساويا، عليك أن لا تعتبر أنه أبد سرمد لا يزول، فالله تعالى يبدئ ويعيد. ولذلك عليك أن تسأل الله، والسؤال هو برمجة للنفس من داخلها على توقع الخير وعلى انتظاره، وأنه لا شيء مستبعد. يعني ممكن الطب يقول لك أنه لا جواب عنده، لكن الله تعالى على كل شيء قدير، وربما تقع الآية أو تقع الكرامة من الله سبحانه وتعالى الخارقة للمألوف. وهذا الشيء يتكلم عنه الأطباء في حالات عديدة، أنا قرأت وسمعت العديد منها مما ربما الطب ليس لديه جواب واضح، لكن من الناحية الواقعية هذا حدث، أن الله تعالى أنقذ إنسانا بعدما قرر الطب أنه لا شفاء. وكذلك إنسان ربما حاول 100 محاولة في مشاريع وكلها تتعثر ولم يحصل على صاب ولا عسل، ومع ذلك ربما في المرة 101 يكتب الله تعالى له بها النجاح، والسهم الذي رميته يقع في مكانه على سواء السبيل. وكذلك في باب العمل أو الدراسة أو المحاولة. إذن هذه الكلمة العظيمة القرآنية الربانية، إنه هو يبدئ ويعيد، من شأنها أن تفتح عقل الإنسان على الاحتمالات المستقبلية، وأن تخرجه من أسر اللحظة الحاضرة. لا تقع أسيرا لواقع معين تتوقع أنه سرمد. انظر إلى الماضي، هذا الواقع الذي تتحدث عنه هل كان موجودا منذ الأزل أم هو أمر جديد ومتجدد وحادث؟ هذا تجد على صعيد الدول والحكومات والأمم والشعوب والجماعات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات، وتجد على صعيد الأفراد. وهذا مهم جدا، أن يكون عند الإنسان إيمان واستعداد وثقة بأن الوضع الذي يعانيه سوف يتغير، لا بد من زوال المصاب ولا بد من مجيء الأحباب، وسيجعل الله تعالى بعد عسر يسرا. المهم أن يكون لديك هذا الإيمان وهذا الأمل، شعلة لا تنطفي، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فطني
1: إنها صوت الحق.
0: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. لقد كانت أم سلمة هند بنت أبي أمية مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحملت من صنوف العذاب أقساها ومن الشدائد أعنفها، هجرة وتشردا وأيضا قتالا، فما لانت عزيمتها وما ضعفت أو خارت قواها، ما استسلمت أبدا لطغيان أو لظلم. كان والدها سهيل بن المغيرة المخزومي سيد قومه بني مخزومة بلا منازع، وأغناهم بلا منافس، اشتهر بالكرم والسخاء والعطاء والجراءة والشجاعة والفروسية. من صلب هذا السخي الكريم والسيد العظيم ولدت هند بنت سهيل، فسرى إليها من صفات أبيها ما جعلها في صباها وشيخوختها موضع احترام الناس وتقديرهم من كل قبائل العرب، قريش وغيرها. رغبها وأحبها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي الشاب القرشي الشريف، وأراد أن يتخذها زوجة له، فطلبها من أبيها وخطبها إلى نفسه، فكانت هند الزوجة الصالحة الوفية المطيعة، تقوم بشؤون زوجها وبيتها خير قيام، تحترمه وتقدره. آمن زوجها عبد الله أبو سلمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وآمنت معه زوجته هند، فكانا من الرعيل الأول والطليعة الأولى الذين قامت على أكتافهم وجهادهم وتضحياتهم دعوة الإسلام. وحين أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم وحرصا على عقيدتهم، شد الزوجان المؤمنان عبد الله وهند الرحال. فعندما رجع بعض المهاجرين من الحبشة إلى مكة ورجع معهم عبد الله وزوجته، أراد أن يأمن على نفسه وأهله من بطش قريش وانتقامها. عندئذ لجأ إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في حماه واستجار به، فأجاره أبو طالب، فامتنعت قريش عن إيذائه والتنكيل به. أقام المسلمون بمكة مستضعفين يتعرضون للأذى والإكراه والبطش والإذلال، حتى أذن الله تعالى لدينه أن يؤمن به نفر من أهل المدينة من الأوس والخزرج. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه زعماؤها وسادتها على نصرة دين الله.
1: نساء حول الرسول.
2: وكان ممن هاجر إلى المدينة أبو سلمة وزوجه أم سلمة. انخرط أبو سلمة رضي الله عنه في صفوف المجاهدين في سبيل الله، فكان له في بدر صولات وجولات، وعرفته أرض أحد لأنه بلل ثراها دمه الطاهر، فقد جرح يومها جرحا بليغا كاد أن يودي بحياته. لقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية للقضاء على بني أسد الذين تجرؤوا وأغاروا على أرض في خراج المدينة، فعاد من حملته موفقا ظافرا منتصر. لقد أجهد أبو سلمة نفسه يوم قاد هذه الغزوة المظفرة، وناله من جرائها التعب والإرهاق، وكان من أثر ذلك أن تجدد الجرح القديم ونزفت منه الدماء، ثم تقيح واستفحل شره حتى قضى في النهاية على المجاهد العظيم. وكانت أم سلمة بجواره تقوم على خدمته وتطبيبه ورعايته بعين دامعة وقلب واله، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب فراشه ساعة موته يواسيه ويخفف عنه حتى أسلم الروح. بعد أن مرت 4 أشهر على وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، جاءها أبو بكر الصديق يطلب يدها، إذ كانت عادة العرب في إكرام رجالهم العظماء وأحبائهم أن يحفظوهم في زوجاتهم بعد مماتهم إنهم قضوا في ساحة الشرف أو في ميدان الجهاد بالزواج منهن. لكن أم سلمة ردت الصديق بأدب، ثم جاءها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردته أيضا، وتذكرت في خلوتها بنفسها ذات يوم حديثا جرى بينها وبين أبي سلمة، إذ قالت له في أحد الأيام: يا أبا سلمة، بلغني أنه ليس من امرأة يموت عنها زوجها وهو من أهل الجنة، ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فقال أبو سلمة: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وبينما هي في سبحة أفكارها، استأذن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يواسيها ويخفف عنها مصابها، وقال لها: سل الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يكون خيرا من أبي سلمة يا رسول الله؟ ثم جاء أمر الله تعالى لنبيه أن يضم أم سلمة إلى أزواجه أمهات المؤمنين تكريما لها ورفعا لمكانتها وتعظيما لشأنها ومواساة لها. عندئذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حاطب ابن أبي بلتعة خاطبا له، فقالت أم سلمة: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبلغه عني أني امرأة مسنة وأم أيتام، وأني فوق ذلك شديدة الغيرة. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما قولك أنك امرأة مسنة فأنا أسن منك، ولا يعاب على المرء أن يقال تزوج أسن منه، وأما قولك أني أم أيتام فإن كلهم أي مؤونتهم على الله ورسوله، وأما قولك أنني شديدة الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب عنك ذلك. وتم الزواج الميمون، وكان وليها في ذلك اليوم ابنها عمر بن أبي سلمة، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعا قيمته 10 دراهم، وهو فراش حشوه ليف وقدر وصحفة ومجشة. كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنه كان إذا صلى العصر دخل على أزواجه واحدة واحدة، مبتدئا بأم سلمة لأنها أكبرهن، ثم يختم بعائشة.
3: نساء حول الرسول.
2: كانت رضي الله عنها من النساء العاقلات اللواتي يدركن الأمور إدراكا صحيحا ويقيمن الأحداث والوقائع تقييما سليما ويعطينا فيها حكما صائبا. ولهذا كله كانت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة رفيعة. وحدث في يوم الحديبية أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن فرغ توقيع عقد الصلح مع وفد قريش أن ينحروا ثم يحلقوا، فلم يقم منهم أحد، وردد ذلك 3 مرات دون أن يجيب أحد إلى طلبه. فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من صدود الناس وإعراضهم وهو حزين متألم، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج فلا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك. فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم رأيها ومشورتها، فقام وخرج ولم يكلم أحدا من الناس كلمة، فنحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وراح بعضهم يحلق للبعض الآخر، وتزاحموا على ذلك حتى كادوا يتساقطون. ولقد حفظت في ذاكرتها كثيرا مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروته عنه بأمانة الناقل ووعي السامع. بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أقامت أم المؤمنين أم سلمة ترقب مجريات الأمور وتطور الأحداث والوقائع، فتدلي برأيها في كل شأن حفاظا منها على استقامة الناس وعدم انحرافهم، خاصة أصحاب السلطان من الخلفاء والولاة، داعية إلى الخير والوفاق والمحبة والسلام. وظلت رضي الله عنها أما للمؤمنين ترفع عنهم بلسانها، غائلة الظلم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولما كان شهر ذي القعدة من العام 59 للهجرة، دب الفناء إلى أوصالها وأسلمت الروح راضية مرضية، فصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت في البقيع وقد تجاوزت 84 من عمرها. رضي الله عن أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، أم سلمة الزوجة الوفية المجاهدة المهاجرة الصابرة والعالمة الجليلة والمحدثة الأمينة حاملة راية الحق والعدل.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بدي ناس الجوع، بدي تعرف مين الجيش الإسرائيلي. أي واحد برفع عينه طخوه، بديش رحمة.
2: هادي شغلتنا وإحنا بنعرف كيف نتعامل معهم.

0: لازم الناس تطلع، لازم الناس تقاوم.
1: مالك يا أمي، مالك بتحكي مع حالك؟
0: الناس لازم يطلعوا، لازم يقاوموا، لازم الناس يقفوا وقفة مساندة مع بعضهم.

0: مصارعه الاحتلال، واصطفانا نحن لان نكون مجاهدين، فهل نقبل ان تقتل امهاتنا امام اعيننا؟ هل نقبل ان تنتهك اعراض نسائنا امامنا؟ هل سننتظر دورنا قبل اطفالنا؟ لا نقبل، والله لا نقبل. الموت واحد. أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الموت للإسرائيليين. خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود.
2: خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود.
3: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
4: صلى الناس صلاة الجمعة وخرجوا بمسيرة كبيرة على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، وذهبوا باتجاه مركز الإسرائيليين وبدأوا يرجمونهم بالحجارة.
5: وماذا صنع الإسرائيليون؟
4: الإسرائيليون يفكرون دائما قبل أن يقوموا بعمل أي شيء، ويحسبون كم هي خسارتهم. لقد رأوا الناس كثيرين متجمعين في مسيرة، والناس في حالة غضب شديد.

0: يا سيدي المسيرة كبيرة والناس غضبانين جدا، اشي ما شفته قبل هيك. المسيرة طلعت من الجامع بعد الصلاة.
1: يعني ايش كبيرة؟ شوية صغار بيخوفوكو.
0: سيدي اعطيني اوامر، ابدأ بضرب النار ابيدهم.
1: لا لا، الموضوع بده حكمة. لا، لابد ان نمتص الناس، بدناش مشاكل بهذه الفترة. اسحبوا القوات لورا وارفعوا منع التجول عن الناس 4 ساعات، وبكرة بترفعوا الحصار عن المعسكر.
0: ايش هذا سيدي؟ بلاش يفكروا انه احنا ردينا عليهم.
1: طبعا احنا ردينا عليهم. الان الحرب ادارة والنتائج بالنهاية. من تحت الارض بدي اعرف كيف يتجمعوا الناس ومين وراهم. اليوم بدي تقرير.

0: المسيرة آتت ثمارها، اليهود شعروا بالخوف. جزاك الله خيرا يا شيخ، كنت خايف الإسرائيليين يقتلوا كل الناس اللي تظهروا اليوم.
1: إيش يموتوا؟ يموتوا شعب؟ بيقدروش. بعدين إحنا لازم نكون عارفين إنه لازم نعمل اللي بقدرتنا، والأمر لله من قبله.

0: يرضى عليك يا ستي، يرضى عنك. هاتي بوسة يا ستي، هاتي. كيف المدرسة يا ستي؟ إن شاء الله منيحة.
1: الحمد لله. واليوم المعلمة طلبت من جميع طلاب الفصل أن يصفقوا لي 3 مرات لأنني أجبت على الأسئلة الصعبة، وقالت لي أنا أحبك كثيرا يا نسيبة وكل صديقاتي غاروا مني.
0: طبعا يا ستي، الممتازين اللي بيدرسوا منيح معلماتهم بحبوهم.
2: أنت صفق لك طلاب فصلك، لكن أنا المدرسة كلها بتعرف من معاذ أبو حمزة.
1: طيب طيب، عرفناك يا بطل.
0: هيا يا حلوين، ما إن تصلوا الظهر حتى يكون الطعام جاهزا، ثم تستريحان قليلا لتقوما بحل الواجبات المدرسية.
1: أمي من فضلك أريد أن ألعب على الكمبيوتر قليلا.
0: لا مانع يا حبيبتي، ولكن أولا ننهي واجبنا، وبعد العصر تلعبين على الكمبيوتر إن شاء الله.

0: الله يرضى عليكم يا بابا يا نور عيني. هيا يا أبطال حتى نكمل، أم أنكم مللتم من القصة؟
1: أتعلم يا أبي، أصبحت أنتظر أذان العشاء حتى أكمل القصة.
0: وبدأ الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى أن تسير الأمور بشكل طبيعي بعد سيطرته على الأمور في قطاع غزة، وأراد أن تذهب الناس إلى أعمالها والطلاب لمدارسهم والحياة تعود لطبيعتها.
2: ولماذا يا أبي هم حريصون على أن تعود الحياة لطبيعتها؟ أليس هم يكرهون لنا الخير؟
0: أحسنت يا معاذ على هالسؤال. بعد الجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي وقتل الناس وتدمير بيوتهم، الجرائد والإذاعات أصبحت تتحدث عنهم أنهم سفاحون وأنهم قتلة، فأرادوا أن يغيروا هذه الصورة التي انتشرت عنهم، فيقولوا إن الحياة تسير بشكل طبيعي، وإن القصص التي تتحدث عن أننا نقتل الناس ليست صحيحة. نعم هم لا يحبون لنا الخير، ولكنها مصالحهم.
2: فهمت يا أبي، وماذا حدث بعد ذلك؟
3: الخطوة الأولى تمام، احتلينا الكتاب وضبطنا الوضع الأمني، الآن بدنا الخطوة الثانية.
4: إيش الخطوة الثانية؟
3: الخطوة الثانية إنه ترجع الحياة طبيعية، والصحافة تكتب إنه إحنا جيش ما بنزي خدا وما بنقتل خدا، والناس عايشة ومبسوطة بتشتغل وبتدرس والأمور تمام.
5: طب لو تعرضنا لمقاومة من الناس وعملوا الناس مظاهرات؟
6: بيجي دوري أنا بعرف كيف أضبط الأمور.

0: السلام عليكم يا أحمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: على إيش نويت يا أحمد؟ بدك ترجع تعلم؟
2: نويت أرجع يا عقل. هي بدها كلام
0: وتاخذ راتبك من الاحتلال؟
3: مش مهم الراتب، المهم إني أعلم الجيل دينه وين حقه وكيف ضاع وكيف لازم يرجع، وكل المدرسين لازم يرجع. وتنساش كمان الناس ملهاش مصدر عيش يا عبد الله، تنساش.
4: وعاد الشيخ ليعلم في المدرسة، وكان كل همه أن يخرج جيلا متدينا يصلي ويتعامل مع الناس بشكل جيد، جيلا قادرا على أن يأخذ حقه.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. تتحدث حكايتنا هذه عن وسيم وزوجته نهلة. منذ شهر تقريبا ووسيم يضع شريط الفيديو نفسه كل يوم ويشاهده قبل أن ينام، لا يكل ولا يمل. ما الذي يشد وسيم إلى هذا الشريط؟ لماذا يعكف على رؤيته كل يوم؟ سأخبركم عن أجوبة هذه الأسئلة. يحوي الشريط عددا من المقاطع تأتي على الترتيب التالي: المقطع الأول عنوانه يوم ولادة نهلة، التاريخ 3/3/1965. تتلاحق الصور بسرعة في هذا المقطع: صورة والدة نهلة وهي ذاهبة إلى المشفى لتضع مولودتها، صورة المولودة نهلة برفقة والدتها في المشفى بعد ربع ساعة من ولادتها. انتهى المقطع الأول وبدأ المقطع الثاني وعنوانه نهلة تستلم شهادة المرحلة الابتدائية، التاريخ 7/6/1977. بدأت الصور تتوالى من جديد، صورة تلاميذ المدرسة وهم يقفون في صفوف منتظمة ينتظرون توزيع النتائج، صورة نهلة وهي تبرز من بين الصفوف وتقترب من المديرة لتستلم جلائها المدرسي وجائزة الأولى على صفها. المقطع الثالث مصور في حديقة جميلة موشاة بأزاهير الربيع وعنوانه مكتوب بالخط العريض الاحتفال بذكرى ميلاد نهلة 15، التاريخ 3/3/1980. تظهر نهلة في الصورة وهي في سن 15 من عمرها، فتاة جميلة جدا تبدو بثوبها الأصفر كفراشة تطير بين الأزهار. أصدقاء نهلة وأقارب نهلة يحتفلون بعيد ميلادها، مائدة عامرة فيها ما لذ وطاب من الأطعمة والمأكولات اللذيذة، ويتوسطها قالب كبير من الجاتو مزين ب15 شمعة. المقطع الرابع مصور في الجامعة وعنوانه محامية المستقبل نهلة تتخرج من كلية الحقوق، والتاريخ 12/12/1988. تظهر نهلة في هذا المقطع وهي تقف في ساحة الجامعة مع أصدقائها وصديقاتها، والجميع يرتدون فوق ثيابهم ثوبا أسود مزين بقطعة من القماش الأخضر تتدلى فوق أكتافهم وقبعة سوداء كبيرة تعلو رؤوسهم. والد نهلة ووالدتها يجلسان في صفوف المدعوين والفرح والافتخار يقفز من عيونهما. المقطع الخامس كان في صالة للأفراح وعنوانه عرس نهلة، تاريخه 5/7/1989. العروسان نهلة ووسيم يترجلان من السيارة المزينة، نهلة تلبس فستانا أبيض، وسيم يرتدي بزة سوداء، وهما يمشيان وكأنهما أميران متوجان، الجميع ينظرون إليهما بسرور وانبهار. عدسة الكاميرا تلتقط لهما عشرات الصور. المقطع السادس كان في المشفى وعنوانه يوم ولادة لوليا، التاريخ 6/6/1990. نهلة في المشفى وقد وضعت مولودتها لوليا. وسيم يعانق زوجته نهلة ويحمل ابنته لوليا بحب وحنان. نهلة ترضع ابنتها. المقطع السابع الاحتفال بإكمال لوليا عامها الثاني، التاريخ 6/6/1992. نهلة ووسيم يحتفلان وحدهما بعيد ميلاد لوليا. لوليا تطفئ شمعتين وتعبث بقالب الجاتو. المقطع الثامن والأخير عنوانه نهلة تودع الحياة، التاريخ 7/5/1993. تظهر في هذا المقطع نهلة وهي تركب زورقا مطاطيا وتطير به في عرض البحر بسرعة صاروخية، وشعرها يتطاير وكأنه يسابق النسيم، الأمواج تعلو وتهبط. يبدو أن نهلة معتادة على ركوب هذا الزورق الذي يطير فوق الماء.

هي ذي تلوح من بعيد بيدها، فتلوح لها ابنتها الصغيرة لوليا. بدأ القارب يغوص في الماء، ونهلة أيضا تغوص معه. هناك مشكلة، بل يبدو أن هناك كارثة. بدت الصور بعد ذلك غير منسقة ولا مركزة، صراخ وعويل، يد تشير نحو المكان الذي كانت فيه نهلة. لا أثر لنهلة، لا يبدو إلا القارب، والأمواج تلطمه من كل مكان. الصورة غير واضحة، صوت يعلو ويقول غرقت نهلة. لوليا تظهر في الصورة وهي تبكي وتنادي ماما ماما. نهلة ممددة فوق الرمال، وأحدهم يغطيها بشرشف ليستر الكدمات التي ملأت جسدها الجميل، أعني جسدها الذي كان جميلا قبل أن يغرق وينتفخ في الماء. أطفأ وسيم جهاز الفيديو وأجهش بالبكاء. لا يستطيع وسيم أن ينسى اليوم الذي غرقت فيه زوجته نهلة. كان يومها يصورها بكاميرا الفيديو مبتسما مسرورا، وحين حدث ما حدث نسي الكاميرا منصوبة فوق قاعدتها وهرع لنجدة نهلة، فصورت الكاميرا كل شيء بتلقائية نادرة. يحب وسيم نهلة من كل قلبه، لم يكن يتخيل يوما أنها ستموت، لم يخطر في باله أنه سيفقدها وهي في ريعان شبابها مملوءة صحة وقوة. جمع الصور التي تستعرض جميع مراحل حياتها في شريط واحد ومنذ الشهر وهو يعكف على رؤيته. يخشى أهل وسيم على ابنهم من الانهيار العصبي إذا ما داوم على رؤية هذا الشريط، ولكن وسيم يعتقد أن رؤيته لهذا الشريط تهدئ من روعه الملوعة وتروي ظمأها. أسئلة كثيرة باتت تستولي على عقل وسيم بعد موت نهلة. لماذا خلق الإنسان ولماذا يموت؟ هل الموت نهاية الحياة أم هو ولادة جديدة تشبه انتقال الإنسان من عالم الرحم إلى عالم الدنيا الوسيع الرحب؟ عندما شاهدت والدة نهلة الشريط علقت قائلة وهي تشهق من البكاء: لا أصدق أني فقدت ابنتي بهذه السرعة، أشعر وكأني ولدتها البارحة، كيف مر الوقت بهذه السرعة؟ نفس الشعور يشعر به وسيم. الصور التي يستعيدها كل يوم في الشريط والتي يشعر أنها حدثت البارحة تلح عليه بأسئلة كثيرة. ينظر إلى ابنته لوليا ويضمها إلى صدره، يخفق قلبه رعبا عندما يتذكر الموت. هل يمكن أن يختطفها منه كما اختطف أمها؟ موت نهلة المفاجئ جعل وسيم يبصر كثيرا من الحقائق التي كانت خافية عنه من قبل. حياة المرء في هذه الدنيا رحلة، لا بد أن تنتهي يوما ما. طالت هذه الرحلة أم قصرت؟ هي باختصار شريط فيديو تسجل فيه ولادته وحركاته وسكناته وجميع تصرفاته وزمن وفاته. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد ذلك؟ إلى أين المصير؟ تكثر التساؤلات، وعلى وسيم أن يبحث عن بقية الجواب بعد أن ألهمته نهلة بوفاتها بدايته. يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى قبره ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إخوتي وأخواتي، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، ندخل فيه إلى الأسرة المسلمة ونعالج قضاياها بصحبة شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم ونفع بكم.
2: وبكم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، ندخل اليوم إلى موضوع مهم جدا. تعاني الأسرة اليوم والأسرة المسلمة على وجه الخصوص من موضوع الشقاق الزوجي، وإن خفتم شقاق بينهما. هذا الشقاق بين الزوج وزوجته له أسباب، فإن عرفنا أسبابه تلافيناها. قيل إن من أهم أسبابه هو الجهل، فما قولكم سيدي؟
3: أقول وبالله المستعان، ما من شيء أقبح بالإنسان من الجهل. الجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم.
2: إذا سيدي الجهل هو العدو الأول، هل تنصح؟
3: لا، والإنسان لا يعذر بجهله، أسباب العلم متوافرة
2: متاحة،
3: وقد قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: نعم. إذا سيدي الشاب المقبل على الزواج أو حتى الذي تزوج، وكذلك الفتاة المقبلة على الزواج أو التي تزوجت، ألا ينبغي أن تتعلم الحقوق والواجبات والأسرة؟ ماذا تنصحون بذلك؟
3: أنا قبل ذلك بلد إسلامي آسيوي، نسب الطلاق عالية فيه جدا، أسست مدرستين للشباب والشابات لتعلم حقوق الزوج والزوج، ولا يعقد عقد زواج في هذا البلد إلا إذا تم الزوج والزوجة العريس والعروس نجاحهما في هذه الدورة. بيقول الخبير الاستراتيجي نسب الطلاق هبطت إلى العشر، لأنه الجهل أعدى أعداء الإنسان. ماذا يقول أهل النار في النار؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
2: جهلهم.
3: ذلك أن الإنسان بيحب نفسه، يحب نفسه، لكن حينما يجهل قد يرتكب الأخطاء. لذلك أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، والجاهل كما قلت قبل قليل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به.
2: هل نستطيع أن نقول إذا سيدي معرفة الحقوق والواجبات في الزواج للمقبلين على الزواج هو ما ينبغي أن يعلم
3: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نجاح الزواج لا يتم إلا بالعلم. صار العلم واجب.
2: إذن هذا مما ينبغي أن يعلم بالضرورة.
3: أبداً أبداً.
2: لا يعذر بتركه.
3: ولا أتمنى والله إنشاء مدارس.
2: بدأت سيدي في بعض أنحاء العالم الإسلامي يعني هذه الفكرة.
3: بعض البلاد الإسلامية بآسيا نسب الطلاق هبطت للعشر.
2: لأنه عرف حقوقه وعرف واجباته وقد فصلناها سابقا. إذن سيدي أولا الأول سبب من أسباب الشقاق هو الجهل. السبب الثاني هو إطلاق البصر. لماذا كان؟
3: يعني قد يأتي هذا الحكم بحديث قد يكون صحيح أو أقل صحة أو ضعيف، أما أن يأتي غض بصر بآية قرآنية نظرا لأهمية هذا الأمر جاء بآية قرآنية صريحة قاطعة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي استنباط دقيق ويحفظوا فروجهم، وكأن طريق حفظ الفرج غض البصر.
2: وقل للمؤمنات
3: نفس الشيء
2: يغضون من
3: أبدا
2: أبصارهم.
3: أبدا.
2: لماذا يؤدي إلى الشقاق إطلاق البصر؟
3: هو إذا أطلق البصر ملأ عينيه من محاسن النساء، لا بد من أن يأخذ من هذه طولها ومن هذه لونها، فإذا جمعها في مخيلته يرى امرأته ليست كذلك،
2: ينشئ امرأة افتراضية.
3: افتراضية
2: هذا ما يصنعه الإعلام.
3: نعم، أخذ من هي لونها وهي من طولها وهي من شعرها. فلذلك قامت شاعرة ألقت قصيدة رائعة جدا، سئل أحده ماذا فهمت؟ والله أعجبني شعرها.
2: لم ينتبه
3: لا شعري, لا شعري.
2: نعم نعم. إذن سيدي إطلاق البصر يؤدي إلى شقاق الزوجة.
3: أبدا.
2: وحتى المرأة عندما تطلق
3: أبدا الأمر مشترك
2: صوابه. نعم. الإعلام اليوم سيدي أيضا يشكل،
3: لكن غض البصر كأنه قدم الذي عليه وعندئذ ينتظر حفظ الله له. وقدم الذي عليه.
2: أيضا سيدي في الإعلام أحيانا يرسمون صورة هي غير موجودة في الواقع. يعني اليوم الذي يفعله الإعلام والأدوات الحديثة تظهر المرأة بصورة قد لا تكون هي في الأصل
3: الحقيقة
2: موجودة.
3: سامحني بهذه الجملة، هناك جريمة إعلامية. يعني بصور لك بيت فخم جدا حقه ملايين ومليانة، وشابك أنيق جدا بثيابه بأدواته بمركبته، وبيت كله معاصي وآثام. بصور لك أسرة متدينة يعني في أخطاء كثيرة جدا، الأولاد في الحارة والأم عند الجيران وصحتها لا تحتمل، يعني ما سأوا شيء، فجروا الدين من داخله، قدموا لك أجمل صورة لإنسان متفلت من الدين، وقدموا أبشع صورة لأسرة متدينة. هذا الإعلام. الإعلام همه تحطيم القيم الأصيلة في الحياة.
2: الإعلام الفاسد.
3: الفاسد طبعا همه تحطيم هذه القيم. فلذلك لا بد من أن تستقي ثقافتك من الأرضيات لا من الفضائيات،
2: من المصادر الموثوقة. يعني
3: مصدر موثوق من عالم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا.
2: أحيانا يقولون لك نحن نصور في الإعلام الأمر السيء. يعني
3: في جواب سيدي، قدمت صورة سيئة جدا للمجتمع. ما الحل؟ ما سمعت أحد قدم الحل، بس تصوير واقعي واقعي واقعي وأخذ.
2: وقد يصورها على نحو يحبها الناس لا يكرهونه.
3: الحقيقة ذكاء الإعلام الشيطاني أن تقدم المعصية بثوب براق يستمال إليها، يمكن تذكر كلمة في آخر العمل المسرحي أو السينمائي في الحكمة، بس أنت أمضيت ثلاث ساعات بتصوير المعصية بشكل رائع وشيء مقبول وشيء محبب، ثم ذكرت المغزى بكلمة واحدة. هذا في احتيال. هذا
2: نعم نعم. إذا سيدي إطلاق البصر لا سيما على الشاشات اليوم نعم. أحد أسباب الشقاق الزوجي.
3: وغير الشاشات سيدي،
2: الشاشات في الطرقات،
3: غض البصر هذا أمر إلهي.
2: نعم سيدي. الأمر الثالث من أسباب الشقاق الزوجي هو سوء التصرف من طرف الزوج أو الزوجة ومجافاة الحكمة.
3: أنا أرى، هي رؤية شخصية بس معي أدلة، أعظم عطاء إلهي للإنسان الحكمة. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، بالحكمة تسعد بأي زوجة، بأي زوجة، بالحكمة تدبر أمرك بالمال المحدود. أما بلا حكمة قد تكون أشقى زوج، وعندك زوجة من الدرجة الأولى. من دون حكمة تجعل الصديق عدوا، من دون حكمة تتلف المال الكثير. يمكن يكاد يكون الحكمة أكبر عطاء إلهي، لكن ما في آية تقول من يكن حكيما، ولا في آية تقول من يأخذ الحكمة. من يؤتى الحكمة أكبر عطاء إلهي للمؤمن، أن يؤتى الحكمة.
2: ما ثمنها الحكمة سيدي؟
3: طاعة الله.
2: أبدا طاعة الله أتاه الحكمة
3: أبدا،
2: فيتعامل بشكل صحيح مع زوجته أبدأ. مع بيته،
3: أنت مع الخبير، مع الخبير بالكون هو الله. قال لك غض بصرك، ضبيت لسانك، قال لك كل مالا حلالا تطيب به النفس أو تحلو به النفس، لا تأكل مالا حراما تحرم من السعادة.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء،
3: نعم.
2: كان يتعامل في بيته ومع زوجاته بأعظم
3: زوج مثالي. نحن الحقيقة في عنا سنة قوله أقواله، سنة عملية أفعاله، أفعاله في بيته مع إخوانه، مع أصحابه، في حربه، في سلمه، في الغنى، في الفقر، في الصحة، في المرض، قدم لنا سنة عملية. ولقد كان لكم
2: في رسول الله
3: أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في عنا أقواله سنة قولية، وعنا أفعاله سنة عملية، وعنا إقراره صمته سنة، وعنا صفاته
2: كلها
3: سنته، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته.
2: نعم. إذن سيدي، عندما يجافي الإنسان الحكمة بانقطاعه عن الله أو ترك طاعة الله يرتكب الحماقة،
3: يدفع الثمن بالغا،
2: ويصبح هناك الشقاق.
3: نعم.
2: الشقاق.
3: نعم.
2: الزوجي أيضا من
3: ألف كتاب، ألف واحد عنده خبرة بموضوع الزواج، ما من مشكلة بين الزوجين إلا بسبب معصية، ما من مشكلة بين الزوجين إلا بسبب معصية من أحدهما أو من كليهما.
2: فتش عن المعصية كما تقول
3: أبدا.
2: سيدي.
3: نعم نعم،
2: فتش عن المعصية. إذا البعد عن الله يؤدي إلى المشكلة،
3: إطلاق البصر في مشكلة.
2: نعم.
3: البعد عن الله في مشكلة.
2: نعم.
3: علم طلب العلم.
2: إذا سيدي، المجافاة الحكمة سبب من أسباب الشقاق.
3: نعم.
2: الزوجي أو الشقاء الزوجي.
3: نعم.
2: الشقاق والشقاء.
3: نعم.
2: وسببها الانقطاع عن الله والمعاصي.
3: نعم. انقطع عن الله فقد النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أكبر عطاء إلهي يقذف في قلب المؤمن نورا، يرى به الحق حقا والباطل باطلا، الصحيح صحيحا والمنحرف منحرفا. هذا النور أكبر ميزة يملكه المؤمن، ومثبت بآية قرآنية.
2: نعم. قرأت سيدي في كتابكم القوانين، القرآن الكريم.
3: نعم.
2: تتحدثون عن قانون العداوة والبغضاء، حضرني.
3: نعم.
2: هنا.
3: نعم.
2: فنسوا حظا مما ذكروا به.
3: أي.
2: فأغرينا بينهم العداوة كبيرة.
3: نسوا حظا مما ذكروا به، نسوا القرآن الكريم.
2: نعم.
3: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أبدا.
2: إذا نفتش عن المعصية،
3: يعني في المعصية سبب، لذلك في معرفة وإقبال هذا الإيمان، في جهل وعصيان.
2: نعم. هذا البعد عن. نعم. منهج الله عز وجل. أيضا من أسباب الشقاق والشقاء الزوجي التعالي من أحد الطرفين، هو يقول لها أنا أملك مالا وقد أخذتك، يعني وكأنه جبر خاطر، وهي ربما تقول له أنا من عائلة فلان وكنت عند أبي وكنت، فتتعالى عليه أو يتعالى عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه.
3: يعني إذا عندك ضيوف كثر
2: من كبر،
3: لا تملك شيء للضيافة إلا كمية لبن محدودة، تضيف لها ثلاثة أمثال ماء صار عيران، مع الثلج والملح شراب رائع جدا. فهذا الكيلو لبن تحمل أربعة أخماس وأربع أمثال ماء، لكن لو وقعت قطرة كاز واحدة، بترول واحدة، فسد الطعام. فالكبر كهذه القطرة، لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر يفسد الأعمال،
2: لا يتفق مع الإيمان
3: أبدا.
2: نعم.
3: مع الإيمان في تواضع وفي قبول وفي واقعية وفي رغبة بالاستقامة، مع الكبر في بعد عن الله وفي أليك، في عنا معصية شهوة غلبت شهوة، عنا معصية استكبار.
2: نعم. إذا مهما كان وضعها في بيت أبيها وأمها فقد أصبحت الآن عند زوجها تتواضع له.
3: نعم.
2: والعكس بالعكس ما كان ينبغي أن يتواضع لها. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا الفاضل تلك التوجيهات الرائعة التي أسأل الله تعالى أن تنقلب واقعا في بيوتنا من أجل القضاء على أسباب الشقاق الزوجي وعلى أسباب الشقاء الزوجي. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلة الأرحام، هذا الخلق من الأخلاق المحمدية نتحدث عنه في هذه الحلقة. هو مستمد من اسم الله تعالى الرحمن، والتخلق بخلق صلة الأرحام يكون أولا بأن تقضي حوائج العباد وتحسن إليهم، سواء أحبوك أم لم يحبوك، شكروك أم جحدوا وشكروا غيرك. الله تعالى يرزق المؤمنين والكفار على حد سواء، ويعطيهم في الدنيا من واسع فضله، وكذلك أنت تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. صلة الرحم من أصول الدين، فالإسلام دين المودة والمحبة والألفة والاجتماع، دين التكافل والترابط بين البشر، كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. والصلة لا تقتصر على الأرحام، بل هي أيضا صلة العبد بربه بالأوراد والأذكار، صلة العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر إلهي في كتاب الله العزيز. والصلة أيضا صلة الوالدين، صلة الأقرباء والجيران، صلة الصالحين، وكلها مطلوبة. صلة الأرحام من معانيها الزيارة، تقديم الهدية، المساعدة في المحنة قولا وفعلا، تذكر الآخر، التسليم ببشاشة الوجه، والتواصل ربما عبر الهاتف، المشاركة في الأفراح والأتراح، وأخيرا الدعاء. وصلة الرحم يمكن أن تكون بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر، ويكون أيضا بالإحسان بالقول والفعل، ومساعدة المحتاج، والسعي في مصلحته. أما قطيعة الرحم فتعني عدم الإحسان إلى الأقارب وإلى كل من ذكرنا. أيها الأحبة، شاعت بين الناس الخلافات، ولكن أخطرها هي التي بين الأرحام. فإذا بدأ الناس بقطع أرحامهم، فكيف يكون لنا مجتمع متماسك ومتحد؟ الانقسام يبدأ داخل البيت وفي العائلة الواحدة، ويتسلل عندما لا نستطيع أن نسمو فوق النزاعات ونقع في فخ سوء الفهم، وعندما تطغى الأنا على مصلحة أفراد العائلة تتفكك الأسر وتضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن أساء إليك أحد أقربائك فأنت مطالب شرعا بالتماس الأعذار له والابتعاد عن سوء الظن، ولتقل: ربما هو متضايق من أولاده، أو ربما لديه مريض، أو قد يكون عنده مشاكل كثيرة وأنا لا أعرفها. ولو كان لك حق عند قريب لك وأنت مظلوم، فمن حقك طلب العدالة والاستحصال على الحقوق، أو القصاص لإساءة. ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، وعند تحصيل الحقوق يجب أن تعود العلاقات كما كانت، حتى لا تعيش في دياجير من قطع الأرحام. عرف أبنائك بأصولك وفروعك، وفروع أصولك، وأصول زوجك وفروعهما، كي يحسنوا صلتهم بأرحامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: للمجد عود للأفق الشامخ بالقرآن، من هدي المصحف فوق صيحات

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عبر الأثير الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن الغلو في الدين، نبين أسبابه وطرق علاجه، وذكرنا في السبب الأول من أسباب الغلو الكتب المشوشة، تحدثنا عنها وفرقنا بين الكتب التي توضع لبيان أحكام الحلال والحرام وبين الكتب التي توضع للتثقيف والوعظ والإرشاد. من أسباب الغلو أيضا، وهو السبب الثاني الذي نبدأ به هذه الحلقة بإذن الله تعالى، التدرج في القراءة، أو من أسباب علاج الغلو في الدين التدرج في القراءة. فإذا كان القارئ لا يستغني عن هذين النوعين من الكتب الإسلامية، كتب العلم الشرعي التي تبين أحكام الحلال والحرام وما هو مطلوب منه وما هو منهي عنه، وبين كتب الثقافة الدينية، فإنه ينبغي أن يتدرج في قراءتها حسب أولوياتها، حسب قدراته، فيتعلم أولا ما هو من فرض العين، وذلك كالكتب التي تتحدث عن الإيمان بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وما فيه، ومعرفة ما يعبد الله سبحانه وتعالى به من أحكام الطهارة والعبادات وما يحتاج إليه من المعاملات. ثم بعد ذلك يأخذ في قراءة شيء من كتب السيرة والتفسير والحديث لتقويم مشاعره السلوكية، وليفهم أن ما تعلمه من العقيدة وأركان الإسلام يحتم عليه أن يكون الإسلام في نفسه عملا وسلوكا ومنهج حياة، في أخذه وعطائه، في بيته مع أهله وأولاده، في تعامله مع الناس، وفي وظيفته وحيثما كان وفي كل زمان ومكان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وليس من الدين، بل هو من الغلو، أن يتعلم المسلم أحكام الحلال والحرام ثم لا يضعها موضع التنفيذ في حياته ومنهج حياته. فالأحكام التي يتعلمها المسلم داخلة في العمل الصالح الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك أقول: لا بد من التدرج في القراءة، وإلا فإن الخوض بعلم الخلاف الفقهي أو بعلم الكلام زهد بعض الناس اليوم في علم الفقه وتعلم فرائض الإسلام، وظن بعض الناس أنه مهما فعل فإنه سيصيب الحلال على رأي أحد الفقهاء، حتى إنك لتجد كثيرا من ذوي المؤهلات العالية في التخصصات المختلفة في الجامعات والمؤسسات العلمية وفي غيرها، قد تجد منهم من لا يحسن الوضوء ولا غسل الجنابة ولا يحسن كيفية الصلاة ولا يعرف معنى السنة الراتبة ولا زكاة ماله، ويمنعه بعد ذلك الكبرياء من أن يتعلم أو يسأل، بل لقد سرت عدوى الزهد بتعلم كثير من أحكام الدين إلى بعض الكتاب الإسلاميين، فتأثروا بأقوال بعض المثقفين ثقافة عصرية، وزادهم من الثقافة الإسلامية قليل، فصاروا هم أيضا يقللون من أهمية الدراسات الفقهية وتعلم الحلال والحرام، ويصفون من يتعلمها بالغرق في الأوراق الصفراء، يصفون من يتعلم أحكام الحلال والحرام أنهم يغرقون في كتب أو في الكتب ذات الأوراق الصفراء، كتب القديمة يعني، بحجة أن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى من يقوم سلوكه ويقدم له الإسلام على أنه منهج حياة ليأخذ بيده إلى آفاق العلم وميادين الاختراعات، وكأن الفقه هو المعوق، وقد ينتقد العلوم الشرعية بعد ذلك. يعني كأنه يقول مثلا: الغرب يخترع أدق الأجهزة ويرسل المركبات إلى الفضاء وصعدوا إلى القمر، ونحن ما زلنا نختلف هل اللمس ينقض الوضوء أو لا ينقضه، أو نختلف في قضية دخول الخلاء باليمنى أم باليسرى. ويحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية إلى الله عز وجل ولم يكن غير ذلك، وهذه مسألة خطيرة. وهنا أصل إلى السؤال التالي في هذه الحلقة، وهو عبارة عن شبهة ينبغي الرد عليها، حيث يرى البعض أنه لا حاجة للتعمق في العلوم الإسلامية، فالدين يسر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعمق ولم يشدد في هذه المسائل، والدليل أن الله عز وجل أرسل رسوله داعيا وليس عالما. فما رأيكم بهذا الطرح؟ يقول صاحب هذا السؤال: أقول هذه مغالطة في الطرح. لماذا هي مغالطة في الطرح؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داع إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل قول الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما كانت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فقها بتقويم نفوس الناس وتربيتها لتأخذ بأسباب القوة ونشر العلم والعدل والحق، يتبوأ المسلمون المكان اللائق بهم على الأرض. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقها بتعليم الناس ما يجب عليهم وما لا يجب، وما يصح به عملهم ليكون مقبولا عند الله تعالى، وما يفسد به العمل إذا اختلت أركانه وشروطه، ما يفسد به إذا اختلت أركانه وشروطه. لم يكن الفصل بين المعنيين لكلمة الفقه قائما بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعلمهم أول ما يعلمهم أركان الإسلام ومسائل الطهارة والغسل والصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتعليمهم آداب الاستنجاء والدخول إلى الخلاء. كان يقول للذي يراه يترك لمعة على قدمه لم يصلها الماء بعد أن توضأ، قال له: ويل للأعقاب من النار. وكان يأمره بأن يرجع ويحسن وضوءه، يقول للذي صلى صلاة وتعجل بها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ويبين له بعد ذلك أركان الصلاة وشروطها وكيفيتها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بتعليم الوضوء وتعليمه، يعتنون بتعلم الوضوء وتعليم الوضوء للناس، وهم كبار في السن وكبار في القدر. كانوا يجلسون إلى واحد منهم ليشاهدوه يتوضأ وضوءا متقنا يشبه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. في الصحيح قيل لعبد الله بن زيد: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر جماعة من الصحابة بالفقه ومعرفة الحلال والحرام، كانوا مرجعا للناس في الفتوى ومعرفة الأحكام، والقائل بأن الغرب وصل الفضاء ونحن لازلنا نختلف على نواقض الوضوء قول ليس فيه شيء من الفقه في الدعوة إلى الله تعالى، ولا هو في ميزان الحجج مقبول. فهل معنى هذا أن المسلمين كانت لهم مقومات تمكنهم من إرسال المركبات إلى الفضاء وعاقهم عن ذلك انشغالهم بنواقض الوضوء؟ هل تخلفوا عن ركب الحضارة لأنهم انشغلوا في كيف يدخلون إلى الخلاء أو بأي رجل يخرجون؟ وهل تقدمت الأمم الأخرى في الغرب لأنهم تركوا الطهارة أو جعلوها من الحرية الشخصية أو منعوا شعوبهم من تعلم الأحكام الشرعية ومن دراسة تراثهم الديني؟ هل ترك شعر شكسبير مثلا هو الذي جعلهم يتقدمون؟ ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تصلح الأمم؟ هذا كلام تافه، أو قل شبهات سخيفة لا وزن علمي لها. فالأمة محتاجة إلى كل فرع من فروع المعرفة الدينية والدنيوية، ولا يترك علم لأجل علم آخر.

يسلم منهم في أي فرع، في أي فرع من فروع المعرفة غالبا ما يكون فقيها أو مفسرا أو نحويا أو أديبا في الوقت نفسه، فيجمع بين العلم الشرعي وأحد التخصصات الدنيوية. وقد قل في الناس اليوم على مستوى العالم الإسلامي الفقيه المؤهل للفتوى واستنباط الأحكام بجدارة وتطبيقها على واقع الناس، على كثرة العلماء الذين يكتبون في الموضوعات العامة التثقيفية أو يتحدثون فيها. وهذا خطير، وقد نبأ أو تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد جاء في الحديث: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، لكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون أو فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. لذلك ينبغي لطالب العلم، أقصد لطالب العلم الشرعي، أن يعرف أن هذا العلم دين، فلينظر عما يأخذ دينه. فإذا كان مؤلف الكتاب أو العالم الذي يعطي الفتوى ضعيف الدين أو من علماء السوء لا يتقي الله ولا يتورع عن الحرام ولا يقف عند حدود الله، يعطي الفتوى وضدها فلا يقلده ولا يأخذ بفتواه كذلك. إذا كان المفتي قليل العلم لا يأخذ بفتواه، إذا كان يخلط في المسائل ويتسرع في الفتوى لا يأخذ بفتواه، إذا كان لا يتأنى بالرجوع إلى المصادر ولا يتراجع عن خطر إن صدر منه فلا يأخذ بفتواه. يقول الإمام مالك: لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان ابن أبي جمرة يسمي العالم الذي لا يخشى الله ولا يعمل بعلمه، يسميه صانعا من الصناع، يعني كالحداد والخياط، لا يسميه عالما خوفا منه على منصب العلم أن ينسب إلى غير أهله. لذلك عندما نعود إلى تراجم العلماء نجد عجبا: الإمام البخاري لم يأخذ الحديث من رجل كذب على دابته، وأحد خلفاء الدولة العثمانية أوصى أن تدفن فتاوى العلماء له معه في القبر، فهم المسؤولون عما أفتوا. في المقابل إذا تعلم الإنسان عليه معرفة قدر نفسه فلا يغتر ولا يدعي العلم، وإذا جلس مع أهل التخصص وهو ليس منهم فليعطي القوس باريها وليجلس مجلس المتعلم المستفيد، ولا يسيطر على المجلس بكلامه فيحرم الفائدة ولا يجد لكلامه أذنا صاغية. والذي لا يعرف قدره ويفتي لمجرد أنه قرأ كتابا أو كتابين في علم ما يسيء في البداية إلى نفسه، وليس هو بقادر على إقناع الناس برأيه. فإذا كان الإنسان في مجلس وجرى ذكر مسألة من المسائل فلا يسبق أصحابها بالكلام، فإن كانت المسألة في الحلال والحرام تركها لأهل الشرع. وقد كثر في الناس اليوم من يتجرأ على الفتوى ويتصدر المجالس ويتصدر الأحكام وهو لا يحسن قصار السور ولم يقرأ من الفقه كتابا، وكل زاده أنه اطلع على بعض الكتب المختصرة، ثم يعرض نفسه بعد ذلك للفتوى. رحم الله الإمام مالك حين قال: ما جلست حتى شهد 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وكان يقول: لا خير في من يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلا. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
والله تعالى أعلم.

إلى هنا أيها الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامج عبر الأثير، نلتقي في حلقة قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

عينا معا سعينا نحو القمة، نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. حركة اتصالات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة في أعقاب مخرجات المفاوضات الأولية في سويسرا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي نأى بنفسه بالكامل عن مسار التفاوض مع إيران يحضر في الخليج حاملا وعودا أمنية للإمارات والكويت والبحرين. لكن المنطقة تغيرت، تقول إيران، وما قبل حرب رمضان ليس كما بعدها، يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في قمة التعاون الإسلامي في باكو. يحذر قاليباف من الأمن المستورد من الخارج، ويؤكد الربط بين مساري إنهاء الحرب في لبنان وإنهائها في إيران. وعلى خط موازن تنقل رويترز عن مصدر دبلوماسي قوله إن التحضيرات تجري من أجل محادثات مصالحة خليجية إيرانية منفصلة عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. هي تطورات سنناقشها مع ضيفتنا هنا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران، المحللة السياسية الأستاذة كبرى صبار. أهلا بك معنا أستاذة كبرى. قبل أن نبدأ هذا النقاش نبدأ مشاهدينا بالمواقف، حيث قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، وهو أيضا رئيس الوفد المفاوض الإيراني، أن إنهاء الحرب في لبنان لا يقل أهمية عن إنهائها في إيران. كلامه جاء في خلال مشاركته في منظمة التعاون الإسلامي في باكو.
1: بالنسبة إلينا يحظى وقف إطلاق النار في لبنان بالأهمية نفسها لوقف إطلاق النار في إيران، بل إن إنهاء الحرب في لبنان لا يقل أهمية عن إنهاء الحرب في إيران. ونؤمن بأن الاستقرار والسيادة في جميع أنحاء العالم الإسلامي سيؤديان إلى تعزيز استقلالية الأمة الإسلامية وكرامتها واستقرارها.
0: رئيس البرلمان الإيراني دعا إلى نظام أمني إقليمي لا يعتمد على القوى الأجنبية، مشددا على أن انسحاب القوات العسكرية الأجنبية من المنطقة هو هدف استراتيجي لإيران. وأكد قاليباف أن استقرار غربي آسيا مرهون بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
1: تجربة السنوات الثمانين الماضية أثبتت أنه لا يبنى أي نظام أمني مستدام في غرب آسيا من دون حل عادل للقضية الفلسطينية. والسلام المبني على الظلم لن يكون مستقرا، والأمن الذي يتجاهل جزءا من المنطقة سيتحول عاجلا أم آجلا إلى انعدام أمن واسع النطاق. إن الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المظلوم في وجه العدوان الصهيوني اليومي ليس مجرد دفاع عن مثال تاريخي، بل هو دفاع عن المنطق القائل إن العدل والاستقرار وجهان لعملة واحدة. وإيمان إمامنا الشهيد واستراتيجيتنا الدائمة هو أن للشعب الفلسطيني كجميع شعوب العالم الحق في تقرير مصيره بإجراء استفتاء بين سكان تلك الأرض الأصليين بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود. وإلى حين ذلك فإن مقاومة الشعب الفلسطيني هي تعبير عن الدفاع المشروع عن أمة ضد الاحتلال.
0: إذن هي مواقف يمكن القول بأنها عالية النبرة أطلقها مشاهدين محمد باقر قاليباف في باكو خلال اجتماع مجلس التعاون الإسلامي. سيدة كبرى أهلا بك معنا من جديد. إذن رفع السقف محمد باقر قاليباف خلال هذه القمة، حيث اعتبر مذكرة التفاهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بأنها إعلان هزيمة، ولم يقل فقط بأنها انتصار لإيران. لماذا قرر محمد باقر قاليباف مخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا السقف العالي أمام هذه القمة أو أمام هذا الاجتماع؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان
3: احييك و احيي مشاهديك الكرام و اعزائنا في لبنان الابيه و احيي ذكرى شهداء المقاومه الابرار وخاصه السيد حسن نصر الله العزيز سيد شهداء المقاومه. ويمكن ان اقول بالنسبه لنا جميعا ولي شخصيا كنا نكن له في خلال فترة حياته كان يمثل لنا العباس عليه السلام الذي نصر إمامه الإمام الحسين فيما يتعلق بمواقف السيد قاليباف ومشاركته في اجتماع مجالس منظمة التعاون الإسلامي. يجب أن نؤكد بأن من الطبيعي أن مسؤول إيراني بهذا المستوى عندما يشارك في هذا المؤتمر فأنه يظهر بمظهر جديد نابع عن الإنجازات والنتائج التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حربها ضد الكيان الصهيوني وإسرائيل. وهذه ليست بالإنجازات القليلة، هذه الإنجازات وضعت إيران في مكانة متقدمة جدا ومقررة في المنطقة والعالم. ومجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فشلوا في مخططاتهم الخبيثة ضد إيران، هذا أمر كبير، كما أن كل هذه الجرائم التي ارتكبوها وأضرت بإيران وبناها التحتية وفقدنا الكثير من الشهداء الأبرار. ولكن على أي حال أنهم فشلوا في مخططاتهم، وإيران استطاعت بثباتها ومقاومتها أن تجبرهم أن يوقعوا اتفاقية مع إيران، وهذه الاتفاقية هي حقا اتفاقية خسارة وذل لهم، ليس هذا باعترافنا بل باعتراف دول العالم وحتى باعتراف المحللين الأمريكيين وخاصة حتى المقربين لترامب. ولكن في الوقت الحاضر هم جلسوا على أي حال على طاولة المفاوضات بشكل متكافئ مع إيران، وأيضا رضخوا لشروط إيران. لذلك فمن الطبيعي أن يتحدث السيد قاليباف بهذه اللهجة التي تعبر عن الشخص المنتصر، فعندما يشارك في اجتماع دولي فأنه يشارك مرفوع الرأس ويتكلم بكل شجاعة.
0: عفوا سيدة كبرى، أفهم من كلامك وهذه المقدمة التي تفضلت بها أن حضور إيران اليوم في هذا النوع من الاجتماعات كهذا الاجتماع البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي أو ربما في منظمة شنغهاي، في هذه الاجتماعات الكبيرة الإقليمية والدولية بات يختلف عن السابق؟ يعني حتى حضور إيران بعد هذه الحرب في هذه القمم، مقعد إيران بات يختلف عن السابق؟
3: بكل تأكيد موقع إيران أصبح متغيرا. نحن نتحدث عن اجتماع سياسي للقوى التشريعية، لذلك أنتم انظروا إلى مشاركة فريقنا في المونديال، وحتى أن الشعب المكسيكي الذين هم ليس لديهم ارتباط إيديولوجيا مع الشعب الإيراني، ولكن رأيتم كيف كان الاستقبال والتوديع للفريق المنتخب الإيراني. وعندما أرادوا مغادرة مكسيك لأمريكا رأيتم كيف كانت التوديع. لذلك فهذا هو منتخبنا الوطني، وهنا في هذا الاجتماع يشارك فيه مسؤول إيراني رفيع المستوى. لذلك فإن نظرة بلدان العالم تجاه إيران سواء المؤيدين والمعارضين بدأوا ينظرون بنظرة مختلفة عن ما كانت موجودة قبل حرب رمضان، ولا يستطيعون إنكار وتجاهل دور إيران المحوري والمقرر في أحداث المنطقة والعالم. لذلك فإن إيران أثبتت قدرتها أمام القوى الكبرى وأفشلت مخططاتهم العسكرية وكذلك الإعلامية وعلى كافة المجال الاقتصادي، ورأيتم التلاحم الكبير بين الشعب والقوات المسلحة وكافة أركان النظام. استطعنا أن نغير معادلات المنطقة، وبكل تأكيد أهم هذه المعادلات التي تغيرت من كمثال هي المعادلة في لبنان، وهذا مهم بالنسبة لنا. وفي الحقيقة الشعب الإيراني يتابع هذا الأمر بدقة،
0: لأنهم مهم بالنسبة إليكم بالنسبة للشعب اللبناني سيدة كبرى. خلال هذا الكلام خلال هذا الاجتماع عفوا قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمية عن وقف إطلاق النار في إيران. لماذا عاد وذكر أيضا بهذه النقطة بالرغم من الاتفاق الذي حصل في سويسرا؟
3: هذا الموضوع كما أنتم أشرتم في البند الأول من مذكرة التفاهم نص هذا الأمر بشكل واضح على ضرورة وقف إطلاق النار في كافة محور المقاومة وبالأخص لبنان، ولكن إيران أصرت وتابعت على تحقيق هذا الأمر عمليا، وقيل بأن في وسائل الإعلام في إيران وكذلك المحللين يقولون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحملت المسؤولية وهي تعتبر نفسها مسؤولة عن الدفاع عن الشعب اللبناني في هذه الحرب، ولكن حتى إذا لم يحصل هذا الأمر فإن إيران تعتبر نفسها مسؤولة عن الدفاع عن كافة محور المقاومة وخاصة لبنان بسبب العلاقة التاريخية والثقافية العريقة والعقائدية بين إيران ولبنان وكذلك المواقف السياسية. وهذا التذكير الذي أكد عليه السيد قليباف أمام هذا الاجتماع الدولي أعتقد بأنه أن أضعه إلى جانب تذكير قليباف الآخر، وهو يشير إلى بلدان المنطقة بموضوعين أساسيين للبلدان الإسلامية. أولا أننا نقف بقوة أمام لبنان ولن نتخلى عنها كما هي وقفت دفاعا عنا في أيام الشدة ودافعت عنا خلال حرب رمضان، وتبدلنا إلى جبهة واحدة إيران ولبنان. حقا هي جبهة واحدة، نحن نذكر بأننا جبهة واحدة، وفي وأؤكد على هذين الأمرين وأؤكد على بلدان المنطقة بأنكم رأيتم بأن أمريكا لم تدافع عنكم رغم أنكم منحتم أراضيكم لاستضافة قواعد أمريكا العسكرية، ولكن أمريكا لم تستطيع أن تحفظ سيادتكم على أراضيكم، ولذلك فإن سيادتكم أصبحت معرضة للتساؤل والخطر، وأمريكا لم تجلب لكم الأمن، واستخدمت أمريكا أراضيكم وبلدكم كأداة للهجوم على جارتكم إيران. هذا هو موقف إيران أمام شركاء والمشاركين في المؤتمر، ومن جهة أخرى تذكير بما حصل بأن القوى الأمريكية الإرهابية ماذا فعلت في المنطقة، وهذا النداء هو نداء صداقة لبلدان المنطقة ونصيحة أخوية لهم.
0: هذه النقطة تحديدا سنناقشها أكثر بعد قليل انطلاقا من زيارة ماركو روبيو إلى منطقة الخليج، لأنه سيزور عدد محدد من الدول الخليجية. ولكن قبل ذلك مشاهدينا نكمل بمواقف محمد باقر قليباف الذي وصف مذكرة التفاهم إذن بأنها إعلان لهزيمة أمريكا وثمرة لتوازنات فرضتها قوة الموقف الإيراني وصمود هذا الموقف، وهي ليست نتيجة ضغط أو إكراه.
1: أثبتت التجربة أن الدبلوماسية تكون مستدامة وفعالة عندما تقوم على الاحترام والمساواة والاعتراف بسيادة الدول وتستند إلى دعم الشعب، كما أن مذكرة تفاهم إسلام أباد لم تكن نتاج ضغط أو إكراه، بل كانت ثمرة مقاومة الشعب الإيراني الشجاع وقوته، وهو تفاهم أظهر أن الحوار سيصل إلى نهايته عندما يتخلى الطرف الآخر عن فرض إرادته على أمة متحضرة ويقبل بحقوقنا. ولهذا السبب تحولت مذكرة التفاهم في إسلام أباد إلى إعلان هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية.
0: توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الكويت بعد زيارة الإمارات، أعلن خلالها التزام الولايات المتحدة الأمريكية ضمان أمن أبو ظبي. والتقى روبيو الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان حيث بحثا مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران، وجاء اللقاء في أول محطة من جولة خليجية لروبيو تشمل الإمارات والبحرين والكويت لمناقشة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إذن هذه الزيارة تأخذ روبيو كما مشاهدين بات معلوما إلى الإمارات والكويت والبحرين. اللافت سيدة كبرى ما قاله المسؤول الإماراتي أنور قرقاش ويتحدث عن صقور وحمائم. في هذا السياق يقول أن روبيو يزور الآن معسكر الصقور أي الإمارات والكويت والبحرين، وهذا في سياق يعني ما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية وتؤكد عليه هو ضمان أمن هذه الدول الثلاث. الآن إيران بعد هذه التطورات، بعد كلام محمد باقر قليباف بأنه القوات الأجنبية لا تنفع المنطقة، كيف تتعاطى طهران مع مثل هكذا زيارات لماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي وهكذا تصريحات تصدر من الإمارات؟
3: نعم، موقف إيران تجاه هذه الأمور واضح جدا، وإيران قبل ذلك أعلنت هذا الأمر بوضوح. الحرب الإقليمية التي حصلت في السابق أدرك أبعادها شعوب المنطقة وكذلك قادة المنطقة وقائدنا الشهيد أعلن بأنه إذا ما هجمت إيران فأن الحرب سوف تكون إقليمية وسوف تستهدف فيها قواعد العدو في بلدان. ونحن نستذكر كلام الشهيد السيد حسن نصر الله الذي قال بأن إذا ما هجمت إيران فإن القوى المعتدية سوف تشهد انتحارا كبيرا، وكذلك في كلام الشهيد قاسم سليمان. لذلك فنحن نواجه تهديدا ثابتا وهذا الأمر مستمر. اليوم إيران أمام هذه اللقاءات هي كما عبر عنها السيد قليباف في كلمته أمام منظمة التعاون الإسلامي، وأن تواجد القوى الأمريكية في هذه البلدان في بلدان المنطقة هي التي تسبب زعزعة استقرار في بلدانكم. كما أن السيد قليباف كان يريد أن يؤكد بأن الجيرة في هذه المنطقة هي ليست فقط معلومة جغرافية بل هي ناتجة عن الوشاج التاريخية ووحدة المصير. وكذلك أنا أستطيع أن أقول مثلا العراق يتزعزع فيه الأمن وهذا يؤثر على إيران بشكل كبير، وهذا هو الحالة في منطقة الخليج الفارسي. لذلك فإن القوى الغربية تستغل هذا الأمر لزعزعة الأمر في المنطقة وتهديد محور المقاومة وإيران. وفي الحقيقة أن بلدان المنطقة يجب أن تعي هذه الحقيقة بأنها لا يجب أن تبدل أمنها وتقايض أمنها بأمن الكيان الصهيوني في هذه المنطقة وتلعب في ملعب الكيان الصهيوني ضد إيران. نحن في الحقيقة نشاهد بأن هذه الدول وهي تخسر سيادتها أمام الأعداء. لذلك فإن مواقفنا تجاه هذه الزيارات هو واضح كما كان في السنوات السابقة في مواقف الشهيد قاسم سليماني وقبل ذلك في مواقف السيد حسن نصر الله وقبل استشهاد إمامنا الشهيد أيضا كان مواقفه هكذا. وإذا ما تقرر أن يستمر في هذه التوجهات فموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح، وهو أن أمن المنطقة يجب أن يؤمن من بلدانها دون تدخل أجنبي.
0: على كل حال مواقف الإيرانية أيضا كثيرة التي تحتاج إلى نقاش، منها المواقف من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى من رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص زيارة المنشآت الإيرانية. ولذلك مشاهدينا سنتابع هذا الخبر حيث أكدت طهران أنها لم تطرح أي خطة تتعلق بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للعدوان الأمريكي الإيراني. وفي منشور على منصة إكس أكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن الوفد الإيراني في سويسرا لم يلبي طلب المدير العام رافائيل جروسي بالاجتماع معه، مضيفا أن القضايا النووية ستناقش حصرا للوكالة الاتفاق النهائي مع واشنطن وبعد إنهائها العقوبات على إيران بالكامل في إطار، واصفا التصريحات الأمريكية بشأن التفتيش النووي بأنها ضجة إعلامية. إذن مشاهدينا ينضم إلينا أيضا في هذه التغطية الآن الزميل محمد فرج محلل ميدان للشؤون السياسية والإقليمية. أهلا بك محمد. إذن في ظل هذه التطورات التي لها علاقة كما نعلم بهذا الحوار الذي يحصل على مستوى المنطقة انطلاقا مما حصل من مذكرة تفاهم ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ دائما يبرز العامل الإسرائيلي، وكان هناك تحذير من شهباز شريف رئيس الحكومة الباكستانية خلال زيارة مسعود بيزشكيان من أن هناك بعض الأطراف التي قد تسعى لإجهاض هذه المساعي. كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاء بشكل أوضح عندما قال أن هناك مجموعة ما زالت في إسرائيل تسعى فقط للحرب وللدم. هل تستطيع إسرائيل فصل اليوم هذه المسارات، وهل تستطيع أن تقول لا لواشنطن؟
4: تحية طيبة عبد الرحمن لك، للضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام. بداية، أن تقول إسرائيل لا للولايات المتحدة الأمريكية هذه مسألة صعبة، وهي مؤسسة على مجموعة من المسائل التاريخية، ومؤسسة على أن إسرائيل غير قادرة أن تنحت هذا الهامش الواسع من الاستقلالية عن القرار الأمريكي، وذلك مرتبط بمجموعة من المستويات، مرتبط بمستوى اقتصادي، ومرتبط بمستوى عسكري، ومرتبط بمستوى سياسي. وبالمناسبة، هذه المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتصدير هذا العنوان، على سبيل المثال وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تقول بأنه هذا هو الوقت المناسب لقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، don't أو لا تفعلي للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا كله يبقى في إطار أي شكل من أشكال التصريحات الإعلامية، مماثل تماما لما ذهب إليه نتنياهو سابقا في محاولة تصوير صورة إسرائيل وما إلى ذلك. ولكن الوقائع على الأرض تقول شيء آخر. على المستوى الاقتصادي، منذ عام 1948 إلى عام 2022 بلغ مجموع المساعدات الأمريكية لكيان الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 600 مليار دولار، إذا احتسبنا الحد الأدنى من نسب الفائدة واحتسبنا نسب التضخم بالنسبة لتحولات سعر الدولار. نحن نتحدث عن مبلغ هائل، عن مجموعة كبيرة وضخمة من الدفعات المالية التي تأسس عليها الاقتصاد الإسرائيلي. بالنسبة للجانب العسكري، نحن نعرف أن كل شحنات السلاح الأمريكية التي تصل لكيان الاحتلال الإسرائيلي تشكل النسبة الأكبر، وهنالك فارق هائل ما بين المورد الأول وهو الولايات المتحدة الأمريكية وما بين المورد الثاني وهو ألمانيا. نتحدث عن نسبة كبيرة في هذا الاتجاه. هنالك عامل تاريخي تأسس عليه كيان الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الاعتماد العسكري على الخارج. كيان الاحتلال الإسرائيلي ابتداء اعتمد على خطوط إنتاج صناعة السلاح للحلفاء التي كانت موجودة في المنطقة، حتى أن القواعد العسكرية التي نسمع أسماءها ومن ضمنها قاعدة رماد دافيد هي جزء من تركة الاستعمار البريطاني للعصابات الصهيونية وبالتالي لكيان الاحتلال الإسرائيلي. القبة الحديدية نفسها هي ليست إنجاز إسرائيلي، هي جزء من الشراكات مع شركات السلاح الأمريكية وبالتحديد شركة ريثم. ما يتم الحديث فيه عن الذكاء الاصطناعي ليس منجزا إسرائيليا، هو بالدرجة الأولى شراكات مع الشركات الأمريكية مثل جوجل وأمازون وغيرها. في الخلاصة، قد يتم الحديث عن بحث علمي وهو حتما موجود في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولكن المبالغة إلى حدود الوصول إلى أن تقول إسرائيل لا للولايات المتحدة الأمريكية، فهذا في خانة الصعب، والصعب جدا.
0: سأعود إليك محمد أيضا بسؤال لنسأل عن الأمن غير المستورد الذي تحدث عنه محمد باقر قليباف، ولكن أيضا بهذه الجزئية سيدة كبرى، هل ما زال بإمكان إسرائيل العمل على إجهاض ما تم الاتفاق عليه، أم أنه هذا صعب، خاصة أنه في هذه الأثناء ونحن نتحدث هنا في العاصمة الإيرانية طهران، إسرائيل اعتدت على الأراضي اللبنانية، وعلى ما يبدو المعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء شهيدين. إلى أي مدى تحاول إسرائيل من خلال هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار ربما ضرب مسار التفاهم، كل هذا التفاهم الذي بات من المعلوم أن إسرائيل هي أكبر المتضررين؟
3: بكل تأكيد الكيان الصهيوني سوف يبذل كل ما بوسعه لتخريب والإفشال مذكرة هذه التفاهم، وهو طالما أفشل المفاوضات السابقة وحاول تخريب هذا المسار قبل هذه الحرب وبعد هذا سوف يستمر، إلا إذا ما حاولت أمريكا لاحتواء إسرائيل وإبعادها عن هذا الأمر، كما رأينا بأن ترامب مرتين أكد على أنه يفضل أن تقوم سوريا بالقضاء ومواجهة حزب الله. هذا هو بسبب أن أمريكا تفضل أن تدفع إسرائيل جانبا وتحتوي إسرائيل لكي تصل إلى حاجتها الأساسية في التوصل إلى اتفاق مع إيران. أما على أي حال لا يمكن أن ننكر الدور المخرب لإسرائيل في هذه المذكرة التفاهم. في الحقيقة أن أحد اللاعبين المهمين الذين يسعون لتخريب هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا.
0: بالعودة إلى كلام محمد باقر قالباف رئيس مجلس الشورى، محمد، ما هي آفاق صيغة الأمن غير المستورد الذي تدعو له إيران، وهل من إمكانات حقيقية في المنطقة لتحقيقه؟
4: الظروف الموضوعية باتجاه هذه الصيغة، صيغة الأمن غير المستورد، هي ظروف موضوعية ناضجة وناضجة جدا. دعنا نتحدث في هذا الاتجاه بأنه نتائج الحرب فرضت مجموعة من النتائج والاستنتاجات والدلائل الكبرى الواضحة. واحد، انكشاف أولويات القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وتحديدا في الخليج، والعنوان الأساسي لهذه القواعد العسكرية الأمريكية كان هو حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي. ثانيا، عندما تم التصريح من قبل دونالد ترامب بأن ضم دول الخليج إلى أي اتفاق مع طهران يتطلب منها بالضرورة شرط توسيع اتفاقات أبراهام، هذا شكل من أشكال الضغط المستمر. وثالثا، تصريحات الإدارة الأمريكية في أكثر من مناسبة بتحميل دول الخليج تكلفة الحرب. ثلاث مشاهد تقول النتائج العامة والذهنية الأمريكية في هذا السياق والنوايا الأمريكية حتى للفترة اللاحقة والمقبلة. روبيو يريد أن يقفز عن كل ذلك في زيارته إلى المنطقة، يريد أن يقفز عن كل ذلك ويقول لدول الخليج دعونا ننسى هذه الدلائل الفاقعة ودعونا نستكمل مشوار أو العنوان الذي نحتته الولايات المتحدة الأمريكية لتجني كثيرا من الأموال تحت عنوان التعاون الدفاعي والاتفاق الدفاعي وكأن شيئا لم يحدث. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، عندما نتحدث عن اتفاقيات أمنية مع الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، اتفاقية الدي سي اي التي وقعت تعاون دفاعي مشترك عام 1994 وجددت عام 2019، بعدها عام 2021 اعتبار الإمارات شريك أمني رئيسي، وخطاب نوايا لما سمي شراكة دفاعية كبرى عام 2025. هذا مسار جني أموال، هذا مسار جني أرباح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهكذا تنظر إلى صيغة التعاون الدفاعي. عملية الابتزاز مستمرة، يريد روبيو، تريد الإدارة الأمريكية أن تقفز عن النتائج الواقعية الحقيقية التي تلمستها حتى دول الخليج من نتائج الحرب وفشل العدوان على إيران، تريد أن تقفز الولايات المتحدة الأمريكية عن كل ذلك وتستكمل مشوار جني الأرباح وكأن شيئا لم يكن، وكأن الاستنتاجات التي كتبت على الجدار لم تكتب وكأنها لم يراها أحد. لذلك أي طرح في صيغة الأمن غير المستورد الذي تقدمه إيران لديه ظروف موضوعية جاهزة، والآن فقط ينتظر الإرادة السياسية، ينتظر القرار السياسي لهذه الدول والعنوان الذي قدمته إيران على مدار أكثر من 20 عقد بمبادرات رسمية محددة عنوانها عدم التدخل وعدم الاعتداء واللجوء إلى القانون الدولي والحفاظ على أمن الطاقة. هذه الرباعية ما زالت حاضرة في أدبيات المبادرات الإيرانية المختلفة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فرج على وجودك معنا في هذه التغطية عبر شاشة الميادين. يجري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة لمسقط لإجراء محادثات بشأن إطلاق مفاوضات تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربية فيما يخص فتح مضيق هرمز وتشغيله مستقبلا. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي قوله أن هذه المحادثات منفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية وملف الألغام. وأوضح الدبلوماسي لرويترز أن الخطط تجري لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج في الرياض. إذن هذه المبادرة القطرية سيدة كبرى، كيف ينظر إليها في طهران، خاصة بالشق الذي يتعلق بمصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج في الرياض؟ هل تعتقد طهران أنه هناك حاجة لمثل هكذا مصالحة اليوم تعقد بناء على هذه الوساطة القطرية؟

0: كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مشاركتها نفس المدار حول الشمس. وأوضح العلماء أن نيزك مرة يسبق الأرض ومرة أخرى يتخلف عنها في سباق حول الشمس، إلا أنه من المستبعد أن يحدث تصادم بينهما، وهذا أكثر مدارات النيازك إثارة شاهدناه حتى الآن. ومضى يقول أن جاذبية الأرض خلال هذه الفترة ستعمل على خفض مدار النيزك، مما يجعله يدور بسرعة أكثر من الأرض. وقال العالم الفلكي قوله إن هذه العملية ستتكرر كل 95 عاما، مرة تتقدم الأرض ومرة يتقدم فيها النيزك، إلا أنه من المستحيل أن يتصادم الاثنان. إن إمساكه للسماء والأرض يعني أنه هيأ لها قوانين فيزيائية وكونية تسير بنظام محكم، وكل شيء عنده بمقدار، وتحافظ على استقرار الكون، وهذا دليل على وحدانية الخالق تبارك وتعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأرباب، والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب، وعلى آله وأصحابه الأحباب، وعلى من اتبع أثرهم إلى يوم الحساب. أما بعد، لقد عاش الإمام الحسين رضي الله عنه، فكانت أسعد لحظات حياته هي تلك التي عاشها في طفولته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاش الحسين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين.

الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وحان وقت فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. لقد بكى الصحابة وارتجت المدينة بالبكاء وهم يودعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمات محمد؟ نعم إنك ميت وإنهم ميتون. إلا أن دينه لم يمت، وعلى الحسين الآن أن يستكمل الطريق. ولم يمضي على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر حتى مني الحسين بفجيعة أخرى، وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وكأن المولى جل وعلا يريد أن يعد الحسين لما سيلقاه في الأيام

أما في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم القدر الأكبر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا؟ وقد كان أبو بكر الصديق صاحب النبي قبل البعثة وبعد البعثة، إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابنته عائشة الصديقة رضي الله عنها. كان أبو بكر الصديق في خلافته يسير بين الناس، وكثيرا ما كان يقول ارقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في آل بيته، أي الله الله في آل بيته. كان يوصي بهم كثيرا ويحافظ عليهم كثيرا، لأنهم آل بيت من؟ حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس أبو بكر الصديق يوما من الأيام مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدمعت عينا أبي بكر ثم قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أي أصل قرابة النبي أحب إلي وأعظم قدرا عندي أن أصلهم من أن أصل قرابتي، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي أن الله عز وجل أمرنا بصلة آل البيت، بل والصلاة عليهم، بل والمحافظة عليهم، فرضي الله عن أبي بكر الصديق.

لقد كان الحسين عليه السلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صبيا صغيرا، وقد كان أبو بكر يحبه حبا كثيرا، بل كان يبش له ويضحك له ويلاعبه. وفي يوم من الأيام صلى أبو بكر الصديق بالناس صلاة العصر فخرج، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فأسرع أبو بكر إليه يلاعبه وعلي معه يضحك مع أبي بكر الصديق، فحمله أبو بكر وعلي يضحك له، وأبو بكر يقول: بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك ويبتسم. هكذا كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سادات هذه الأمة، بل مع سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين. بل إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أبنائه أبي بكر، ربما تيمنا وحبا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
2: في ظلال السيرة. عندما لا تجد من تبوح له، كيف يبوح عليه السلام لمجتمع جاهلي بشق صدره؟ بالحجر الذي يسلم عليه، بالصوت الذي أسقطه وأسقط حجره. الصمت ثقيل ثقيل، لكنه أرحم من الاتهام بالجنون. توجه لحبيبته فقال: يا خديجة، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. فأجابته بلغة الواثقة بربها المتيقنة من صدق زوجها: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم دفعته لمواصلة النجاح في عالم الاقتصاد والتجارة، ليتنامى نشاطه وعلاقاته. شارك تاجرا نزيها يقال له السائب، وفي يوم رأى الناس السائب فمدحوه، فقال عليه السلام: أنا أعلمكم به. فرد السائب محتفيا به: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك كنت، لا تداري ولا تمالي. اشترى عليه السلام طفلا اسمه زيد بن حارثة، لكنه لم يعامله معاملة قومه لعبيدهم وخدمهم، بل اعتقه وتبناه وسماه زيد بن محمد، وأحبه حبا شديدا، وصار يلازمه كرفيقه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قحافة المعروف بأبي بكر. تعلم زيد التوحيد منه، لكن زيدا أراد أن يداعبه ذات يوم، فصحبه للطواف بالكعبة، وحولها صنم من نحاس يقال له إساف، يتمسح به المشركون إذا طافوا. يقول زيد: فلما مررت مسحت به، فقال عليه السلام: لا تمسه. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته فقال: ألم تنهى؟ فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما. يا لغربته في غابة الأصنام، متى تدرك هذه الجموع التائهة أن الله أعظم من أن ينحت من نحاس أو خشب، أو يصنع من تمر أو أقط ثم يؤكل؟ لم يكن عليه السلام وحده في غربته، يوجد بمكة غرباء آخرون قليلون، أحدهم اسمه ورقة بن نوفل، وآخر اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. أما ورقة فاكتفى بقراءة التوراة التي تبشر بخروج نبي من جبال فاران، وفاران هي مكة. وأما زيد بن عمرو فكان قلبه يتوقد شوقا إلى الحق، فطاف البلاد بحثا عنه حتى عثر على التوحيد. وأخيرا أرشده مجموعة من الرهبان إلى قرب خروج نبي في أرض مكة، فعاد زيد بلهفة المحب إليها. سمعته فتاة صغيرة اسمها أسماء بنت أبي بكر، وهو يسند همومه وظهره على جدار الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به. ثم يؤدي حركة غريبة تنبض بشوقه لرضا الله. كان يسجد على راحة يده وكان يقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. يا لها من أرواح، ويا لها من غربة. حينها بحث عليه السلام عن أمكنة أخرى تتيح لروحه الانعتاق ولعقله الانطلاق بعيدا عن عالم الأصنام. فأين الملاد والكعبة تئن تحت 360 صنما في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الخامس من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الأجزاء السابقة كنا قد تحدثنا عن النشأة الأولى والتجارب الاعتقالية، عن العمل السياسي والحزبي. التجارب الاعتقالية تكررت مرارا في حياة الأستاذ منير شفيق إلى أن اعتقل عام 1957، وهو الاعتقال الذي دام فترة طويلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ منير شفيق. يعني تحدثنا في الأجزاء السابقة كما ذكرنا في المقدمة عن مراحل متعددة إلى أن وصلنا إلى ذاك الاعتقال الذي حدث عام 1957، وهو ربما الذي كان الأكثر شراسة من بين الاعتقالات التي تعرضت لها، حيث أن التحقيق كان قاسيا والتعذيب أيضا كان شديدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة هذا الاعتقال كان الخامس.
1: نعم.
2: وسنوات اللي تلته كان سبقها تقريبا في سنتين حبس وسجن متقطعات وسنة متفرقات، يعني 3 سنوات قبل هذه الفترة. ولكن الاعتقال الأخير الذي حدث في نيسان 57 على إثر يعني الانقلاب الذي حدث لحكومة النابلسي والوضع الوطني، وكان انقلاب كبير يعني لا يخص الشيوعيين فقط وإنما يخص كل الحركة السياسية، ونحن في تلك المرحلة الجميع يعني كل القوى المعارضة أخذت إلى السجون، بما في ذلك الضباط الأحرار 10 الذين أيضا سجنوا. بالنسبة لي في تلك المرحلة أنا كنت قد هربت من الاعتقال، وكنت دائما متهم في داخل الحزب أني أنا أعرض نفسي للاعتقال يعني ولا أحاول الهروب، وكان يقال من سمات المناضل أن لا يقع بيد الشرطة،
1: أن يتجنب الأسر. نعم.
2: أن يهرب يعني، أن يحسن الهرب. ففي تلك المرحلة حاولت أن أحسن الهرب، بالفعل هربت. وهنا قصة طويلة من بيت لبيت ومن مكان إلى مكان حتى يعني.
1: قديش استمرت فترة هروبك من
2: تقريبا شهرين.
1: شهرين من التوتر.
2: ولكن أول فترة هي كانت صعبة، أول أسبوع يعني هذا كانت على مسؤوليتي وعلى أهلي أنتقل من خلالهم، ومن يعني بعض الجيران يساعدوننا وإلى آخره. ثم ذهبت إلى بيت سري للحزب كان في القدس، وهناك التقيت مع حوالي 15 كادر وقائد، التقينا جميعا في بيت واحد.
1: وأيضا هم هاربين من الاعتقال.
2: هاربين من الاعتقال في بيت يمكن غرفتين، كنا ننام جميعا في غرفة واحدة، وصاحب البيت وهو وزوجته وأولاده في غرفة. بيت متواضع هو كان، ولكن كان يحوي كل هذا الحشد من الذين هربوا من عدة مناطق، من رام الله، من بيت لحم، من القدس، من عدة مناطق كانوا في الضفة، حتى من نابلس جاء ناس إلى هناك. والتقينا جميعا، وكان أيضا الدكتور زيدين معنا، في
1: دكتور يعقوب زيدين،
2: يعقوب زيدين، وعدد من قيادة الحزب الحقيقة. ثم أخذ قرار بعد أسبوع في هذا البيت أن أتوجه أنا وأخ من الإخوة إلى بيت لحم يعني العمل السري هناك والاختفاء. وكان سبب أنه جاءت أخبار أن بعض الإخوة أخذوا يعني عائلاتهم تضغط عليهم ليسلموا أنفسهم حتى نوقف هذه العملية.
1: نعم.
2: وكانت قصة طويلة لي في قصة السير من القدس إلى بيت لحم،
1: سيرا على الأقدام،
2: على الأقدام وعبر الوديان يعني. وطبعا لبست دماية هاي الفلاحية.
1: نعم.
2: وكان غريب على شكلي يعني، مثلا من الطرائف التي حدثت انه وضعنا احنا في الطريق الحقيقة، صرنا باتجاه وادي القلط يعني، اتجاه الريحة يعني والبحر الميت، ثم عدنا. لمنطقة بيت لحم.
1: تزيتوها على وادي النار أعتقد هو طريق وادي النار اللي
2: لا هو وادي الفراديس.
1: وادي الفراديس
2: وبنتمر عن التعامرة منطقة التعامرة. فلما عدنا أخذنا التعب كان 7 ساعات سير على الأقدام وإلى آخره وأنا متعب من لبس الدماية والحطة والعقال. المهم دخلنا في بيت مطرف في بيت منطقة بيت سحور. في ذلك البيت قلنا نقتحمه بأي طريقة ونسلم على الناس ونشرب يعني ماء ونرتاح قليلا. وبالفعل دخلنا على ذلك البيت فوجدنا فيه امرأة كبيرة بالسن تفتل بالعجين تعمل المفتول وزوجها استقبلنا رجل كبير بالعمر وجلسنا أسقنا ماء وجلسنا كيف حالكم إلى آخره. فالمرأة طلعت فينا قالت طبعا فرارات أنتم هربين السلطة. قلنا له هي السلطة الناس تهرب منها مش معقول حدا يهرب منها. ثم تأملتني جيدا امرأة يبدو كانت ذكية قالت لي أنت لا يمكن أن تكون فلاح ولا تكون خليلي ولا تكون أنت ابن مدينة وظاهر عليك
1: حتى رغم اللبس التنكري اللي
2: وكل أنت. اللبس التنكري كنت مفضوح أمامها يعني إنه هذا كله. وثم جاء الرجل وقال أنا والله أرحب بكم وكنت يعني مستعد أن أويكم في بيتي ولكن للأسف أمس جاء وهجمنا دهمنا الشرطة دهمتنا وسألونا إن كان عندنا فرارات وفتشوا البيت إلى آخره. فنحن أصبحنا تحت المراقبة. الغريب أنه بعدها بيومين عدنا إحنا دبرنا أنفسنا التقينا بأخ كان هارب فأخبرنا أن هذا البيت هو الذي أرسل إخبارية لهم للشرطة ليقول لهم أنه هارب في ذلك البيت حتى بقصد أن يبعدهم عن الشبهة أين هو مختبئ. كانوا يفتشون عليه ومن قيادات بيت لحم. فالحقيقة
1: هاي المفارقة اللي كانوا كده المصادفة تخليك تخاف في الاعتقال
2: كيف تعملها؟ قلنا له كيف تعملها انت يعني تدلهم على بيت ناس يروحوا عليه؟ طب بركي بالصدفة كان في ناس اعتقلوا. وانا اذكر في قصة لسارتر حول هاي القصة في الحرب العالمية الثانية عن شخص فعل ذلك وبالفعل
1: وقعوا على صيد ثمين
2: فالمهم قعدنا في بيت لحم فترة وبدأنا نتصل بالشباب وفي مثلا في ليلة من الليالي نمنا تحت الشجر وإلى آخره وجاءت عاصفة طويل القصص.
1: اعتقلت من بيت لحم؟
2: اعتقلت في بيت لحم. للصدفة أنه بعد ما سجرنا بيت واستقرينا وبدأنا نقوم بالاتصالات السياسية والإشياء بعد تقريبا 2 أو 3 أسابيع قررنا في ذلك اليوم أن نستحم أن نغير ثيابنا. كنا ننام بثيابنا وحتى لا نغير الحذاء وبالحذاء. فقررنا أن نغير الوضع ونستحم اطمأننا يعني للوضع الجديد. وبالفعل هي غرفة استحممنا فيها أنا وزميلي. وبعد ما لبسنا البيجامات لباس النوم وارتحنا وتفرفدنا يعني وجدنا وضع مختلف تماما وإذا بالباب يطرق بقوة افتحوا شرطة. ايه شو اللي حدث؟ فكان الغرفة باب آخر فهربنا منه حفاة وفي البيجامات هاي في أواعي النوم وإذا بهم يطوقون البيت من الجهة الأخرى. أمسكونا أعادونا إلى الغرفة فبدأنا نلبس ثيابنا استعدادا لنذهب معهم. أنا بهذه الفترة حاولت تكرار الهروب فقفزت للباب الذي جئنا منه لأهرب منه فهجم علي 3. بهذه الأثناء أخلي الباب الرئيسي الذي دخلوا منه. زميلي هرب.
1: مين هو؟
2: هل أنا في الغريب أني أنا عذبت عذاب شديد في ذلك اليوم لمدة 3 أيام متواصلة حتى أقول لهم من هو لأنهم يريدون أن يعرفوا اسمه. حتى يأتوا بمخابرات من البلد التي يمكن أن يكون بها، ولكن لم أخبرهم بذلك حتى للطرافة. أنني في عام 91 أو 92 عدت إلى الأردن، وكانت أسباب تتعلق بشقيقتي لأنه كانت مريضة، فسمح لي أن أدخل. فقابلني مسؤول المخابرات الخاص بالفلسطينيين بفتح، فبدأنا يعني بدأ يناقشني إنه غيبة طويلة وإلى آخره، وبدأ يسأل، ثم جاء ببعض الأسماء يسألني عنها. قلت له أنت لا تستطيع أن تسألني عن أي اسم لأني لن أفيدك بشيء إطلاقا. وبالحقيقة هو سألني عن أسماء أنا أعرف أنهم أصبحوا يتعاونون معه، ولكن رفضت أن أعطيها شيء. قلت له أنا لا أقول لك شيء حتى تعرف من تتكلم مع من. أنا في عام 57 صار معي، لما اعتقلت كان معي مناضل قيادي وهرب، وعذبت عذاب شديد حتى يعرفوا اسمه، لم يعرفوا اسمه، وحتى اليوم لو سألتني وسجنتني لن أقول لك من هو.
1: ولن تقول لنا من هو؟
2: لا سأقول لك، لأنه الرجل كتب مذكراتي قبل سنة أو سنتين، ووجدته يذكر الواقع، أذكر اسمي وأذكر اسمه بهذه القضية، فحررني. ولا أنا كنت حتى بهذا اللقاء ما كنت سأذكر اسمه، لأن أنا كنت أعتبر كل ما أعرفه في زمن ما كنت في الحزب الشيوعي بقي في سره، ولن أبوح به لأحد سواء كان سلبا أو إيجابا بغض النظر. الرجل كان نعيم الأشهب، أستاذ نعيم الأشهب، هو الذي هرب ولم يعتقل في الحقيقة، هرب بعدين على أوروبا الشرقية. هو موجود،
1: عاش في تشيكوسلوفاكيا فترة طويلة،
2: عاش فترة طويلة، ولكن أنا في عذبت تعذيب شديد حتى طبعا أعترف. هذيك الحقيقة الفترة كانت صعبة جدا.
1: كيف كان التعذيب؟ بالضرب مثلا، بعدم النوم،
2: كل أنواع التعذيب. يعني أنا يعني على الأقل في 15 خزراني كسوا، يعني أصبحوا شظايا وهم يضربونني، ثم استخدموا نوع من العصي التي تشبه يعني التي توضع في الفأس والمجارف، يعني ثقيلة، وضربت على رأسي إلى آخره. ثم جاءوا ببابور النار، بابور
1: الموقد العادي،
2: لا مش الموقد، البابور على الكاز في ذلك الوقت. البابور نسميه البابور، بعرف شو اسمه في العربي الفصيح. ووضعوا عليه أسياخ لتعذيبي، يعني استخدام
1: السيخ والكي
2: كون النار. فأنا في ذلك الوقت قلت لهم أنتوا ليش تغلبوا حالكم، أنا أرمي نفسي عليه. فرميت نفسي على البابور فهجموا ومنعوني منه، فسحبوا، قالوا أنت شو بدك،
1: أنا أيقن أنه التعذيب لن يأتي بنتيجة.
2: لا، كان يعني رأيهم أنه أنا حأبليهم بدمي. قال أنت يعني تصرفت، أنا معهم بتصرف يعني أعرف كيف، يعني التحدي فوق
1: أكثر مما يتوقعوه من التعذيب،
2: يتوقعوا حتى صار عندهم قناعة، لأنه هي المعركة بينك وبين المعذب هي معركة نفسية. كما هو يريد أن يحطم نفسيتك يمكن أن تحطم نفسيته، يعني أنت يجب أن
1: تشعر باليأس،
2: يجب أن تقنعه أنك أنت مستعد لاستقبال الموت، وألا أي شكل من أشكال التعذيب أنت تستطيع أن تتحملها. وفي الحقيقة التجربة هي فظيعة، وأنا كتبت عنها يعني كراس، كان أول كراس كتبته كيف تصمد،
1: كانت نصائح للمناضلين
2: إلى آخره. لكن أنا الشيء الذي كنت يعني موقفي في داخل التحقيق في البداية كان يقول لي من فلان، أين كنت، قال له لا أعرف. ثم لما شددوا التعذيب قلت لهم أعرف ولن أقول لكم ما أعرف، أعرف أين هم وأين موجودين ولكن لن أقول. هذه استفزتهم للآخر. وأنا في الفعل الشيء الغريب تحت التعذيب كان يمر أمامي كشريط أولئك الرفاق المناضلين في ذلك الوقت الذين كنت وإياهم في غرفة التي ما زال فيها وكانت عاملة وما زال فيها أشخاص قياديين ما زالوا
1: غرفة القدس،
2: غرفة القدس. وكنت انا استمد شجاعة انه كيف يعني اسلم هؤلاء يعني
1: اخواني ورفاقي.
2: وانا الحقيقة للصدق انه هذه الشجاعة كانت من شجاعات الانسان تعلمها من الحزب، الحزب الشيوعي، وكان اعضاء الحزب مثال حقيقة في الصمود وفي التعذيب. يعني انا لا اذكر في تلك الفترة احد اعترف من مستوى عضو لجنة محلية وما فوق، ما حد اعترف على اخواني. وفي ناس عذبوا كثير أكثر مني، يعني في ناس حقنوا بالشطة مثلا، الشطة هاي الحارة،
1: سلسل الحارة،
2: تعرف هذه اللي كان في اسطبلات، اسطبلات الخيل، فكان في الخيل لما تحشر بحقنوها في بيسموها شربة الملح هاي فحتى يعني تتسهل امورها، فهي العادي يعني ينفخها نفخ هذا، فاستخدمت مع بعضهم، انا لم تستخدم معي، ولكن في اشخاص استخدم معهم ولم يعترفوا في الماء او في
1: يعني ربما هؤلاء من تعرفهم، هناك روايات اخرى عن اشخاص قدموا يعني من يعرفون ومن لا يعرفون،
2: هذا في فترة في فترات يعني لاحقه
1: القى السلام على احد مار ايضا سلم على تهمه انه ينتمي الى الحزب.
2: لا هذه في فترات لاحقة، مش في الفترة يعني فترة بعد السجن، بعد 5 سنوات 6 سنوات صار في أوضاع سياسية فيها يأس، خصوصا ما حدث في العراق بعد 58-59 عندما بدأ في صراع بين بعثيين والشيوعيين.
1: خلينا نمشي فيهم شوي شوي، احنا حنوصل لهي المرحلة 58 وثورة 14 تموز في العراق، لكن قبل ذلك بعد هذا التعذيب انت حكمت ام وقفت بشكل؟
2: لا بعد هذا التعذيب احنا وضعنا، كنا في القشلي وكان في محاكم عسكرية
1: في القشلي في القدس،
2: في القدس، فكان في محاكم عسكرية وقدمت محاكمة عسكرية علنية، واتهمنا احنا كان لسبب اعتقالنا انه كنا نريد ان نحرق القدس، وكانت التهمة انه احنا بدنا نحرق القدس ونسيء. وكان في ذلك الوقت يعني اقتراح انه تسير مظاهرات كبيرة وتحمل مشاعل بالليل، فاعتبروا انه ذلك كان قصد منه
1: الهدف انه نحرق القدس،
2: انه نحرق القدس. طبعا كان تهمة سخيفة ولكن هذه كانت التهمة الاساسية. فحكمت مع حوالي 45 شخص، كنت انا المتهم الاول فيها، وفي زميل كان اسمه طارق العسلي كان المتهم الثاني، المتهم الثالث كان من محمد ابو غربيه من حزب البعث بعثي، وهكذا.
1: الحكم صدر بكم سنه؟
2: فصارت محكمه طريفه كثير، يعني لدرجه انه يعني في البدايه عملوها علنيه اول يومين، فبعدها حرموا لأنه صار فيها إشكالات كبيرة، لأنه نحن كنا يعني جريئين جدا، وبالعكس وجدناها مناسبة لرفع الشعارات، ويعني يأتي مثلا رجل مخابرات بده يشهد علينا أنه إحنا صرنا في مظاهرة، مثلا المظاهرات اللي صارت ضد حلف بغداد والمظاهرات الأخرى، فنحن كنا نعيد نسأل انه هل انت سمعتني اقول لتسقط المعاهدة الاردنية البريطانية؟ يقول نعم. هل سمعتني اقول فليسقط حلف بغداد؟ نعم. فلتسقط امريكا؟ فليسقط
1: تكرار
2: الشعارات كلها، وصارت موضة، والاخرين يقوموا على نفس النهج. لكن الاطرف من هذا كان احراجهم. أنا كان عندي خبرة من والدي في قضية الأسئلة،
1: وبالمناسبة لم يتطوع للدفاع عنك في هذه،
2: كان ممنوع،
1: ممنوع، محكمة عسكرية،
2: محكمة عسكرية عينوا ضابط محامي دفاع عنا، ولكن كانت

0: دسك وشوف كيف انه نيكل ابيض نمره 12. فارتبك فساله القاضي: انت تحمل مسدس
1: داخل المحكمة؟
0: داخل المحكمة. قال له: نعم سيدي. قال له: اخرج برا يا حيوان يا كذا. بدا يصرخ عليه انه كيف بخرج بالمسدس وفرطه. واحد اخر جاء على القضية سالته، قلت له: انت تقول انه انا شيوعي، طب ما دليلك؟ على اي سبيل؟ قال: عندك ملف. قلت له: طيب ولماذا عندي ملف؟ قال: لانك شيوعي. قلت له: عجب، اثبتت اني شيوعي لاني عندي ملف؟ ثم لما سالتك عن الملف قلت لا انا شيوعي. هذا منطق؟ فقام القاضي
1: التقط
0: الشغله مع انها شكليه هي، وقام صرخ عليه وقال له: صحيح انك حيوان ما بتفهم، جيب لي دليل. قلت له: هات لي دليل، شو هالكلام الملف وغير الملف هذا؟ هذا حكي هذا؟ ارضى ايضا اخرجه. لكن الضربه الاخيره كانت على رئيس المحكمه نفسه. كنت سامع قصه، كان هو من قريب من الضباط الاحرار.
1: نعم.
0: فب 56 لما كان العدوان الثلاثي، الناس تحمست، كل الناس تحمست لمصر لعبد الناصر رحمه الله عليه وللبطوله التي حدثت ب 56 وايضا للانذار السوفيتي. ونحن كنا شيوعيين كنا فخورين
1: بالانذار
0: دليل انه نعم. الاتحاد السوفيتي اخذ موقف شيوعي وكذا. فروالنا احد المقربين من هذا الرئيس تاع المحكمه انه قال في ذلك الوقت انه العرب اذا عندهم شرف يجب ان يضعوا تمثال لبلقانيين قدم من هنا وقدم من هنا في قناه السويس وتمر السفن من بين قدمي. هذا هو الذي قال. فأنا سألت شاهد، قلت له: إذا أنا قلت سنة 56 بتعرف كان في عدوان ثلاثي والناس وصلت الخطر لرقابها، ثم هب الاتحاد السوفيتي وأصدر بيانه الشهير، يعني كان مطلوب القيام بالدعاية، وهو الذي هدد باريس ولندن وتل أبيب بالصواريخ السوفيتية، وإذا أنا قلت في ذلك الوقت أنه العرب إذا عندهم شرف بيعملوا هكذا لبلقانين الذي أنقذ الموقف وهذا، بإيش بكون؟ قال لي: بتكون شيوعي وابن شيوعي. قلت له: ما رأي رئيس؟ هلا الرئيس عرف أنه رئيس المحكمة
1: هاي
0: روايته. قال له: اخرس يا كلب، ما أنت ما بتفهم، ما إلا مش عارف إيه. صرخ عليه وأهانه للضابط تاع المخابرات انه كيف هذه، يعني انه هذا شيوعي اللي بحكي هذا الكلام، لا بلزمكم شيوعي. فهذه من الطرائف. هذا على كل حال
1: الحكم كم صدر؟
0: 19 سنه
1: 19 عاما
0: 15 سنه بتهمه الشيوعيه، ولكن في الحقيقه ما كان في عندهم اي دليل
1: أي على الشيوعيه،
0: ما في اي دليل اثبات. وكان عندهم فعلا ادله انه في مظاهرات هذه مدتها سنه وثلاث سنوات قدح وذم بالمقامات العليا على اعتبار انه احنا
1: شتمتم،
0: انه ما كنا احنا الحقيقه المظاهرات،
1: يعني بالمظاهرات تكررت شعارات تسيء للملك،
0: تسيء للملك ولهذا هي حتى ما كانش من خط الحزب الحقيقه هذه، بس كانت الناس فلتت حتى لدرجه سمعت، يمكن اخبرتك قبل الجلسه في شخص كان جاي اسمه فؤاد حباش، هو ابن عم الاستاذ جورج حباش أو قريب منه يعني بعيد، كان جاي جديد وكان عامل مظاهرات وإشي بزمان إلى آخره. هذا الرجل رفع شعار حكم الأردن ما بدنا، يعني فلتت الأمور بذلك الوقت. هذه المحكمة 19 سنة يعني كانت يعني زي ما تقول زي مثل شربة الماء، كان الذي يحكم والآخرين أيضا حكموا، مثلا الباعثين حكموا 4 سنوات سنة مظاهرات، 3 سنوات قدح وذم بالمقام،
1: عندهم تهمة الشيوعية،
0: الشيوعيين 15 سنة إلى آخره.
1: طيب بعد الحكم نقلت من القشلة إلى وين؟ على أي سجن؟ على سجن عمان؟
0: انتقلنا إلى سجن عمان، ثم أخذنا إلى
1: الجفر.
0: إلى الجفر، في كان جفر كبير فيه 700 واحد
1: المعتقلين كانوا في ذاك الوقت. أنتم كنتوا التيارات اليسارية والقومية، يعني كنتم بتشكلوا قوام هؤلاء المعتقلين في
0: كنا احنا يعني كنا في ذلك الوقت بفترة الأغلبية، أو متساوين كنا، وصار في المعتقل كبر كثير وفتحوا كمان فرع له، يعني صار في حاجز بيناتنا.

0: وأنا الحقيقة بفترة السجن هي على مرحلتين.
1: طيب في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومع الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصص بطولاته كثيرة، ولكني أقتصر على رواية قصة واحدة، حيث تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ارتد الكثير من أهل الإسلام. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، حيث اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين. وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل، ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق رضي الله عنه جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد. هذا الجيش حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين رضوان الله عليهم، وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، ودارت بين الفريقين رحى معركة شديدة مهلكة لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل. ثبت قوم مسيلمة في ساحات القتال، ولم يلتفتوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. على سبيل المثال للحصر، فثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقيه، ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وسالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له إن لنخشى أن نؤتى من قبلك، فقال إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب واستشهد في سبيل الله. ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ذلك أن خالدا حين رأى اشتداد المعركة التفت إلى البراء بن مالك وقال إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم.
كانت حديقة الموت هذه رحبة الأرجاء، أي واسعة عالية الجدران. فأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنوده عليهم أبوابها، وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها، فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك رضي الله عنه وقال: يا قوم ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيلا، ورفعته الرماح فألقته في حديقة الموت، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف، حتى قتل 10 منهم وفتح الباب، وبه 84 جراحة من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون إلى حديقة الموت من حيطانها وأبوابها، وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين المحتمين بجدرانها، حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة فأردوه صريعا وقتلوه. حمل البراء بن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه من جراحه، حتى أذن الله له بالشفاء، وكتب لجند المسلمين على يده النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يطوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، واستمر يخوض المعارك الواحدة بعد الأخرى، شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى، وحنينا إلى اللحاق بنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى كان يوم فتح تستر من بلاد فارس. فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع فحصرهم المسلمون، ولما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلالة من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ حميت بالنار، حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تغرز في أجساد المسلمين وتعلق بها، فيرفعونهم إليهم إما موتى وإما على وشك الموت. فعلق منها كلاب بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما أن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه، وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن فلم يأبه لها، حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. في هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري، دعا الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه حيث خر صريعا شهيدا مغتبطا بلقاء الله تعالى. نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة، وأقر عينه بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويعلن صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة والرغبة في ان كل واحد ينفق اللي عنده، اللي عنده فلوس يطلعها يجهز الجيش، اللي عنده رواحل، الراحلة هي الجمل اللي يقدر يسافر يطلعها، لان احنا عددنا 30,000 مقاتل. اول مرة العدد ده يطلع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بفكرك ان كان فتح مكة الحدث الاعظم في الاسلام، 10,000 مقاتل، وبعدها غزوة حنين اللي بنقاتل فيها قبائل هوازن الضخمة كون 12,000 مقاتل. النهاردة احنا 30,000، وكأن الفترة القصيرة دي دخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأت العرب تؤمن برحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأنوار النبي، فبقت الأعداد أكبر بكتير. فيجي سيدنا عثمان بن عفان ورسول الله بيقول من يجهز جيش العسرة، فيقوم سيدنا عثمان بن عفان يقول علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. الأحلاس والأقتاب عدة القتال وعدة الأكل والشرب واللبس، يعني كل اللي بيتحط فوق الجمل، كأنه بيجهز دبابة بكل أكل الجنود بتاعتها، كأنه بيجهز مدرعة بأكل الجنود بتاعتها. علي 100 بأحلاسها وأقتابها، يطلع من فلوسه على طول. الفلوس بتروح وتيجي، وبعدين احنا زي ما واحد صاحبي يقول لي يعني احنا مش أحسن من ربنا، بقى ربنا يكرم يخلينا نكرم الناس وربنا مش هيكرمنا. فكانوا بيطلعوا بالحال ده، وكلمة مش أحسن من ربنا أخدوها لما واحد كان بينفق على الناس ويسلفهم، وبعدين كان يديهم فرصة يعني لو مش قادرين يردوا يسامحهم، فربنا يقول له أنا أولى بذلك منك، أنت مش هتعمل حاجة وأنا ما عملهاش، أنا أولى بذلك منك، زي ما تجاوزت عنهم أتجاوز عنك يوم القيامة كما في حديث النبي. فسيدنا النبي يقول له بس احنا محتاجين اكتر يا جماعة، من يجهز جيش العسرة؟ فسيدنا عثمان يقول وعلي 100 بعير اخرى باحلاسها واقتابها. من يكرمك يا عثمان، مين يا جماعة يجهز جيش العسرة؟ علي 100 بعير باحلاسها واقتابها. 100 بعير، 100 روايتين، رواية 700 بعير، 700 عربية مدرعة مد بهم الجيش، او 900 بعير. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب كفيه، إيه الرجالة دي، ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللي انت عملته ده في الجنة على طول بسلام، اللي انت عملته ده لو عملت أي حاجة بعد كده هو في أتقل من الميزان ده وأحب إلى الله من كده. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب صادف أن في الفترة دي كان عنده فلوس، فقال بس اليوم أسبق أبو بكر الصديق. هتعمل يا عمر؟ أنا هروح لنص شقة عمري وطلعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاب الفلوس لسيدنا النبي قال له يا رسول الله، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت نصف مالي الحمد لله رب العالمين، سايب لهم فلوس، جبت نص تحويشة العمر. فدخلت سيدنا أبو بكر الصديق وجايب فلوس كتير قوي، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فلوس كلها، أدي تحويشة عمري كلها، إحنا محتاجين ده والناس محتاجة ده والبلد محتاجة ده، تفضل يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب والله لا أسبقك أبدا يا أبا بكر. وبعدين بدأ الصحابة كل واحد فيهم على قده، اللي معاه قرش بيجيب قرش، واللي معاه 100 بيجيب 100، والمنافقين قاعدين على المصطبة، عارف قاعدة المصاطب اللي عمال يعلق على تصرفات الناس وهو بيعملش أي حاجة أصلا خالص. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف أم جايب 4,000 درهم، مبلغ كبير، فضل يا سيدنا النبي جهز اللي تقدر عليه، اشتري الرواحل، الأكل، الشرب، السلاح، تفضل يا سيدنا النبي. فقال المنافقون إنه يرائي أمام الناس، ده بيعمل منظر قدام الناس بالفلوس كده. وأم سيدنا أبو عقيل صحابي بسيط قوي، قام جايب صاع، صاع يعني زي طبق كده من التمر، وقام دلقه كده قدام سيدنا النبي. ده اللي عندي في البيت كله والله يا سيدنا محمد، اتفضل يمكن يكفي واحد نص يوم ولا حاجة. فقام المنافقين برضو من على المصطبة قاموا قايلين وما يغني هذا المال القليل، فنزل القرآن: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. معنى الآية عمال بيلمز، عمال بيه بينظر وهو قاعد زي ما قلت لك على المصطبة كده. ايه يا عم الفلوس الكتيرة دي، انت بتعمل منظر قدام الناس بتورائي، عايز الناس تشوفك يعني، وايه يا عم شوية البلح ده، هو هيكفي اي حاجة؟ وهو قاعد اصلا مش طالع في الحرب اصلا من كتر ما هو كسول وجبان. وينزل القرآن ويفضح المنافقين في سورة التوبة او سورة الفاضحة. مشهدين مهمين جدا: انفاق سيدنا عثمان 900 بعير بكل الأكل والشرب وعدة القتال، مجهز جيش لوحده، وإنفاق سيدنا عمر نص ثروته، وإنفاق أبو بكر كل فلوسه. النور اللي هنا فين؟ ولا واحد منهم لما ترى قصة حياته مات فقير. أنت مش هتنفق وربنا يسيبك، ما ينفعش. ده أنت تصرفك علامة على فعله. يعني إيه؟ يعني هو قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فما ينفعش انت تنفق وما يخلفش، لان ربنا لا يخلف الميعاد. فانت لو اشتغلت دي علامة انك هتلاقي مرتبك نازل في الاي تي ام. فانت لو انفقت دي علامة ان ربنا هيخلف، لان مستحيل يقول لك انفق ثم يوفقك للانفاق وبعدين يقول لك مالكش حاجة عندي، ده ما تجيش في حق ربنا. فاعرف الموضوع ده. حاجة تانية، مصطبة برضو من المصاطب، احنا طول ما احنا ماشيين فكرك بالكلمة دي، الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام الفاضي يعمل قاضي. المنافقين بيلسنوا على المؤمنين، لأن المنافق لا طلع في الحرب ولا أنفق في سبيل الله، هو ما عندوش الطاقة اللي في قلبه اللي فيها تعلق بربنا وبسيدنا النبي عشان الطاقة دي يسخرها، هو أصلا بايع القضية. سوى ضميره بيأنبه لأنه مش راجل، شايف الرجالة في الحرب وبتبذل الغالي والرخيص، فعشان يسكت ضميره لازم يلسن عليهم وهو قاعد على المصطبة. فاللي بينفق كتير زي عبد الرحمن بن عوف يقول ده مرائي يا عم، يا عم ربنا مش هيقبل منه أصلا. طب واللي بينفق قليل زي سيدنا أبو عقيل جاب طبق طمر كده، إيه الكلام ده؟ وده ينفع الجيش في حاجة؟ ده الجيش 30,000. أي كلام بيسكت بيه ضميره اللي بيقوله من جوه أنت مش راجل، أنت مش سوي، أنت جبان. بس البني آدم ما يستحملش صراخ الضمير ده، فبيسكته بأنه بيلسن على الناس الطيبين. وده يخليك لما تسمع كلام سلبي على سمعتك أو تصرفاتك وانت قايز تصرفاتك على نور النبي وماشي صح، تعرف ان المشكلة في المتكلم مش المشكلة فيك، ويبقى ده لغو اللي ربنا قال فيه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وحين تركد الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى، أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دم. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بدي ناس الجوع، بدي تعرف مين الجيش الإسرائيلي. أي واحد برفع عينه طخوه، بديش رحمة.
2: هادي شغلتنا وإحنا بنعرف كيف نتعامل معهم.

0: لازم الناس تطلع، لازم الناس تقاوم.
1: مالك يا أمي؟ مالك بتحكي مع حالك؟
0: الناس لازم يطلع، لازم يقاوموا، لازم الناس يقفوا وقفة مساندة مع بعضهم.

0: رعت الاحتلال واصطفانا نحن لأن نكون مجاهدين، فهل نقبل أن تقتل أمهاتنا أمام أعيننا؟ هل نقبل أن تنتهك أعراض نسائنا أمامنا؟ هل سننتظر دورنا قبل أطفالنا؟ لا نقبل، والله لا نقبل. الموت واحد. أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الموت للإسرائيليين. خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود.
2: خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود.
3: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
4: صلى الناس صلاة الجمعة وخرجوا بمسيرة كبيرة على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، وذهبوا باتجاه مركز الإسرائيليين وبدأوا يرجمونهم بالحجارة.
5: وماذا صنع الإسرائيليون؟
4: الإسرائيليون يفكرون دائما قبل أن يقوموا بعمل أي شيء، ويحسبون كم هي خسارتهم. لقد رأوا الناس كثيرين متجمعين في مسيرة، والناس في حالة غضب شديد.

0: يا سيدي المسيرة كبيرة والناس غضبانين جدا. اشي ما شفته قبل هيك. المسيرة طلعت من الجامع بعد الصلاة.
1: يعني اشي كبيرة؟ شوية صغار بيخوفوكو.
0: سيدي اعطيني اوامر ابدأ بضرب النار ابيدهم.
1: لا لا الموضوع بده حكمة. لا لابد ان نمتص الناس. بدناش مشاكل بهذه الفترة. اسحبوا القوات لورا وارفعوا منع التجول عن الناس 4 ساعات وبكرة بترفعوا الحصار عن المعسكر.
0: الشهادة سيدي بلاش يفكروا انه احنا ردينا عليهم.
1: طبعا احنا ردينا عليهم. الان الحرب ادارة والنتائج بالنهاية. من تحت الارض بدي اعرف كيف يتجمعوا الناس ومين وراهم. اليوم بدي تقرير.

0: المسيرة آتت ثمارها، اليهود شعروا بالخوف. جزاك الله خيرا يا شيخ، كنت خايف الإسرائيليين يقتلوا كل الناس اللي ظهروا اليوم.
1: إيش موت؟ يموتوا شعب؟ بيقدروش. بعدين إحنا لازم نكون عارفين إنه لازم نعمل اللي بقدرتنا، والأمر لله

0: يرضى عليك يا ستي، يرضى عنك. هاتي بوسة يا ستي هاتي. كيف المدرسة يا ستي؟ إن شاء الله منيحة.
1: الحمد لله، واليوم المعلمة طلبت من جميع طلاب الفصل أن يصفقوا لي 3 مرات لأنني أجبت على الأسئلة الصعبة، وقالت لي أنا أحبك كثيرا يا نسيبة وكل صديقاتي غاروا مني.
0: طبعا يا ستي، الممتازين اللي بيدرسوا منيح معلماتهم بحبوهم.
2: أنت صفق لك طلاب فصلك، لكن أنا المدرسة كلها بتعرف من معاذ أبو حمزة.
1: طيب طيب، عرفناك يا بطل.
0: هيا يا حلوين، ما إن تصلوا الظهر حتى يكون الطعام جاهزا، ثم تستريحان قليلا لتقوما بحل الواجبات المدرسية.
1: أمي من فضلك أريد أن ألعب على الكمبيوتر قليلا.
0: لا مانع يا حبيبتي، ولكن أولا ننهي واجبنا، وبعد العصر تلعبين على الكمبيوتر إن شاء الله.

0: الله يرضى عليكم يا بابا يا نور عيني. هيا يا أبطال حتى نكمل، أم أنكم مللتم من القصة؟
1: أتعلم يا أبي، أصبحت أنتظر أذان العشاء حتى أكمل القصة.
0: وبدأ الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى أن تسير الأمور بشكل طبيعي بعد سيطرته على الأمور في قطاع غزة، وأراد أن تذهب الناس إلى أعمالها والطلاب لمدارسهم والحياة تعود لطبيعتها.
2: ولماذا يا أبي هم حريصون على أن تعود الحياة لطبيعتها؟ أليس هم يكرهون لنا الخير؟
0: أحسنت يا معاذ على هالسؤال. بعد الجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي وقتل الناس وتدمير بيوتهم، الجرائد والإذاعات أصبحت تتحدث عنهم أنهم سفاحون وأنهم قتلة، فأرادوا أن يغيروا هذه الصورة التي انتشرت عنهم، فيقولوا إن الحياة تسير بشكل طبيعي، وإن القصص التي تتحدث عن أننا نقتل الناس ليست صحيحة. نعم هم لا يحبون لنا الخير، ولكنها مصالحهم.
2: فهمت يا أبي. وماذا حدث بعد ذلك؟
3: الخطوة الأولى تمام، اهتلينا الكتاب وضبطنا الوضع الأمني. الآن بدنا الخطوة الثانية.
4: إيش الخطوة الثانية؟
3: الخطوة الثانية إنه ترجع الحياة طبيعية، والصحافة تكتب إنه إحنا جيش ما بنزي خدا وما بنقتل خدا، والناس عايشة ومبسوطة بتشتغل وبتدرس والأمور تمام.
5: طب لو تعرضنا لمقاومة من الناس وعملوا الناس مظاهرات؟
6: بيجي دوري أنا بعرف كيف أضبط الأمور.

0: السلام عليكم يا أحمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: على إيش نويت يا أحمد؟ بدك ترجع تعلم؟
2: نويت أرجع يا أحمد. هي بدها كلام
0: وتاخد راتبك من الاحتلال؟
2: مش مهم الراتب، المهم إني أعلم الجيل دينه وين حقه وكيف ضاع وكيف لازم يرجع، وكل المدرسين لازم يرجع. وتنساش كمان الناس ملهاش مصدر عيش يا عبد الله، تنساش.
3: وعاد الشيخ ليعلم في المدرسة، وكان كل همه أن يخرج جيلا متدينا يصلي ويتعامل مع الناس بشكل جيد، جيلا قادرا على أن يأخذ حقه.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: آه يا وطن، أمر الظلم ميدوم، شد السواعد يا بطل، عينك ما تعرف نوم، حطم سروح العدو، خلي الحجارة تقوم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. لقد كانت أم سلمة هند بنت أبي أمية مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحملت من صنوف العذاب أقساها ومن الشدائد أعنفها، هجرة وتشردا وأيضا قتالا. فما لانت عزيمتها وما ضعفت أو خارت قواها، ما استسلمت أبدا لطغيان أو لظلم. كان والدها سهيل بن المغيرة المخزومي سيد قومه بني مخزومة بلا منازع، وأغناهم بلا منافس، اشتهر بالكرم والسخاء والعطاء والجراءة والشجاعة والفروسية. من صلب هذا السخي الكريم والسيد العظيم ولدت هند بنت سهيل، فسرى إليها من صفات أبيها ما جعلها في صباها وشيخوختها موضع احترام الناس وتقديرهم من كل قبائل العرب، قريش وغيرها. رغبها وأحبها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي الشاب القرشي الشريف، وأراد أن يتخذها زوجة له، فطلبها من أبيها وخطبها إلى نفسه. فكانت هند الزوجة الصالحة الوفية المطيعة، تقوم بشؤون زوجها وبيتها خير قيام، تحترمه وتقدره. آمن زوجها عبد الله أبو سلمة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وآمنت معه زوجته هند، فكانا من الرعيل الأول والطليعة الأولى الذين قامت على أكتافهم وجهادهم وتضحياتهم دعوة الإسلام. وحين أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم وحرصا على عقيدتهم، شد الزوجان المؤمنان عبد الله وهند الرحال. فعندما رجع بعض المهاجرين من الحبشة إلى مكة ورجع معهم عبد الله وزوجته، أراد أن يأمن على نفسه وأهله من بطش قريش وانتقامها. عندئذ لجأ إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في حماه واستجار به، فأجاره أبو طالب، فامتنعت قريش عن إيذائه والتنكيل به. أقام المسلمون بمكة مستضعفين يتعرضون للأذى والإكراه والبطش والإذلال، حتى أذن الله تعالى لدينه أن يؤمن به نفر من أهل المدينة من الأوس والخزرج. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه زعماؤها وسادتها على نصرة دين الله.
0: نساء حول الرسول.

0: فعاد من حملته موفقا ظافرا منتصر. لقد أجهد أبو سلمة نفسه يوم قاد هذه الغزوة المظفرة، وناله من جرائها التعب والإرهاق، وكان من أثر ذلك أن تجدد الجرح القديم ونزفت منه الدماء، ثم تقيح واستفحل شره حتى قضى في النهاية على المجاهد العظيم. وكانت أم سلمة بجواره تقوم على خدمته وتطبيبه ورعايته بعين دامعة وقلب واله، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب فراشه ساعة موته يواسيه ويخفف عنه حتى أسلم الروح. بعد أن مرت 4 أشهر على وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، جاءها أبو بكر الصديق يطلب يدها، إذ كانت عادة العرب في إكرام رجالهم العظماء وأحبائهم أن يحفظوهم في زوجاتهم بعد مماتهم إنهم قضوا في ساحة الشرف أو في ميدان الجهاد بالزواج منهن. لكن أم سلمة ردت الصديق بأدب، ثم جاءها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردته أيضا، وتذكرت في خلوتها بنفسها ذات يوم حديثا جرى بينها وبين أبي سلمة، إذ قالت له في أحد الأيام: يا أبا سلمة، بلغني أنه ليس من امرأة يموت عنها زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة، وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فقال أبو سلمة: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. وبينما هي في سبحة أفكارها، استأذن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يواسيها ويخفف عنها مصابها، وقال لها: سل الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يكون خيرا من أبي سلمة يا رسول الله؟ ثم جاء أمر الله تعالى لنبيه أن يضم أم سلمة إلى أزواجه أمهات المؤمنين تكريما لها ورفعا لمكانتها وتعظيما لشأنها ومواساة لها. عندئذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حاطب ابن أبي بلتعة خاطبا له، فقالت أم سلمة: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبلغه عني أني امرأة مسنة وأم أيتام، وأني فوق ذلك شديدة الغيرة. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما قولك أنك امرأة مسنة فأنا أسن منك، ولا يعاب على المرء أن يقال تزوج أسن منه، وأما قولك أني أم أيتام فإن كلهم أي مؤونتهم على الله ورسوله، وأما قولك أنني شديدة الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب عنك ذلك. وتم الزواج الميمون، وكان وليها في ذلك اليوم ابنها عمر بن أبي سلمة، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعا قيمته 10 دراهم، وهو فراش حشوه ليف وقدر وصحفة ومجشة. كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنه كان إذا صلى العصر دخل على أزواجه واحدة واحدة، مبتدئا بأم سلمة لأنها أكبرهن، ثم يختم بعائشة.
1: نساء حول الرسول.
0: كانت رضي الله عنها من النساء العاقلات اللواتي يدركن الأمور إدراكا صحيحا ويقيمن الأحداث والوقائع تقييما سليما ويعطين فيها حكما صائبا. ولهذا كله كانت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: عظيمة رفيعة، وحدث في يوم الحديبية أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن فرغ توقيع عقد الصلح مع وفد قريش أن ينحروا ثم يحلقوا، فلم يقم منهم أحد، وردد ذلك 3 مرات دون أن يجيب أحد إلى طلبه. فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من صدود الناس وإعراضهم وهو حزين متألم، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج فلا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك. فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم رأيها ومشورتها، فقام وخرج ولم يكلم أحدا من الناس كلمة، فنحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وراح بعضهم يحلق للبعض الآخر، وتزاحموا على ذلك حتى كادوا يتساقطون. ولقد حفظت في ذاكرتها كثيرا مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروته عنه بأمانة الناقل ووعي السامع. بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أقامت أم المؤمنين أم سلمة ترقب مجريات الأمور وتطور الأحداث والوقائع، فتدلي برأيها في كل شأن، حفاظا منها على استقامة الناس وعدم انحرافهم، خاصة أصحاب السلطان من الخلفاء والولاة، داعية إلى الخير والوفاق والمحبة والسلام. وظلت رضي الله عنها أما للمؤمنين ترفع عنهم بلسانها، غائلة الظلم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولما كان شهر ذي القعدة من العام 59 للهجرة، دب الفناء إلى أوصالها وأسلمت الروح راضية مرضية، فصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت في البقيع وقد تجاوزت 84 من عمرها. رضي الله عن أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أم سلمة الزوجة الوفية المجاهدة المهاجرة الصابرة والعالمة الجليلة والمحدثة الأمينة حاملة راية الحق والعدل.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان هناك أحد أو مجموعة من الشباب جالسين في مكان ما يلعبون ويضحكون ويصخبون، فمر بهم شيخ محدودب الظهر. قال له أحدهم: يا عم، بكم تبيع هذا القوس؟ على سبيل السخرية. فقال له ذلك الشيخ: اصبر يا بني، فسوف تهدى لك عفوا، سوف تعطى مجانا لك، لا تتعجل. كانت هذه من الحكم الجميلة وسرعة البديهة عند هذا الشيخ. من صفات ربنا سبحانه أنه هو المبدئ المعيد، كما قال عن نفسه: إنه هو يبدئ ويعيد. والبدء والإعادة هنا تأتي أحيانا متعلقة بالخلق، يبدأ الخلق ثم يعيده، بمعنى أنه هو الذي خلق الإنسان من عدم، ثم هو الذي يميته سبحانه، ثم هو الذي يحييه ويبعثه بعد ذلك، كما حكى الله تعالى في غير ما موضع من سورة البقرة وفصلت وغيرها. ولكن في سورة والسماء ذات البروج الله سبحانه وتعالى ما قال يبدئ الخلق ثم يعيده، وإنما قال إنه هو يبدئ ويعيد، مما يوحي بأنه يبدئ ويعيد كل الأشياء التي هي قابلة للبدء والإعادة من أمور الحياة. هذا المعنى اللطيف يوحي بالتغير، وأنه لا شيء في هذه الدنيا يدوم، لا حزن ولا سرور ولا رفعة ولا ضعف ولا غنى ولا فقر ولا عز ولا ذل ولا كثرة ولا قلة ولا تجمع ولا تفرق ولا صحة ولا مرض، لا شيء في هذه الدنيا يدوم، أن طبيعة الحياة مبنية على التغير والتنوع والانتقال. فهنا سبحانه قال يبدي ويعيد، وهذا في سياق قصة أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين وحفروا لهم الأخاديد ورموهم بالنيران وجلسوا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يتفرجون على هذا اللحم وهو يشوى لحم الآدميين، لحم النساء، حتى الأطفال الصغار كانوا يرمونهم معهم في هذه الأخاديد، وهي يعني عبارة عن جمر يتلهب من النيران. وهذه القصة حصلت ربما في بلاد اليمن أو في نجران وما حولها، وعملها ملك يهودي يقال له ذو نواس بالمؤمنين من النصارى في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى قال عن ذاته العلية إنه هو يبدئ ويعيد، يعني بهذه المناسبة. إذن هؤلاء المؤمنون الذين كانوا في تلك اللحظة بدوا محرومين محروقين مسحوقين، لا أحد ينتصر لهم أو يدافع عنهم أو يتبنى قضيتهم أو يصعدها بطريقة إعلامية، الله سبحانه وتعالى قيض لهم من إخوانهم المؤمنين من غزوا تلك البلاد وانتصروا عليها وأعدوها. هذا الملك الظالم الذي قام بتلك العملية، ورد في بعض الروايات أن النار كأنها يعني صارت فوق السيطرة وامتدت وأحرقت المكان وأحرقت المكان للاستعراض والملك وبعض جنوده فماتوا، وهذا ليس ببعيد. وأيما كان يعني حتى لو فرض أن ذلك لم يحدث وأن هذا الملك عمر وبقي لفترة معينة، فإن الأجل المحتوم قد جاءه وذهب هذا الملك وذهب ملكه وجاهه وسلطانه، وأولئك المؤمنون جاء من بعدهم من ينظر إليهم كشهداء ماتوا في سبيل الله، ويعتبر فعلهم رمزا للصبر والتضحية والإيمان والاستعلاء. هؤلاء يعتبرون عزا للإنسانية كلها، لأنهم تفوقوا على الألم وتفوقوا على المعاناة وتفوقوا على حب الحياة، وكل الناس مجبولون على حب الحياة، ورضوا بما عند الله سبحانه وتعالى، وضربوا أروع المثل في الصبر والفداء والتضحية حتى ماتوا مقبلين غير مدبرين، وتحملوا هذا في سبيل الله عز وجل. ولهم أمثال كثير من كل أتباع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فهنا الإبداء والإعادة هي معنى رائع عظيم جميل يوحي بأن التحولات جارية وهي جزء من سنة الله تعالى في هذه الحياة. فإذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه ووكل أمره والليالي. وكم رأينا نحن في مدى أعمارنا المحدودة المعدودة القصيرة، كم رأينا من ملوك أصبحوا سجناء، أو رؤساء أصبحوا سجناء،
وكم رأينا من سجناء أصبحوا رؤساء، وكم رأينا من أغنياء افتقروا، وفقراء اغتنوا، وأصحاء مرضوا، ومرضى صحوا، ومنحرفون اهتدوا، ومهتدون انحرفوا، وبعيدون اقتربوا، وقريبون ابتعدوا، وصديق أصبح عدوا، وعدو تحول إلى صديق. فهكذا هي حيوية هذه الحياة وتحولاتها وتغيراتها المختلفة، هذا جزء من البدو والإعادة، إنه هو يبدئ ويعيد. ولذلك قال سبحانه في الآيات الأخرى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. سبحانه كل يوم هو في شأن، يعني أبدا، وهو سبحانه يدير أمرا من الأمور. فمن شأنه أن يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويصح ويمرض، كما قال السلف في تفسير هذه الآية الكريمة. وقدم بقوله يسأله من في السماوات والأرض إشارة إلى أن الدعاء والتضرع والانتظار هو جزء من البدء والإعادة بالمعنى الإيجابي، بمعنى أن من كان في حال من الضعف وهو يريد أن تتحول، عليه أن يؤمن بأن هذا طبيعي وجاري على سنة الله، وأنه لا شيء يدوم. فهذا الوضع الذي أنت فيه إذا كان وضعا صعبا أو وضعا مأساويا، عليك أن لا تعتبر أنه أبد سرمد لا يزول، فالله تعالى يبدئ ويعيد. ولذلك عليك أن تسأل الله، والسؤال هو برمجة للنفس من داخلها على توقع الخير وعلى انتظاره، وأنه لا شيء مستبعد. يعني ممكن الطب يقول لك أنه لا جواب عنده، لكن الله تعالى على كل شيء قدير، وربما تقع الآية أو تقع الكرامة من الله سبحانه وتعالى الخارقة للمألوف. وهذا الشيء يتكلم عنه الأطباء في حالات عديدة، أنا قرأت وسمعت العديد منها، مما ربما الطب ليس لديه جواب واضح، لكن من الناحية الواقعية هذا حدث، أن الله تعالى أنقذ إنسانا بعدما قرر الطب أنه لا شفاء. وكذلك إنسان ربما حاول 100 محاولة في مشاريع وكلها تتعثر، ولم يحصل على صاب ولا عسل، ومع ذلك ربما في المرة 101 يكتب الله تعالى له بها النجاح، والسهم الذي رميته يقع في مكانه على سواء السبيل. وكذلك في باب العمل أو الدراسة أو المحاولة. إذن هذه الكلمة العظيمة القرآنية الربانية، إنه هو يبدئ ويعيد، من شأنها أن تفتح عقل الإنسان على الاحتمالات المستقبلية، وأن تخرجه من أسر اللحظة الحاضرة. لا تقع أسيرا لواقع معين تتوقع أنه سرمد، انظر إلى الماضي، هذا الواقع الذي تتحدث عنه هل كان موجودا منذ الأزل أم هو أمر جديد ومتجدد وحادث؟ هذا تجد على صعيد الدول والحكومات والأمم والشعوب والجماعات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات، وتجد على صعيد الأفراد. وهذا مهم جدا، أن يكون عند الإنسان إيمان واستعداد وثقة بأن الوضع الذي يعانيه سوف يتغير، لا بد من زوال المصاب، ولا بد من مجيء الأحباب، وسيجعل الله تعالى بعد عسر يسرا. المهم أن يكون لديك هذا الإيمان وهذا الأمل، شعلة لا تنطفي، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن عضيات إنتاج البروتين في الخلية الحية. فعندما يقضم أحدنا قطعة من اللحم لا يخطر على باله لحظتها كم من العمليات الحيوية أجريت لإعداد هذه القطعة من اللحم حتى تصل إلى فمه. قد لا تتخيل أخي المسلم حجم المصانع التي تقوم بإنتاج كميات البروتين الهائلة في العالم. إنها من أصغر المصانع الحيوية التي علمها الإنسان. فالمصنع الواحد أدق من أي ترانزستور صنعه الإنسان، ومع صغرها تقوم بأهم العمليات الحيوية في الكائنات الحية. شاهدها الباحثون لأول مرة على هيئة حبيبات كروية الشكل، وتوجد حرة في سيتوبلازم الخلايا الحية أو ملتصقة على أجزاء الشبكة البلازمية الداخلية، فظهرت على هيئة المسبحة وسميت بالرايبوزومات. وهذه الرايبوزومات على صغرها تتكون من اتحاد جزيئات الأحماض النووية الرنة بنسبة 50-60%، وجزيئات البروتين بنسبة 50%، ويشترك معها الحمض النووي الدنا والسيتوبلازم والأحماض الأمينية به. هذه الجزيئات والعضيات تشترك جميعها في اتحاد حيوي لتكوين جزيئات البروتين في الخلايا الحية. والبروتين كما نعلم جميعا من أهم المركبات الحيوية في الكائنات الحية، فهو يدخل في بناء خلايا الجسم وتعويضه عن الخلايا التالفة والفاقدة أثناء العمل والنمو والمرض، ويدخل في بناء الأنزيمات المهمة للعمليات الحيوية وبناء بعض الهرمونات، ويحمي الجسم من الأمراض، ويدخل في تكوين جهازه المناعي ويقوي. ويتكون البروتين من مجموعة من الأحماض الأمينية متحدة مع بعضها بروابط بيبتيدية، وحتى يتكون جزيء واحد من البروتين فإننا نحتاج إلى العديد من الأحماض الأمينية والتعليمات الحيوية وتفاعلات للروابط البيبتيدية ونواقل للأحماض الأمينية من أماكن وجودها إلى أماكن تصنيعها، ونواقل للتعليمات الحيوية ومواضع للتصنيع ومراقبين فنيين وصناع مهرة، وكل هذا موجود في الخلية الحية. ويتم تصنيع جزيء البروتين في مراحل معقدة نبسطها فيما يلي. عندما تحتاج الخلية نوعا من البروتين، فإن الحامض النووي الدنا في النواة يعطي تعليمات مكتوبة بالبروتين المطلوب وتركيبه وطول سلسلته وتتابع الأحماض الأمينية فيه إلى الحامض النووي الرنا الرسول. يثبت الرنا الرسول نفسه على الريبوزومات بمساعدة الرنا الريبوزومي بطريقة حيوية عجيبة. يبدأ الرنا الرسول بتنفيذ الشفرة الوراثية ويقرأ الرسالة، ثم يعطي تعليماته بالمطلوب للإنتاج إلى الحامض النووي المسؤول عن النقل. ويسمى الحامض النووي الناقل الذي يذهب إلى السيتوبلازم ويحضر منه المواد الخام المطلوبة، وهي الأحماض الأمينية المطلوبة، بحيث يحمل حامضا واحدا معينا من معروض الأحماض الأمينية في السيتوبلازم الذي يزيد عن 20 حمضا. يقوم الحامض النووي على الرايبوزوم بتربيط الأحماض الأمينية بالترتيب المطلوب بالروابط البيبتيدية، مكونا جزيء البروتين المطلوب والذي يتحرر فور تكونه تاركا مصنع تكوين البروتين بالخلية. فهل يعقل أن هذه العمليات المنظمة خلقت من قبل الطبيعة الصماء كما يدعي الداروينيون ومن يشايعهم من أصحاب نظرية الصدفة والعشوائية؟ لو اجتمعت البشرية بمصانعها وعقولها وأجهزتها على إتمام هذه العملية الحيوية التي تتم في أقل كائن حي في الوجود لعجزت عن ذلك. فمن أعطى هذه الأسرار العجيبة للخلية؟ ومن هداها إلى هذا الإيقاع الحيوي المنظم؟ نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مشاركتها نفس المدار حول الشمس. وأوضح العلماء أن النيزك مرة يسبق الأرض ومرة أخرى يتخلف عنها في سباق حول الشمس، إلا أنه من المستبعد أن يحدث تصادم بينهما، وهذا أكثر مدارات النيازك إثارة شاهدناه حتى الآن. ومضى يقول أن جاذبية الأرض خلال هذه الفترة ستعمل على خفض مدار النيزك، مما يجعله يدور بسرعة أكثر من الأرض. وقال العالم الفلكي قوله إن هذه العملية ستتكرر كل 95 عاما، مرة تتقدم الأرض ومرة يتقدم فيها النيزك، إلا أنه من المستحيل أن يتصادم الاثنان. إن إمساكه للسماء والأرض يعني أنه هيأ لها قوانين فيزيائية وكونية تسير بنظام محكم، وكل شيء عنده بمقدار، وتحافظ على استقرار الكون، وهذا دليل على وحدانية الخالق تبارك وتعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلة الأرحام، هذا الخلق من الأخلاق المحمدية نتحدث عنه في هذه الحلقة. هو مستمد من اسم الله تعالى الرحمن، والتخلق بخلق صلة الأرحام يكون أولا بأن تقضي حوائج العباد وتحسن إليهم، سواء أحبوك أم لم يحبوك، شكروك أم جحدوا وشكروا غيرك. الله تعالى يرزق المؤمنين والكفار على حد سواء، ويعطيهم في الدنيا من واسع فضله، وكذلك أنت تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. صلة الرحم من أصول الدين، فالإسلام دين المودة والمحبة والألفة والاجتماع، دين التكافل والترابط بين البشر، كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. والصلة لا تقتصر على الأرحام، بل هي أيضا صلة العبد بربه بالأوراد والأذكار، صلة العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر إلهي في كتاب الله العزيز. والصلة أيضا صلة الوالدين، صلة الأقرباء والجيران، صلة الصالحين، وكلها مطلوبة. صلة الأرحام من معانيها الزيارة، تقديم الهدية، المساعدة في المحنة قولا وفعلا، تذكر الآخر، التسليم ببشاشة الوجه، والتواصل ربما عبر الهاتف، المشاركة في الأفراح والأتراح، وأخيرا الدعاء. وصلة الرحم يمكن أن تكون بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر، ويكون أيضا بالإحسان بالقول والفعل، ومساعدة المحتاج، والسعي في مصلحته. أما قطيعة الرحم فتعني عدم الإحسان إلى الأقارب وإلى كل من ذكرنا. أيها الأحبة، شاعت بين الناس الخلافات، ولكن أخطرها هي التي بين الأرحام. فإذا بدأ الناس بقطع أرحامهم، فكيف يكون لنا مجتمع متماسك ومتحد؟ الانقسام يبدأ داخل البيت وفي العائلة الواحدة، ويتسلل عندما لا نستطيع أن نسمو فوق النزاعات ونقع في فخ سوء الفهم، وعندما تطغى الأنا على مصلحة أفراد العائلة تتفكك الأسر وتضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن أساء إليك أحد أقربائك فأنت مطالب شرعا بالتماس الأعذار له والابتعاد عن سوء الظن، ولتقل: ربما هو متضايق من أولاده، أو ربما لديه مريض، أو قد يكون عنده مشاكل كثيرة وأنا لا أعرفها. ولو كان لك حق عند قريب لك وأنت مظلوم، فمن حقك طلب العدالة والاستحصال على الحقوق، أو القصاص لإساءة. ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، وعند تحصيل الحقوق يجب أن تعود العلاقات كما كانت، حتى لا تعيش في دياجير من قطع الأرحام. عرف أبنائك بأصولك وفروعك، وفروع أصولك، وأصول زوجك وفروعهما، كي يحسنوا صلتهم بأرحامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: المغرب صلاة المغرب أمسينا وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
1: صلاة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. راضين بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الكبير. الله جل جلاله هو الكبير الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته، وهو الكبير الذي فاق مدح المادحين، ذلك بأن الله أكبر من مشاهدة الحواس وإدراك العقول. الله جل جلاله كبير في ذاته، كبير في أفعاله، كبير في صفاته، وبهذا المعنى ينفرد هذا الاسم لذات الله بخصوصيات، فهو الكبير في ملكه، الكبير في رحمته، الكبير في عطائه، الكبير في غناه، الكبير في بسطه، الكبير في عزه، الكبير في عفوه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله أكبر كلمة نقولها في الأذان، نقولها في العيد، نقولها في كل أذن الطفل حين ولادته، نقولها مع كل حركة في الصلاة، لأن الله عز وجل وصف نفسه أنه كبير وأنه عظيم وبأن له الكبرياء. وإذا أمرنا أن نكبره وإذا أمرنا أن نعظمه فإنما ذلك لكي نسعد به ونقبل عليه وكي نحقق الهدف من خلقنا. الكبير من الناس هو الذي عرف الله حق المعرفة وأقبل عليه حق الإقبال، وعرف أحكامه التكليفية حق المعرفة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الكبير، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التوحيد.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا النصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، إبراهيم النخعي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، وهدف القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. قال: كانت عادة الصالحين إذا جاءوا ليطلبوا العلم عند عالم، عند رجل تزيى بزي العلم أو اجتمع الناس إليه، قال قبل ما يأخذوا عنه العلم يختبرونه. بشو؟ قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. صلاته، هل هو يقيمها في أوقاتها؟ هل هو يقيمها بأركانها وسننها وهيئاتها؟ هذا واحد. وإلى هديه، يعني دلالة كلامه وألفاظه. وسمته، دلالة حاله. يعني حناخد درس من دروسه والرائب، هل هذه الدروس منضبطة بأوامر الله ونواهيه؟ نفحصه درس درسين ثلاثة. طيب، بعدين بعد ما تأكدنا أنه حكيه ويطابق، طيب هل سلوكه يتقارب مع هديه؟ إذا طلعت صلاته جيدة وهديه جيد وسمته جيد أخذنا عنه. هذا أمر مهم يا أيها الإخوة. الآن يعني المنابر صارت كثيرة، منبر الجمعة هو المنبر المعهود، لكن الآن بالإعلام بيطلع رجل فيتكلم باسم الشريعة، بالراديو محطة كلها أغاني كلها رقص، بيطلع رجل بيتكلم باسم الشريعة. يعني هي سلعة صارت من السلع، إنه نحن بدنا نستقطب شرائح المغنين، يعني اللي بيحبوا الغني والرقص بنحط لهم مغنين، اللي بيحبوا المشايخ بنجيب لهم أناس يعني يتكلمون، بالتالي بنكون يعني هم كإذاعة أو كتلفاز يعني بالنسبة لهم أمر تجاري، أنه بكسب هالشريحة وبكسب هذه الشريحة. طيب، ممكن بمواقع الانترنت صار في ناس يعني يقول هو الشيخ الفلاني العالم الفلاني، باليوتيوب بالفيس بينتقل. طيب، هل ينفع أنا أن أخذ الفتوى تبعي أو أخذ معلومات ديني من أي واحد يعني إيش جمل عرضه؟ يعني يمشي واحد من وراء الآفاق أنا لا أعرفه على الإطلاق، بس والله في 129 ألف مشاركة على المادة اللي حطها، وأنا واحد صير 129 ألف، واحد وصير الناس بيتناقلوا إنه هيك هيك قال بالشرع، هيك قال مشان المسألة الفلانية بيجوز. والله ليك فوت على الموقع، في واحد اسمه الدكتور فلان الفلاني، الشيخ فلان الفلاني. طيب مين هذا الشيخ فلان فلان؟ والله ما بعرف، بس في 2,300,000 يا أخي واحد. أنت ما تأخذ فتواك ولا تأخذ دينك ولا تأخذ تعاليم شرعك إلا من تعرف. هلا إذا هذا الرجل معروف بصلاحه، معروف بتقواه، معروف بسيرة حياته، أهلا وسهلا. ما واحد جاءنا هيك من عالم الغيب نبع لنا صار يتكلم بالدين، أخي بس في كتير ناس تعرفه، لا ما بيمشي الحال، بده يكون سيرته معروفة، سيرة صلاح، سيرة خير، سيرة رشاد، سيرة تنشئة علمية. هذا مو بس بالشريعة يا أخوانا، بكل العلوم. يعني هلا إذا أنا جبنا واحد وقال هو الطبيب، طبيب قلبية، الدكتور فلان الفلاني، وفي 2,300,000 مشاركة على مسألة طبية هو عم بيقررها، ومليونين وثلاثمائة ألف مشاركة، يعني هل هذا يرجح
حقيته العلمية في مسألة الطب؟ جاب لا. مين هدون اللي شاركوا المليونين 300,000 أطباء؟ إذا أطباء منيح، أما لا هم ناس عامة، ناس عامة. هلأ خلي أي واحد يغني غنية بيجيب 2,300,000 مشاركة، يعني مو معناتها الغنية صح أخي، ليك 2,300,000 مشاركة. خلي واحد يحط نكتة يجيب 3,000,000 مشاركة. فما القضية؟ قضية إبراهيم النخعي يقول: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. ابن سيرين كان يقول: انظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث، فإنما هذه الأحاديث دين. شوف عن مين عم تتعلم أنت الحديث والفقه؟ دين هذا عم تتعلمه، مو أي واحد ينادي بمنادات تلحق به. طيب، مفيد مرة بعت لي أخوة أنه أخي في الشيخ الفلاني أو الدكتور الفلاني عم بيقول، اسمع هالمقطع، عم يحكي أنه في مسألة. ممكن يا أستاذ شفناها؟ شفتها. قلت له خطأ لأنه كذا كذا كذا. قال ممكن تردوا عليه تبعتوا له؟ قلت له إذا جلسنا لنرد على كل من يتكلم ما عاد بيساوي شيء الواحد، يعني هلأ بالعالم في 7 مليار واحد، إلا ما يطلع له فيهم شيء 1,000 واحد بيحكوا في الدين وهم ليسوا من أهل الدين ولا من اختصاص الدين. من هالألف واحد إلا ما يطلع له شي 100 واحد يا أخي عم يحكي شروي غروي، يعني كل ما واحد حكى شروي غروي بدهم يجوا الناس الرد عليه، بده وقت. بعدين إلقاء الشبهة أو الكلمة أو المغالطة يحتاج إلى دقيقتين، بس الرد عليها يحتاج إلى كتابين. يعني واحد بيجي بيقول شو الدليل إنه القرآن من عند الله؟ ثانيتين هدول، شو الدليل؟ بس الجواب عليهم كتاب، عرفت؟ فإذا بتجي تتفرغ من أجل الرد ما بيبني شيء الواحد، دوبه بس يلتفت يمنة ويسرى. على كل، إذا كان من الناس المتخصصين ما عندهم مشاريع بنائية يستطيعون يتفرغون للرد هذا منيح، بس من عنده مشروع للبناء بده يمشي، يعني بده يمشي إلى الأمام. من يومين بعت لي أخ كمان: لا يخلو هذا الدين من حاقدين. بعت لي شغلة إنه هذا يخرب بيته، أو يعني بيحكي المعنى إنه كم هو حاقد وكم هو مسيء لو رددت عليه. بعت له جواب: سمعت أنا يعني المقال اللي كاتبه هذا أو اللي عم ينشره يعني ضد الإسلام. الرجل معروف من زمان يعني له كتابات ضد الإسلام وما له قيمة، إذا ردنا عليه من كبره ومن شهره وصير الناس تعرفه. وهو مرة مما تكلم به أنه أنا سأبقى هنا قابعا بس شي حدا يرد علي من الشيوخ. إلى الآن ما حدا رد علي، والحمد لله ما حدا عم بيرد علي، يعني كثير متحرص أنه ردوا علي ردوا. القافلة تسير ويحدث ما يحدث. بعدين: والعشق فياض وأمة أحمد يتأهب التاريخ لاستقبالها. الأيام القادمات فيها خير كبير جدا فوق ما نتصور، الله وكيلكم، للإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى. بس نحن يا أخواننا يعني المخاض عم يشتد والآلام عم تزداد، بس أنت أهل حالك أن تكون من حملة هذا الدين، وإذا الله عز وجل فتح لك باب لتخدم دينه فورا إلزمه. صدقوا صدقوا، بكرة سيتمنى امرؤ أنه مشان الله خلوني شي إرني هون أخدم بهذا الدين، والله ما في إرني، ما في إرني، راحت عليك. فخذوا أماكنكم يا أخواني اللي يتاح له مساحة هيك يخدم فيها الدين فورا. رزق هذا ساقه إليك الله عز وجل، هذا الرزاق إذا الله فتح لك باب لتخدم في ثانوية شرعية، فتح لك باب لتخدم في تعليم شرعي، فتح لك باب لتدل الناس على الله، فتح لك باب لتخدم في إدخال الدين للسوق التجاري، فتح لك باب لتخدم في إدخال الدين إلى البيوت، فورا بادر، لأن دين الله منصور، بس بادر مشان تحجز أنت مكان، مشان نموت كلنا حين نموت ونحن يعني نتسابق في خدمة هذا الدين إن شاء الله. على كل، إن كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته. وعن إبراهيم النخعي قال: لا يستقيم رأي إلا برواية.
ولا رواية إلا برأي. المذاهب الفقهية أيها الإخوة، الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة وتلامذته يسمون أهل الرأي، مدرسة الرأي كانت في الكوفة، والإمام مالك والإمام أحمد كانوا يسمون أهل الرواية، الإمام مالك بالمدينة المنورة وأحمد صاحب مسند الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي صاحب رواية. بس الأئمة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل كلاهما أو كلهم يعتمدون على أمرين، يعتمدون على الرواية يعني آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتمدون على الرأي يعني محاكمات واستنباطات واجتهادات في هذه النصوص. فنحن بحاجة من يدرس الشريعة أن يدرس النصوص وأن يدرس إعمال الرأي. هلأ هو في ملاحظة، مشان نحن العوام، نحن عامة لسنا متخصصين في الشريعة، مرات واحد بيقول أنا رأيي بهالمسألة، مثلا أنا رأيي بمسألة يعني مصافحة الرجل للمرأة أنه مع تغير الزمان، هيك يقول يعني أحدهم، أنه ما عاد فيها حرج هذا الأمر، خاصة يعني صار الاختلاط كبير والعلاقات مفتوحة ونزلت المرأة إلى الأسواق والأعمال. فأنا برأيه يعني أنه ما بيمنعني إذا صافحها وصافحته في مكان عام ليس في مكان خاص يعني ولوحدهما. إبراهيم النخعي يقول لا يستقيم رأي بدون رواية. بدنا أول شيء نجيب نصوص، نجيب آيات القرآن، نجيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا قانون بيطلع اليوم بكرة بيتغير، في قانون بيطلع المسويات بيتغير، أوف ليش ما هو القانون شو هذا؟ له ليس له أن عقلاء ناس عقلاء فعلوا، استبين لهم أن الرأي ليس صحيح. فالرأي لابد فيه من الرواية. فليس لي ممكن أن أقول هل يؤثر تغير الزمان على حكم، على هذا الحكم الشرعي؟ هيك بسأل. أما أنا رأيي هيك، لا يستقيم رأي بدون رواية. كمان لا تستقيم رواية بدون رأي. كمان روايات الأحاديث وآيات القرآن الكريم بدها عقل يستنبط منها. بس العلماء الله يرضى عنهم وضعوا ضوابط لهذا الرأي الذي يستنبط. يعني مرات واحد بيقرأ آية بيقول لك ليك هون مكتوب هيك، فهيك عم بيقول الله عز وجل. لا، الرأي له ضوابط. هذا علم سماه العلماء علم أصول الفقه، يعني قواعد استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعية. كيف أنا بدي أقول الصلاة فرض؟ كيف بدي أقول مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ كيف بدي أقول سفر المرأة بدون محرم حرام؟ شلون كيف استنبط هذا الكلام؟ في علم اسمه علم أصول الفقه. على كل من أراد أن يتعلم الشريعة هو بحاجة إلى رواية، وبحاجة إلى أن كمان يكون نبيه. لذلك قالوا من شروط المجتهد الموهبة، عنده ذكاء، موهوب بذكائه، فضلا في عنده آلات يستنبط بها. هذا شيء مما ذكره الإمام إبراهيم النخعي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج، بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الذي يمسك السماء والأرض. لاحظ علماء فلك أن أحد النيازك يمارس لعبة القط والفأر مع الأرض بمشاركتها نفس المدار حول الشمس، وأوضح العلماء أن النيزك مرة يسبق الأرض ومرة أخرى يتخلف عنها في سباق حول الشمس، إلا أنه من المستبعد أن يحدث تصادم بينهما، وهذا أكثر مدارات النيازك إثارة شاهدناه حتى الآن. ومضى يقول أن جاذبية الأرض خلال هذه الفترة ستعمل على خفض مدار النيزك، مما يجعله يدور بسرعة أكثر من الأرض. وقال العالم الفلكي قوله إن هذه العملية ستتكرر كل 95 عاما، مرة تتقدم الأرض ومرة يتقدم فيها النيزك، إلا أنه من المستحيل أن يتصادم الاثنان. إن إمساكه للسماء والأرض يعني أنه هيأ لها قوانين فيزيائية وكونية تسير بنظام محكم، وكل شيء عنده بمقدار، وتحافظ على استقرار الكون، وهذا دليل على وحدانية الخالق تبارك وتعالى.

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. تتحدث حكايتنا هذه عن وسيم وزوجته نهلة. منذ شهر تقريبا ووسيم يضع شريط الفيديو نفسه كل يوم ويشاهده قبل أن ينام، لا يكل ولا يمل. ما الذي يشد وسيم إلى هذا الشريط؟ لماذا يعكف على رؤيته كل يوم؟ سأخبركم عن أجوبة هذه الأسئلة. يحوي الشريط عددا من المقاطع تأتي على الترتيب التالي: المقطع الأول عنوانه يوم ولادة نهلة، التاريخ 3/3/1965. تتلاحق الصور بسرعة في هذا المقطع، صورة والدة نهلة وهي ذاهبة إلى المشفى لتضع مولودتها،

صورة المولودة نهلة برفقة والدتها في المشفى بعد ربع ساعة من ولادتها. انتهى المقطع الأول وبدأ المقطع الثاني وعنوانه: نهلة تستلم شهادة المرحلة الابتدائية، التاريخ 7/6/1977. بدأت الصور تتوالى من جديد، صور تلاميذ المدرسة وهم يقفون في صفوف منتظمة ينتظرون توزيع النتائج، صورة نهلة وهي تبرز من بين الصفوف وتقترب من المديرة لتستلم جلائها المدرسي وجائزة الأولى على صفها. المقطع الثالث مصور في حديقة جميلة موشاة بأزاهير الربيع وعنوانه مكتوب بالخط العريض: الاحتفال بذكرى ميلاد نهلة 15، التاريخ 3/3/1980. تظهر نهلة في الصورة وهي في سن 15 من عمرها، فتاة جميلة جدا تبدو بثوبها الأصفر كفراشة تطير بين الأزهار. أصدقاء نهلة وأقارب نهلة يحتفلون بعيد ميلادها، ما إذا عامر فيها ما لذ وطاب من الأطعمة والمأكولات اللذيذة، ويتوسطها قالب كبير من الجاتو مزين ب15 شمعة. المقطع الرابع مصور في الجامعة وعنوانه محامية المستقبل نهلة تتخرج من كلية الحقوق، والتاريخ 12/12/1988. تظهر نهلة في هذا المقطع وهي تقف في ساحة الجامعة مع أصدقائها وصديقاتها، والجميع يرتدون فوق ثيابهم ثوبا أسود مزين بقطعة من القماش الأخضر تتدلى فوق أكتافهم وقبعة سوداء كبيرة تعلو رؤوسهم. والد نهلة ووالدتها يجلسان في صفوف المدعوين والفرح والافتخار يقفز من عيونهما. المقطع الخامس كان في صالة للأفراح وعنوانه عرس نهلة، تاريخه 5/7/1989. العروسان نهلة ووسيم يترجلان من السيارة المزينة، نهلة تلبس فستانا أبيض وسيم يرتدي بزة سوداء وهما يمشيان وكأنهما أميران متوجان، الجميع ينظرون إليهما بسرور وانبهار. عدسة الكاميرا تلتقط لهما عشرات الصور. المقطع السادس كان في المشفى وعنوانه يوم ولادة لوليا، التاريخ 6/6/1990. نهلة في المشفى وقد وضعت مولودتها لوليا، وسيم يعانق زوجته نهلة ويحمل ابنته لوليا بحب وحنان، نهلة ترضع ابنتها. المقطع السابع الاحتفال بإكمال لوليا عامها الثاني، التاريخ 6/6/1992. نهلة ووسيم يحتفلان وحدهما بعيد ميلاد لوليا، لوليا تطفئ شمعتين وتعبث بقالب الجاتو. المقطع الثامن والأخير عنوانه نهلة تودع الحياة، التاريخ 7/5/1993. تظهر في هذا المقطع نهلة وهي تركب زورقا مطاطيا وتطير به في عرض البحر بسرعة صاروخية، وشعرها يتطاير وكأنه يسابق النسيم، الأمواج تعلو وتهبط. يبدو أن نهلة معتادة على ركوب هذا الزورق الذي يطير فوق الماء. ها هي ذي تلوح من بعيد بيدها، فتلوح لها ابنتها الصغيرة لوليا. بدأ القارب يغوص في الماء ونهلة أيضا تغوص معه. هناك مشكلة، بل يبدو أن هناك كارثة. بدت الصور بعد ذلك غير منسقة ولا مركزة، صراخ وعويل، يد تشير نحو المكان الذي كانت فيه نهلة، لا أثر لنهلة، لا يبدو إلا القارب، والأمواج تلطمه من كل مكان. الصورة غير واضحة، صوت يعلو ويقول غرقت نهلة. لوليا تظهر في الصورة وهي تبكي وتنادي ماما ماما. نهلة ممددة فوق الرمال وأحدهم يغطيها بشرشف ليستر الكدمات التي ملأت جسدها الجميل، أعني جسدها الذي كان جميلا قبل أن يغرق وينتفخ في الماء. أطفأ وسيم جهاز الفيديو وأجهش بالبكاء. لا يستطيع وسيم أن ينسى اليوم الذي غرقت فيه زوجته نهلة. كان يومها يصورها بكاميرا الفيديو مبتسما مسرورا، وحين حدث ما حدث نسي الكاميرا منصوبة فوق قاعدتها وهرع لنجدة نهلة، فصورت الكاميرا كل شيء بتلقائية نادرة. يحب وسيم نهلة من كل قلبه، لم يكن يتخيل يوما أنها ستموت، لم يخطر في باله أنه سيفقدها وهي في ريعان شبابها مملوءة صحة وقوة.
جمع الصور التي تستعرض جميع مراحل حياتها في شريط واحد، ومنذ الشهر وهو يعكف على رؤيته. يخشى أهل وسيم على ابنهم من الانهيار العصبي إذا ما داوم على رؤية هذا الشريط، ولكن وسيم يعتقد أن رؤيته لهذا الشريط تهدئ من روعه الملوعة وتروي ظمأها. أسئلة كثيرة باتت تستولي على عقل وسيم بعد موت نهلة. لماذا خلق الإنسان ولماذا يموت؟ هل الموت نهاية الحياة أم هو ولادة جديدة تشبه انتقال الإنسان من عالم الرحم إلى عالم الدنيا الوسيع الرحب؟ عندما شاهدت والدة نهلة الشريط علقت قائلة وهي تشهق من البكاء: لا أصدق أني فقدت ابنتي بهذه السرعة، أشعر وكأني ولدتها البارحة، كيف مر الوقت بهذه السرعة؟ نفس الشعور يشعر به وسيم. الصور التي يستعيدها كل يوم في الشريط والتي يشعر أنها حدثت البارحة تلح عليه بأسئلة كثيرة. ينظر إلى ابنته لوليا ويضمها إلى صدره. يخفق قلبه رعبا عندما يتذكر الموت. هل يمكن أن يختطفها منه كما اختطف أمها؟ موت نهلة المفاجئ جعل وسيم يبصر كثيرا من الحقائق التي كانت خافية عنه من قبل. حياة المرء في هذه الدنيا رحلة لا بد أن تنتهي يوما ما. طالت هذه الرحلة أم قصرت؟ هي باختصار شريط فيديو تسجل فيه ولادته وحركاته وسكناته وجميع تصرفاته وزمن وفاته. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد ذلك؟ إلى أين المصير؟ تكثر التساؤلات، وعلى وسيم أن يبحث عن بقية الجواب بعد أن ألهمته نهلة بوفاتها بدايته. يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى قبره ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إخوتي وأخواتي، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأرباب، والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب، وعلى آله وأصحابه الأحباب، وعلى من اتبع أثرهم إلى يوم الحساب. أما بعد، لقد عاش الإمام الحسين رضي الله عنه، فكانت أسعد لحظات حياته هي تلك التي عاشها في طفولته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاش الحسين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين.

أمركم يوم القيامة. وحان وقت فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. لقد بكى الصحابة وارتجت المدينة بالبكاء وهم يودعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمات محمد؟ نعم، إنك ميت وإنهم ميتون. إلا أن دينه لم يمت، وعلى الحسين الآن أن يستكمل الطريق. ولم يمض على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر حتى مني الحسين بفجيعة أخرى، وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وكأن المولى جل وعلا يريد أن يعد الحسين لما سيلقاه في الأيام المقبلة.

أما في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم القدر الأكبر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا؟ وقد كان أبو بكر الصديق صاحب النبي قبل البعثة وبعد البعثة، إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابنته عائشة الصديقة رضي الله عنها. كان أبو بكر الصديق في خلافته يسير بين الناس، وكثيرا ما كان يقول ارقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في آل بيته، أي الله الله في آل بيته. كان يوصي بهم كثيرا ويحافظ عليهم كثيرا، لأنهم آل بيت من؟ حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس أبو بكر الصديق يوما من الأيام مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدمعت عينا أبي بكر ثم قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أي أصل قرابة النبي أحب إلي وأعظم قدرا عندي أن أصلهم من أن أصل قرابتي، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي أن الله عز وجل أمرنا بصلة آل البيت، بل والصلاة عليهم، بل والمحافظة عليهم، فرضي الله عن أبي بكر الصديق.

لقد كان الحسين عليه السلام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صبيا صغيرا، وقد كان أبو بكر يحبه حبا كثيرا، بل كان يبش له ويضحك له ويلاعبه. وفي يوم من الأيام صلى أبو بكر الصديق بالناس صلاة العصر فخرج، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فأسرع أبو بكر إليه يلاعبه وعلي معه يضحك مع أبي بكر الصديق، فحمله أبو بكر وعلي يضحك له، وأبو بكر يقول: بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك ويبتسم. هكذا كانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سادات هذه الأمة، بل مع سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين. بل إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سمى أحد أبنائه أبي بكر، ربما تيمنا وحبا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
3: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الحميدة، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح. قبل أن أمضي في الحديث عن هذه الخصلة الشريفة، هناك أشخاص مرنون أينما حلوا وأينما جلسوا يأنسون ويؤنسون، يألفون ويؤلفون، ينبسطون مع من حولهم، لا تشعر أنهم غرباء، لا تحس بفوقية في سلوكهم، ولا انزواء في تصرفاتهم، ولا عنجهية في حركاتهم وسكناتهم، تحس أنهم منك وأنت منهم. هذه صفات العظماء، الألفة، الأنس. قد تشعر إذا كنت في مستوى أخلاقي رفيع أن هذا الإنسان العظيم قريب منك. إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أثر عنه أنه ما من صحابي عامله إلا شعر أنه أقرب الناس إليه، ما من صحابي عامله إلا شعر أنه أقرب الناس إليه. وإذا أردت أيها الأخ الكريم أن تنشر الحق وأن تدعو إلى الله وأن يكثر الخير منك، ينبغي أن تقلد هذه الصفة الرفيعة في رسول الله، ينبغي أن تأنس بالناس وأن يأنسوا بك، أن تحبهم وأن يحبوك، أن تتواضع لهم كي يتواضعوا لك، أن تشعرهم أنك قريب منهم، تتفهم مشكلاتهم، تتألم لآلامهم، تفرح لفرحهم، يعنيك ما يعنون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه يبسط إليهم رداءه ويطلق لهم وجهه دون أن يشعرهم أنه نبي عظيم وأن بينه وبينهم مسافات شاسعة. هذا الشعور لم يكن عند أصحاب رسول الله مهما بالغوا في أدبهم معه إلا أنهم يشعرون أنهم قريبون منه وقريب منه. هذا كلام عام، بس لو أردنا التفاصيل كيف؟ يعني أنت إنسان رجل دين، داعية، متفهم لكتاب الله، لسنة رسوله، هدفك نبيل، جلست مع أناس تحدثوا عن بناء البيوت، قد تشعر بالانقباض، قد تنصرف عنهم وعن حديثهم، قد تشتغل بشيء، تفتح كتاب، هذا ماذا يشعرهم؟ أنك فوقهم وأنك في مستوى رفيع فوق مستواهم، هذا يبعدهم عنك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه وتحدثوا في حديث شاركهم في هذا الحديث، تحدثوا في التجارة، استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع، تحدثوا عن الأمطار، استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع، تحدثوا عن مشكلات يعانيها المجتمع، استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع. يعني التفاصيل التي تؤكد هذا الخلق الرفيع هو أن تشارك الناس في الحديث. هناك أناس ضيقوا الأفق، إذا طرح موضوع، طبعا لا أقول محرم، مباح، إن طرح موضوع مباح يعني ابتعدوا عن هذا الموضوع وظهر اشمئزازهم منه وظهر ترفعهم عن الخوض فيه، حتى أشعروا الحاضرين أنه في برج عاجي وهؤلاء في الحضيض. هذا السلوك ليس كاملا، هذا السلوك لا يؤلف القلوب ولا يجمع النفوس. كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أصحابه وتحدثوا في حديث مباح من أمر الدنيا شاركهم في الحديث، تأليفا لقلوبهم وتطيبا لخاطرهم وإناسا لهم. فعن خارجة ابن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا حدثنا ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أحدثكم، كنت جاره صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي. سيدنا زيد كان من كتاب الوحي. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. أؤكد على أنك إذا أردت أن تدعو إلى الله، أن تنشر الخير، أن تؤلف القلوب، عليك أن تشعر الحاضرين أنك واحد منهم ولست فوقهم، أنه يعنيك ما يعنيهم، يسرك ما يسرهم، يؤلمك ما يؤلمهم، تهتم لما يهتمون به. فلا أدل على هذا الخلق الرفيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في الحديث المطروح إذا كان مباحا. فإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. وقد تجد يعني داعي صغير صغير صغير ليس على شيء، فإذا خاض من حوله في موضوع مباح مط شفتيه وازور عنهم وأشعرهم أنه فوق هذا المستوى بكثير. ليس هذا من خلق المؤمن الذي يألف ويؤلف. هذه نقطة أولى أيها الإخوة. وروى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم معهم. بشر متواضع، يعني أيام مدرس يدرس أخطر مادة وهو في مستوى رفيع جدا، طالب يعلق تعليق مضحك فالطلاب يضحكون، ما الذي يمنع هذا الأستاذ الجليل أن يضحك معهم في هذه الطرفة؟ إذا ضحك معهم أو تبسم معهم كان قريبا منهم وأشعرهم أنه منهم وكان واقعيا وطبيعيا. أما إذا ازور عنهم وترفع عن هذه الطرفة فقد أشعرهم أنه فوقهم وأنهم دونه بكثير. ألا تحب أن تكون أن تألف وتؤلف؟ ألا تحب أن تؤنس من حولك؟ هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم في الجاهلية فيضحكون وربما تبسم معهم. يعني لا شيء يبعدك عن المجتمع كالتصنع والتكلف، لا شيء يبعدك عن المجتمع كالتصنع والتكلف، ولا شيء يدنيك من الناس ويجعل حبك في قلوبهم كأن تكون واحدا منهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فهو واحد من أهل بيته، واحد. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين، أي متقبضين، ولا متماوتين. يعني التماوت حاني رأسه، متطامن، منكمش، متمسكن، هذا متماوت. متخرقين، منقبضين، يعني دائما منقبض الوجه. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متقبضين ولا متماوتين. وإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله تعالى دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. إنسان طبيعي لطيف يأنس ويؤنس، يألف ويؤلف، فإذا أريد منه شيء جلل عظيم انطلق إليه كأنه بطل. هكذا لا زلت أركز على نقطة واحدة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعي كان، ما في تكلف، تصنع ما في، عفوي، بسيط، يألف يؤلف، يستمع، يضحك مما يضحك منه أصحابه. ذكروا أمر الدنيا يذكرها معهم، ذكروا أمر الآخرة يذكرها معهم، ذكروا شيئا من حطام الدنيا المباح يذكره معهم. وروى مسلم عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر: نعم كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر بقي في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكان أصحابه يتحدثون فيأخذون في أمر الحديث فيضحكون وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أحدكم له مكانة دينية وعمل نزهة مع أصدقائه ينبغي أن يبدو وكأنه واحد منهم، أن يعنيه ما يعنيهم، أن يضحك مما يضحكون، أن يشعرهم أنه منهم، أنه واحد منهم. هذا خلق رفيع. هذا ذكرني بموقف عظيم لسيدنا الصديق رضي الله عنه. تعرفون القصة لا شك. كان يمشي في طريق من طرق المدينة، رأى أحد أصحاب النبي سيدنا حنظلة يبكي. قال له: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولما يا أخي؟ سيدنا الصديق بهالتواضع: ولما يا أخي؟ قال حنظلة: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، بصفاء، بانشراح، بسمو. فإذا عافسنا الأهل

الأخلاق والفهم قل يا أخي معظم النساء كذلك. طيب خاطره، أشعره أنه هي قضية عامة، قضية يعاني منها كل الأزواج، أشعره أن هذا الابن ليس شاذا، هكذا معظم الأبناء هكذا، هي مشكلة عامة. طيب قلبه، لا تجعل نفسك فوقه، لا تنفرد بميزات ليست عنده، ليس هذا من خلق المؤمن. ألف، لا تجعله يشعر بالوحشة والانفراد. والآن ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم. كان عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم. سمعت مرة أن أحد علماء الشام الكبار، شيخ بدر الدين، هذا شيخ الشيوخ، كان يمشي في الطريق وكان حاد الذكاء فطنا، فالتفت فجأة نحو اليمين فإذا أحد تلاميذه يضحك، قال له ما الذي يضحكك؟ فالتلميذ نظر إلى جورب الشيخ، جورب الشيخ نزل، فقال الشيخ الحمد لله الذي أنزل هذا الجورب وأدخل على قلبك السرور. شوف كالكلام ما ألطف، الحمد لله الذي أنزل هذا الجورب وأدخل على قلبك السرور. أنت ما بترقى عند الله عز وجل إلا إذا أشعرت الناس أنك واحد منهم وأنك تحبهم وترعى مشاعرهم وتتألف قلوبهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يروى بالتاريخ أحد كبار القواد الذين فتحوا قارة بأكملها، مرة تفقد أحد حراسه فرآه نائما حارس، فأمسك سلاحه من بيده ووقف مكانه. هذا الحارس شبع من النوم ثم فتح عينيه فإذا هذا الإمبراطور يقف في الحراسة مكان هذا الجندي وسلاحه بيده. كن قريبا من الناس، كن طبيعيا، لا تكن متكلفا، لا تستخدم أساليب الكهنة الكهنوت، لا تجعل بينك وبين الناس هوة كبيرة، لا تشعرهم أنك فوقهم بكثير، أشعرهم أنك واحد منهم. أقول لكم أحيانا تقديم، مرة قرأت لكتاب عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع الشاهد، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. هذا ملخص هذه الخصلة الرائعة في رسول الله، هو متفوق بحيث بإمكانه أن يعيش فوق الجميع، لكن ما عاش إلا بين الجميع كواحد منهم. فكان عليه الصلاة والسلام يمزح لإدخال السرور على قلوب أصحابه. لو ترك الطلاقة مع أصحابه ولزم العبوس والانقباض لألزم أصحابه بهذا الخلق، وكذلك التابعون، وصار ديننا دين حزني. مرة واحد قال لي فلان، قلت له نعم، قال لي هذا خرج إخدان خاطر، دائما عابس، دائما مكتئب، قال لي خرج إخدان خاطر هذا. مؤمن طليق، مبتسم، مبتسم، محبب. قال لو أنه ترك الطلاقة في وجهه والانبساط في خلقه ولزم العبوس والانقباض لألزم أصحابه بهذا الخلق وكذلك التابعون، فأصبح هذا الدين دين انقباض ودين اكتئاب ودين عبوس

0: ودينا ينفر منه الناس. طبعا النبي كان يمزح، وكان طليق الوجه، وكان منبسط الأسارير. لا يعني هذا أنه كان مغرما بالضحك، لا يعني هذا أنه كان يلهس لإضحاك أصحابه، لا، هو جاد ويحمل هموم أمته ويحمل رسالة كبيرة، إلا أنه يدخل على قلوب أصحابه السرور بهذا المزاح اللطيف. لكن لا بأس من أن يكون لطيفا يمزح مع أصحابه يدخل على قلبهم السرور. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، يلاطفنا ويمازحنا، حتى يقول لأخ لي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طفل صغير، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه كنية يا أبا عمير، كان معه عصفور صغير اسمه النغير، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ تصور إنسان يتربع على قمة المجتمع، نبوة على ملك، على عظمة، على علم، على وقار، على هيبة، مع الوحي والإعجاز، ومع ذلك يتحبب لطفل صغير سماه أبا عمير، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قل لي. واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أحكاما كثيرة. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني عايش بالبادية، شيء من الحليب أو شيء من السمن أو شيء من الصوف مثلا، كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا. والتهادي تبادل الهدايا، التبادل. وكان عليه الصلاة والسلام يجهزه إذا أراد أن يخرج إلى البادية، يعني أنت جئتنا بهذا السمن وخذ هذا القماش مثلا. إذا إنسانك له صديق من أهل الريف الكرام وجاءه بهدية من طبيعة الريف، أنت تسكن في المدينة، قد يشتهي أولاده هذه الحلوى، قدم له علبة حلوى مما تشتهر به المدن، هو يألف هذا الحليب واللبن والسمن، وهذه الحلوى ليست عندهم. إذا قدم لك هدية من البادية، قدم له هدية من الحاضرة. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره، هو يجهزنا بمنتجات من البادية ونحن نجهزه بمنتجات من المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يحبه. وكان زاهر رجلا دميما عليه الصلاة والسلام، دائما كان ينظر إلى الحقائق، إلى الجوهر، الرجل لا يقيم بشكله، فكان يحبه وكان يداعبه وكان يمازحه وكان يهديه، وكان يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. وكان دميما. فأتاه النبي يوما عليه الصلاة والسلام وهو يبيع متاعه في السوق، مر النبي فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، لهالدرجة المداعبة طبيعي كان، اللهم صل عليه، احتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني، يعني اتركني. فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي، يعني بده يكسبها فرصة. طبعا حين عرفه فجعل النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، ما عم حد يشتريني. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن عند الله لست بكاسد. وفي قول آخر: لكنك عند الله غال، غالي كثير على الله أنت. هو المؤمن يشعر أن الله يحبه. قد يكون بالمستوى الاجتماعي ضارب آل كاتب، قد يكون حاجب، وقد يكون قلامة ظفره تساوي عند الله مليون إنسان من علية القوم. بجوز حاجب يخاف الله ويطيع الله ويشكر الله ويقدم من ذات نفسه لله ويشتاق إلى الله عز وجل. حاجب قد تعدل قلامة ظفره مليون إنسان من علية القوم التائهين الشاردين. هكذا ورد: ابتغوا الرفعة عند الله. قال له: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. هذه العلاقة العفوية الطبيعية أساسها الحب، أساس المداعبة، أساس تبادل الهدايا، تبادل. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم، في خيمة يعني صغيرة، فسلمت فرد فقال: أدخل؟ قال: ادخل. فقلت: أكل يا رسول الله؟ هو لقاها خيمة صغيرة كتير، يعني لعله يداعب النبي. قال: كلك ادخل. أكل لي؟ قال له: كلك ادخل. يعني هلا هو في نقطة جديدة، هو كان يمزح مع أصحابه، لكن هناك أشخاص لا يسمحون لأحد أن يمزح معهم. لو أنه تجرأ ومزح معهم أقاموا عليه النكير وعنفوه. هذا الصحابي الجليل مزح مع النبي، قال له: أكل لي؟ قال له: كلك فادخل. لكن مزاح لطيف مهذب أديب. ومن جملة ما ورد في مزاحه صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب أن يحمله على دابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني حاملك على ولد الناقة. قال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ قال: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يمزح مع هذا الصحابي الجليل. وجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، احملني على بعير. فقال: احملها على ابن بعير. قالت: وماذا أصنع به؟ قال: وما يحملني يا رسول الله؟ قال: وهل يجيء البعير إلا ببعير؟ أيضا أثر أنه كان يمزح مع أصحابه ولا يمزح إلا حقا. أما هذه المرأة العجوز التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت وذهبت وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤنس أصحابه، يطيب نفوسهم، يدخل على قلوبهم السرور. والمزاح هذه وظيفته في الحياة: تأليف القلوب، تلطيف الجو، تطيب القلوب، إدخال الفرح على قلب الإنسان المحدث، هكذا. وقد ورد في الأثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمازحون فيما بينهم، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. يعني أحيانا تجد في حياة الإنسان فصول متباينة، بينما تراه متواضعا لين الجانب رقيق الحاشية، يألف ويؤلف، فجأة تجده كالأسد الهصور، شديد مقدام شجاع. قد تقول والله شيء غريب، من هذا اللطف الشديد وهذه الوداعة التي لا حدود لها إلى هذه الشدة والقوة، هكذا كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله. كان أصحاب النبي يتمازحون، فإذا كانت الحقائق يعني في غزوة في أمر جلل كانوا هم الرجال. هذا النهي محمول على الإفراط في المزاح، فمن جعل المزاح شغله الشاغل فقد أسرف وتجاوز الحد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإفراط في المزاح، ويبين أن كثرة المزاح تقسي القلب، بل إن كثرة المزاح تورث العداوة والأذى والحقد وجراءة الصغير على الكبير. يعني المعلم، المدرس، صاحب المنصب القيادي إذا مزح مزح لطيف وقليل بيألف القلوب، أما إذا كثر مزاحه قلت هيبته وتجرأ عليه من هم دونه. بقاعدة من مزح استخف به، كثرة المزاح تذهب الهيبة، كثرة المزاح تقسي القلب، تورث العداوة والبغضاء والحقد وجرأة الصغير على الكبير. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه: من كثر مزاحه قلت هيبته، ومن مزح استخف به. والتفسير: من أكثر من المزاح، أو من مزح مزاحا فيه أذى أو فيه يعني تحقير لشخص ما أو لفئة ما. هناك مزاح يسبب أذى. روى الترمذي عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. يعني إخفاء حاجة سمينة، إعطاء خبر كاذب مفجع، هذا ليس مزاحا، هذا مزاح فيه أذى، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا المزاح. يعني أي مزاح يسبب صدمة للشخص هذا مزاح محرم. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام واحد منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ويوم الخندق كان زيد بن ثابت ينقل التراب مع المسلمين فنعس، يعني أراد أن ينام أو غلبه النوم، فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا إذن مزاح يؤذي، مزاح يخيف، مزاح يحرج. نعم. وروي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم. الأيام بيروحوا شباب على المسبح مثلا أو على البحر، بيكون واحد خويف يدفعونه إلى لجة الماء دفعا، فيصيح ويبكي، وليس هذا مزاحا. كل مزاح يسبب صدمة هذا مزاح منهي عنه. لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم. الملخص أن المزاح مندوب إليه بين الإخوة والأصدقاء بما لا أذن فيه، مندوب بين الإخوة والأصدقاء بما لا أذن فيه، ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شين في عرض أو دين، ولا استخفاف بأحد منهم. أي شروط؟ امزح مع أصدقائك وإخوانك وأهلك من دون أذى، ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شين، لا في عرض ولا في دين، ولا استخفاف بأحد. فإذا خلى المزاح من هذه الشروط أو من هذه النواقص كان مزاحا مباحا، بل مندوبا إليه، مندوبا إليه. قال: أما مزاح الرجل مع أهله وملاطفته بأنواع الملاطفة فمطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبيين. قالت له: أتحبني سيدة عائشة؟ قال: نعم. يقول: كيف العقدة؟ يقول: على حالها. ساهمكني. كيف العقدة على حالها؟ يعني الزوج لما بيمزح مع زوجته مزاح لطيف، هذا مما يؤلف القلوب. أحيانا يعني تبذل من الجهد فوق ما تطيق إرضاء لزوجها، إذا كان يطيب قلبها ويثني عليها ويشعرها أنها شريكته في الحياة. في قول سيدنا عمر رائع جدا، طبعا مزاح الرجل مع أهله وأولاده وملاطفتهم بأنواع الملاطفة مطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبيين. من أخلاق النبيين، يعني أنا والله أرجو من الله من خلال هذه الدروس أن يكون بيت كل منكم جنة، والسرور بالبيت ما له علاقة بمساحة البيت أبدا، وما له علاقة بفخامة الأساس، وما له علاقة بنوع الطعام، لكن له علاقة بارتفاع مستوى الإيمان. ممكن أن يكون كل بيت من بيوت المسلمين قطعة من الجنة، لأنه أجهزت له ما في بيت ملائكي يتلى فيه القرآن، تقام فيه الصلوات، يتحدث فيه بكتاب الله وسنة رسوله، ومع ذلك فالزوج يمزح مع أهله ويطيب قلبهم ويؤنسهم، وأولاده كذلك. يقول سيدنا عمر: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي. كيف الصبي بيحب المرح دائما؟ قال: فإذا التمس ما عنده وجد رجلا، بالحق رجل. إذا انتهكت حرمات الله شيء مخيف يغضب، لكن إذا ما في معصية ما في مخالفة. قال: ينبغي أن يكون الرجل في بيته مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده من حزم، من إرادة، من ورع، من تصميم، قال: وجد رجلا. لذلك قرأت كلمة أعجبتني، قال: المؤمن الحق طفل كبير. كيف يعني؟ الطفل في عنده صفاء، في عنده براءة، في عنده طيب، لا يحقد. لاحظ أيام الأب يعني يعاقب ابنه، بعد دقيقة يبتسم له الابن، ما عنده حقد. هلأ ضربه دقيقة واحدة، تلاقي أقبل على أبيه ورمى نفسه في أحضانه، معنى ما عنده حقد الطفل، في عنده صفاء، في عنده ذاتية، في عنده عفو. لذلك قالوا المؤمن طفل كبير، طفل من حيث الصفاء، طفل من حيث العفوية، طفل من حيث العفو، طفل من حيث الذاتية، يعبر عن ذاته، ما بيقلد الطفل أحد، لكنه رجل من حيث المروءة، من حيث الشهامة، من حيث العقل، من حيث الورع، من حيث الدين. هذا كلام سيدنا عمر عميق جدا. ينبغي أن يكون الرجل في أهله مثل الطفل الصبي، فإذا التمس ما عنده من حزم وعزم وتصميم وقرار حازم وجد رجلا. بقي موضوع قصير جدا. كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتبسم في وجوه أصحابه حين يلقاهم. قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. ما معنى ما حجبني؟ يعني ما اضطرني أن أسأل حاجبا كي أدخل عليه، أبدا، مفتوح بابه. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، رواه الترمذي. ولا رآني إلا تبسم. وروى الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم، فقالت له: يا أبا الدرداء، يقول الناس إنك أحمق، يعني على طول ضحكان، أي بسبب تبسمك في كلامك. فقال أبو الدرداء: ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. فكان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عود نفسك الابتسامة والمؤانسة، وأقرب الناس إليك أهلك، خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ومرة ثانية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس عن شمائل النبي، ولا سيما عن مزاحه مع أهله وإخوانه، وعن مؤانسته وملاطفته وتواضعه وعفويته، أن يكون هذا الدرس مترجما سلوكا في بيوتكم، أن ينطلق الإنسان إلى بيته يدخل على قلب أهله السرور. ومرة ثانية وثالثة: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. بيقول لك البراد مليان، خليه فاضي وابتسم، خليه فاضي وابتسم. يعني أيام الإنسان يأنس باللطف والمودة أضعاف ما يأنس بالطعام والشراب واللباس. إذن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس مطبقا في حياتكم، وأن تغدو بيوتاتكم قطعا من الجنة، لأنه ورد في الأثر، اسمعوا الآن، أن جنة المؤمن داره، جنة المؤمن داره. المؤمن بيتوتي، أما غير المؤمن سوئي، وينه بالقهوة، وينه بالنادي، وينه سهران بالفندق، أما المؤمن جنته داره. هذا الإنسان يعني جعل من داره واحة يستريح بها من عناء العمل ومن تعب النهار، استأنفت اليوم الثاني العمل بنشاط. وهكذا كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ويا أخوان، المعلومات ما لها قيمة أبدا، بصراحة المعلومات ما لها قيمة أبدا كمعلومات، أما المعلومات قيمتها بالسلوك والتطبيق. لو قرأت هذا الكتاب 1000 مرة وحفظته كلمة كلمة، وأتقنت أحاديثه وتخريج أحاديثه، وتفاصحت على الناس به، ولم تكن بساما ضحاكا إذا دخلت بيتك لم تنتفع به إطلاقا. الابن يحتاج إلى تأليف قلب، يحتاج إلى أب مزوح، أب ودود، لكن كل شيء بحد. لكن أقول لكم نهاية هذا الدرس: المزاح كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. النبي نهى عن المزاح، نهى عن مزاح يؤسي، نهى عن كثرة المزاح، نهى عن الإفراط في المزاح، نهى عن مزاح يخجل، يحرج، يصدم. فالمزاح كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع موضوع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة التي أمرنا أن نقتدي بها، وهو المثل الذي أمرنا أن نحذوه، أي أن نسير في أثره، وهو القدوة والمثل والأسوة لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بدي ناس الجوع، بدي تعرف مين الجيش الإسرائيلي. أي واحد برفع عينه طخوه، بديش رحمة.
3: هذه شغلتنا وإحنا بنعرف كيف نتعامل معهم.

0: لازم الناس تطلع، لازم الناس تقاوم.
1: مالك يا أمي، مالك بتحكي مع حالك؟
0: الناس لازم يطلعوا، لازم يقاوموا، لازم الناس يقفوا وقفة مساندة مع بعضهم.

0: مقارعة الاحتلال، واصطفانا نحن لأن نكون مجاهدين، فهل نقبل أن تقتل أمهاتنا أمام أعيننا؟ هل نقبل أن تنتهك أعراض نسائنا أمامنا؟ هل سننتظر دورنا قبل أطفالنا؟ لا نقبل، والله لا نقبل. الموت واحد. أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الموت للإسرائيليين. خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود.
2: خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود.
3: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
4: صلى الناس صلاة الجمعة وخرجوا بمسيرة كبيرة على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، وذهبوا باتجاه مركز الإسرائيليين وبدأوا يرجمونهم بالحجارة.
5: وماذا صنع الإسرائيليون؟
4: الإسرائيليون يفكرون دائما قبل أن يقوموا بعمل أي شيء، ويحسبون كم هي خسارتهم. لقد رأوا الناس كثيرين متجمعين في مسيرة، والناس في حالة غضب شديد.

0: يا سيدي المسيرة كبيرة والناس غضبانين جدا، اشي ما شفته قبل هيك. المسيرة طلعت من الجامع بعد الصلاة.
1: يعني ايش كبيرة؟ شوية صغار بيخوفوكو.
0: سيدي اعطيني اوامر ابدأ بضرب النار ابيدهم.
1: لا لا، الموضوع بده حكمة. لا، لابد ان نمتص الناس، بدناش مشاكل بهذه الفترة. اسحبوا القوات لورا ويرفعوا منع التجول عن الناس 4 ساعات، وبكرة بترفعوا الحصار عن المعسكر.
0: ايش هذا سيدي؟ بلاش يفكروا انه احنا ردينا عليهم.
1: طبعا احنا ردينا عليهم. الان الحرب ادارة والنتائج بالنهاية. من تحت الارض بدي اعرف كيف يتجمعوا الناس ومين وراهم. اليوم بدي تقرير.

0: ثمارها. اليهود شعروا بالخوف. جزاك الله خيرا يا شيخ، كنت خايف الإسرائيليين يقتلوا كل الناس اللي تظهروا اليوم.
1: إيش يموتوا؟ يموتوا شعب؟ بيقدروش. بعدين إحنا لازم نكون عارفين إنه لازم نعمل اللي بقدرتنا، والأمر لله من قبل.

0: يرضى عليك يا ستي، يرضى عنك. هاتي بوسة يا ستي، هاتي. كيف المدرسة يا ستي؟ إن شاء الله منيحة.
1: الحمد لله. واليوم المعلمة طلبت من جميع طلاب الفصل أن يصفقوا لي 3 مرات لأنني أجبت على الأسئلة الصعبة، وقالت لي أنا أحبك كثيرا يا نسيبة، وكل صديقاتي غاروا مني.
0: طبعا يا ستي، الممتازين اللي بيدرسوا منيح معلماتهم بحبوهم.
2: أنت صفق لك طلاب فصلك، لكن أنا المدرسة كلها بتعرف من معاذ أبو حمزة.
1: طيب طيب، عرفناك يا بطل.
0: هيا يا حلوين، ما إن تصلوا الظهر حتى يكون الطعام جاهزا، ثم تستريحان قليلا لتقوما بحل الواجبات المدرسية.
1: أمي من فضلك، أريد أن ألعب على الكمبيوتر قليلا.
0: لا مانع يا حبيبتي، ولكن أولا ننهي واجبنا، وبعد العصر تلعبين على الكمبيوتر إن شاء الله.

0: الله يرضى عليكم يا بابا يا نور عيني. هيا يا أبطال حتى نكمل، أم أنكم مللتم من القصة؟
1: أتعلم يا أبي، أصبحت أنتظر أذان العشاء حتى أكمل القصة.
0: وبدأ الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى أن تسير الأمور بشكل طبيعي بعد سيطرته على الأمور في قطاع غزة، وأراد أن تذهب الناس إلى أعمالها والطلاب لمدارسهم والحياة تعود لطبيعتها.
2: ولماذا يا أبي هم حريصون على أن تعود الحياة لطبيعتها؟ أليس هم يكرهون لنا الخير؟
0: أحسنت يا معاذ على هالسؤال. بعد الجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي وقتل الناس وتدمير بيوتهم، الجرائد والإذاعات أصبحت تتحدث عنهم أنهم سفاحون وأنهم قتلة، فأرادوا أن يغيروا هذه الصورة التي انتشرت عنهم، فيقولوا إن الحياة تسير بشكل طبيعي، وإن القصص التي تتحدث عن أننا نقتل الناس ليست صحيحة. نعم هم لا يحبون لنا الخير، ولكنها مصالحهم.
2: فهمت يا أبي. وماذا حدث بعد ذلك؟
3: الخطوة الأولى تمام، اهتلينا الكتاب وضبطنا الوضع الأمني. الآن بدنا الخطوة الثانية.
4: إيش الخطوة الثانية؟
3: الخطوة الثانية إنه ترجع الحياة طبيعية، والصحافة تكتب إنه إحنا جيش ما بنزي خدا وما بنقتل خدا، والناس عايشة ومبسوطة بتشتغل وبتدرس والأمور تمام.
5: طب لو تعرضنا لمقاومة من الناس وعملوا الناس مظاهرات؟
6: بيجي دوري أنا بعرف كيف أضبط الأمور.

0: السلام عليكم يا أحمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: على إيش نويت يا أحمد؟ بدك ترجع تعلم؟
2: نويت أرجع لعقلها، هي بدها كلام
0: وتاخذ راتبك من الاحتلال.
2: مش مهم الراتب، المهم إني أعلم الجيل دينه وين حبه وكيف ضاع وكيف لازم يرجع، وكل المدرسين لازم يرجع. وتنساش كمان الناس ملهاش مصدر عيش يا عبد الله، تنساش.
3: وعاد الشيخ ليعلم في المدرسة، وكان كل همه أن يخرج جيلا متدينا يصلي ويتعامل مع الناس بشكل جيد، جيلا قادرا على أن يأخذ حقه.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومع الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصص بطولاته كثيرة، ولكني أقتصر على رواية قصة واحدة، حيث تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ارتد الكثير من أهل الإسلام. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، حيث اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين. وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل، ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق رضي الله عنه جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد. هذا الجيش حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين رضوان الله عليهم، وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، ودارت بين الفريقين رحى معركة شديدة مهلكة لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل. ثبت قوم مسيلمة في ساحة القتال ولم يلتفتوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. على سبيل المثال للحصر، فثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقيه، ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وسالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له إن لنخشى أن نؤتى من قبلك، فقال إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب واستشهد في سبيل الله. ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ذلك أن خالدا حين رأى اشتداد المعركة التفت إلى البراء بن مالك وقال إليهم إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم.
كانت حديقة الموت هذه رحبة الأرجاء، أي واسعة عالية الجدران. فأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنوده عليهم أبوابها، وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها، فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك رضي الله عنه وقال: يا قوم ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيلا، ورفعته الرماح فألقته في حديقة الموت، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف، حتى قتل 10 منهم وفتح الباب.

0: جراحه
1: حتى أذن الله له بالشفاء وكتب لجند المسلمين على يده النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يطوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، واستمر يخوض المعارك الواحدة بعد الأخرى شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى وحنينا إلى اللحاق بنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى كان يوم فتح تستر من بلاد فارس، فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع فحصرهم المسلمون. ولما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلالة من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تغرز في أجساد المسلمين وتعلق بها فيرفعونهم إليهم إما موتى وإما على وشك الموت. فعلق منها كلاب بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما أن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. في هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري، دعا الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه حيث خر صريعا شهيدا مغتبطا بلقاء الله تعالى. نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة وأقر عينه بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الخامس من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الأجزاء السابقة كنا قد تحدثنا عن النشأة الأولى والتجارب الاعتقالية، عن العمل السياسي والحزبي. التجارب الاعتقالية تكررت مرارا في حياة الأستاذ منير شفيق إلى أن اعتقل عام 1957، وهو الاعتقال الذي دام فترة طويلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ منير شفيق. يعني تحدثنا في الأجزاء السابقة كما ذكرنا في المقدمة عن مراحل متعددة إلى أن وصلنا إلى ذاك الاعتقال الذي حدث عام 1957، وهو ربما الذي كان الأكثر شراسة من بين الاعتقالات التي تعرضت لها، حيث أن التحقيق كان قاسيا والتعذيب أيضا كان شديدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة هذا الاعتقال كان الخامس.
1: نعم.
2: والسنوات اللي تلته كان سبقها تقريبا في سنتين حبس وسجن متقطعات وسنة متفرقات، يعني 3 سنوات قبل هذه الفترة. ولكن الاعتقال الأخير الذي حدث في نيسان 57 على إثر يعني الانقلاب الذي حدث لحكومة النابلسي والوضع الوطني، وكان انقلاب كبير يعني لا يخص الشيوعيين فقط وإنما يخص كل الحركة السياسية، ونحن في تلك المرحلة الجميع يعني كل القوى المعارضة أخذت إلى السجون، بما في ذلك الضباط الأحرار 10 الذين أيضا سجنوا. بالنسبة لي في تلك المرحلة أنا كنت قد هربت من الاعتقال، وكنت دائما متهم في داخل الحزب أني أنا أعرض نفسي للاعتقال يعني ولا أحاول الهروب، وكان يقال من سمات المناضل أن لا يقع بيد الشرطة،
1: أن يتجنب الأسر، نعم،
2: أن يهرب يعني أن يحسن الهرب. ففي تلك المرحلة حاولت أن أحسن الهرب، بالفعل هربت، وهنا قصة طويلة من بيت لبيت ومن مكان إلى مكان حتى يعني
1: قديش استمرت فترة هروبك من
2: تقريبا شهرين.
1: شهرين من التوتر،
2: ولكن أول فترة هي كانت صعبة، أول أسبوع يعني هذه كانت على مسؤوليتي وعلى أهلي أنتقل من خلالهم ومن يعني بعض الجيران يساعدوننا وإلى آخره. ثم ذهبت إلى بيت سري للحزب كان في القدس، وهناك التقيت مع حوالي 15 كادر وقائد، التقينا جميعا في بيت واحد،
1: وأيضا هم هاربين من الاعتقال،
2: هاربين من الاعتقال في بيت يمكن غرفتين، كنا ننام جميعا في غرفة واحدة، وصاحب البيت وهو وزوجته وأولاده في غرفة، بيت متواضع هو كان، ولكن كان يحوي كل هذا الحشد من الذين هربوا من عدة مناطق، من رام الله، من بيت لحم، من القدس، من عدة مناطق كانوا في الضفة، حتى من نابلس جاء ناس إلى هناك، والتقينا جميعا، وكان أيضا الدكتور زيدين معنا، في
1: دكتور يعقوب زيدين،
2: يعقوب زيدين، وعدت من قيادة الحزب الحقيقة. ثم أخذ قرار بعد أسبوع في هذا البيت أن أتوجه أنا وأخ من الإخوة إلى بيت لحم يعني العمل السري هناك والاختفاء. وكان السبب أنه جاءت أخبار أن بعض الإخوة أخذوا يعني عائلاتهم تضغط عليهم ليسلموا أنفسهم حتى نوقف هذه العملية.
1: نعم.
2: وكانت قصة طويلة لي في قصة السير من القدس إلى بيت لحم،
1: سيرا على الأقدام،
2: على الأقدام وعبر الوديان يعني، وطبعا لبست دماية لهاي الفلاحية.
1: نعم.
2: وكان غريب على شكلي، يعني مثلا من الطرائف التي حدثت انه وضعنا احنا في الطريق الحقيقة، صرنا باتجاه وادي القلط. نعم. يعني اتجاه الريحة يعني والبحر الميت، ثم عدنا. لمنطقة بيت لحم.
1: لازم تروح على وادي النار أعتقد هو طريق وادي النار اللي.
2: لا هو وادي الفراديس.
1: وادي الفراديس.
2: وبنتمر عن التعامرة منطقة التعامرة. فلما عدنا أخذنا التعب كان 7 ساعات سير على الأقدام وإلى آخره وأنا متعب من لبس الدماية والحطة والعقال. المهم دخلنا في بيت مطرف في بيت منطقة بيت سحور. في ذلك البيت قلنا نقتحمه بأي طريقة ونسلم على الناس ونشرب يعني ماء ونرتاح قليلا. وبالفعل دخلنا على ذلك البيت فوجدنا فيه امرأة كبيرة بالسن تفتل بالعجين تعمل المفتول وزوجها استقبلنا رجل كبير بالعمر وجلسنا أسقنا ماء وجلسنا كيف حالكم إلى آخره. ف المرأة طلعت فينا قالت طبعا فرارات انتو هاربين من السلطة. قلنا له هي السلطة ناس تهرب منها مش معقول حدا يهرب منها. ثم تأملتني جيدا امرأة يبدو كانت ذكية قالت لي انت لا يمكن ان تكون فلاح ولا تكون خليلي ولا تكون انت ابن مديني وظاهر عليك
1: حتى رغم اللبس التنكري اللي
2: وكل اللبس التنكري كنت مفضوح أمامها يعني إنه هذا كله. وثم جاء الرجل وقال أنا والله أرحب بكم وكنت يعني مستعد أن أويكم في بيتي ولكن للأسف أمس جاء وهجمنا دهمنا الشرطة دهمتنا وسألونا إن كان عندنا فرارات وفتشوا البيت إلى آخره فنحن أصبحنا تحت المراقبة. الغريب أنه بعدها بيومين عدنا إحنا دبرنا أنفسنا التقينا بأخ كان هارب فأخبرنا أن هذا البيت هو الذي أرسل إخبارية لهم للشرطة ليقول لهم أنه هارب في ذلك البيت حتى بقصد أن يبعدهم عن الشبهة أين هو مختبئ. كانوا يفتشون عليه ومن قيادات بيت لحم. فالحقيقة
1: هاي المفارقة اللي كانوا كده المصادفة تخليك تخاف الاعتقال
2: كيف تعملها. قلنا له كيف تعملها أنت يعني تدلهم على بيت ناس يروحوا عليه. طب بركي بالصدفة كان في ناس اعتقلوا. وأنا أذكر في قصة لسارتر حول هاي القصة في الحرب العالمية الثانية عن شخص فعل ذلك وبالفعل
1: وقعوا على صيد ثمين
2: فالمهم قعدنا في بيت لحم فترة وبدأنا نتصل بالشباب وفي مثلا في ليلة من الليالي نمنا تحت الشجر وإلى آخره وجاءت عاصفة طويل القصص.
1: اعتقلت من بيت لحم؟
2: اعتقلت في بيت لحم. للصدفة أنه بعد ما سجرنا بيت واستقرينا وبدأنا نقوم بالاتصالات السياسية والإشياء بعد تقريبا 2 أو 3 أسابيع قررنا في ذلك اليوم أن نستحم أن نغير ثيابنا. كنا ننام بثيابنا وحتى لا نغير الحذاء وبالحذاء. فقررنا أن نغير الوضع ونستحم اطمأننا يعني للوضع الجديد. وبالفعل هي غرفة استحممنا فيها أنا وزميلي وبعد ما لبسنا البيجامات لباس النوم وارتحنا وتفرفدنا يعني وجدنا وضع مختلف تماما وإذا بالباب يطرق بقوة افتحوا شرطة ايه شو اللي حدث. فكان الغرفة باب آخر فهربنا منه حفاة وفي البيجامات هاي في أواعي النوم وإذا بهم يطوقون البيت من الجهة الأخرى أمسكونا أعادونا إلى الغرفة. فبدأنا نلبس ثيابنا استعدادا لنذهب معهم. أنا بهذه الفترة حاولت تكرار الهروب فقفزت للباب الذي جئنا منه لأهرب منه فهجم علي 3. بهذه الأثناء أخلي الباب الرئيسي الذي دخلوا منه زميلي هرب.
1: مين هو؟
2: هلا أنا في الغريب أني أنا عذبت عذاب شديد في ذلك اليوم لمدة 3 أيام متواصلة حتى أقول لهم من هو لأنهم يريدون أن يعرفوا اسمه. حتى يأتوا بمخابرات من البلد التي يمكن أن يكون بها، ولكن لم أخبرهم بذلك. حتى للطرافة، أنني في عام 91 أو 92 عدت إلى الأردن، وكانت أسباب تتعلق بشقيقتي لأنه كانت مريضة، فسمح لي أن أدخل. فقابلني مسؤول المخابرات الخاص بالفلسطينيين بفتح، فبدأنا يعني بدأ يناقشني إنه غيبة طويلة وإلى آخره، وبدأ يسأل، ثم جاء ببعض الأسماء يسألني عنها. قلت له أنت لا تستطيع أن تسألني عن أي اسم لأني لن أفيدك بشيء إطلاقا. وبالحقيقة هو سألني عن أسماء أنا أعرف أنهم أصبحوا يتعاونون معه، ولكن رفضت أن أعطيها شيء. قلت له أنا لا أقول لك شيء حتى تعرف من تتكلم مع من. أنا في عام 57 صار معي، لما اعتقلت كان معي مناضل قيادي وهرب، وعذبت عذاب شديد حتى يعرفوا اسمه، لم يعرفوا اسمه. وحتى اليوم لو سألتني وسجنتني لن أقول لك من هو.
1: ولن تقول لنا من هو؟
2: لا سأقول لك، لأنه الرجل كتب مذكراتي قبل سنة أو سنتين، ووجدته يذكر الواقع، أذكر اسمي وأذكر اسمه بهذا القضية، فحررني. ولا أنا كنت حتى بهذا اللقاء ما كنت سأذكر اسمه، لأن أنا كنت أعتبر كل ما أعرفه في زمن ما كنت في الحزب الشيوعي بقي في سره، ولن أبوح به لأحد سواء كان سلبا أو إيجابا بغض النظر. الرجل كان نعيم الأشهب، أستاذ نعيم الأشهب، هو الذي هرب ولم يعتقل في الحقيقة، هرب بعدين على أوروبا الشرقية. هو موجود،
1: عاش في تشيكوسلوفاكيا فترة طويلة،
2: عاش فترة طويلة. ولكن أنا في عذبت تعذيب شديد حتى طبعا أعترف. هذيك الحقيقة الفترة كانت صعبة جدا.
1: كيف كان التعذيب؟ بالضرب مثلا، بعدم النوم،
2: كل أنواع التعذيب. يعني أنا يعني على الأقل في 15 خزراني كسوا، يعني أصبحوا شظايا وهم يضربونني. ثم استخدموا نوع من العصي التي تشبه، يعني التي توضع في الفأس والمجارف، يعني ثقيلة، وضربت على رأسي إلى آخره. ثم جاءوا ببابور النار، بابور
1: الموقد العادي،
2: لا مش الموقد، البابور العلكاز، في ذلك الوقت البابور نسميه البابور، معرفش اسمه في العربي الفصيح، ووضعوا عليه أسياخ لتعذيبي، يعني استخدام
1: السيخ والكي
2: النار. فأنا في ذلك الوقت قلت لهم أنتوا ليش تغلبوا حالكم، أنا أرمي نفسي عليه. فرميت نفسي على البابور فهجموا ومنعوني منه، فسحبوا، قالوا أنت شو بدك،
1: أنه أي قانون التعذيب لن يأتي بنتيجة.
2: لا، كان يعني رأيهم أنه أنا حأبليه بدمي. قال أنت يعني تصرفت، أنا معهم بتصرف يعني أعرف كيف، يعني التحدي فوق
1: أكثر مما يتوقعوه من التعذيب،
2: من يتوقعوا، حتى صار عندهم قناعة، لأنه هي المعركة بينك وبين المعذب هي معركة نفسية، كما هو يريد أن يحطم نفسيتك يمكن أن تحطم نفسيته. يعني أنت يجب أن
1: تشعر باليأس،
2: يجب أن تقنعه أنك أنت مستعد لاستقبال الموت، وألا أي شكل من أشكال التعذيب أنت تستطيع أن تتحملها. وفي الحقيقة التجربة هي فظيعة، وأنا كتبت عنها يعني كراس، كان أول كراس كتبته كيف تصمد،
1: كانت نصائح للمناضلين،
2: للمناضلين إلى آخره. لكن أنا الشيء الذي كنت يعني موقفي في داخل التحقيق في البداية كان يقول لي من فلان، أين كنت، قال له لا أعرف. ثم لما شددوا التعذيب قلت لهم أعرف ولن أقول لكم ما أعرف، أعرف أين هم وأين موجودين ولكن لن أقول. هذه استفزتهم للآخر. وأنا في الفعل الشيء الغريب تحت التعذيب كان يمر أمامي كشريط أولئك الرفاق المناضلين بذلك الوقت الذين كنت وإياهم في غرفة التي ما زال فيها وكانت عاملة وما زال فيها أشخاص قياديين ما زالوا
1: غرفة القدس،
2: غرفة القدس. وكنت أنا أسلمت شجاعة أنه كيف يعني أسلم هؤلاء يعني
1: هلا أخواني ورفاقي.
2: وأنا حقيقة للصدق أنه هذه الشجاعة كانت من شجاعات الإنسان تعلمها من الحزب، الحزب الشيوعي، وكان أعضاء الحزب مثال حقيقة في الصمود وفي التعذيب. يعني أنا لا أذكر في تلك الفترة أحد اعترف من مستوى عضو لجنة محلية وما فوق، ما حد اعترف على إخواني. وفي ناس عذبوا كثير أكثر مني، يعني في ناس حقنوا بالشطة مثلا، الشطة هاي الحارة،
1: سلسلة الحارة،
2: تعرف هذه كان في اسطبلات، اسطبلات الخيل، فكان في الخيل لما تحشر بحقنوها في بسموها شربة الملح هاي، فحتى يعني تتسهل امورها، فهي العادي يعني ينفخها نفخ هذا، فاستخدمت مع بعضهم، انا لم تستخدم معي، ولكن في اشخاص استخدم معهم ولم يعترفوا في الماء او في
1: يعني ربما هؤلاء من تعرفهم. هناك روايات اخرى عن اشخاص قدموا يعني من يعرفون ومن لا يعرفون،
2: هذا في فتره من في فترات يعني لاحقه
1: القى السلام على احد مار ايضا سلم على تهمه انه ينتمي الى الحزب.
2: لا هذه في فترات لاحقة، مش في الفترة يعني فترة بعد السجن، بعد 5 سنوات 6 سنوات صار في أوضاع سياسية فيها يأس، خصوصا ما حدث في العراق بعد 58-59 عندما بدأ في صراع بين بعثيين والشيوعيين.
1: خلينا نمشي فيهم شوي شوي، احنا حنوصل لهي المرحلة 58 وثورة 14 تموز في العراق، لكن قبل ذلك بعد هذا التعذيب أنت حكمت أم وقفت بشكل؟
2: لا بعد هذا التعذيب احنا وضعنا كنا في القشلي، وكان في محاكم عسكرية
1: في القشلي في القدس،
2: في القدس، فكان في محاكم عسكرية وقدمت محاكمة عسكرية علنية، واتهمنا احنا كان لسبب اعتقالنا انه كنا نريد ان نحرق القدس، وكانت التهمة انه احنا بدنا نحرق القدس ونسير. وكان في ذلك الوقت يعني اقتراح انه تسير مظاهرات كبيرة وتحمل مشاعل بالليل، فاعتبروا أن ذلك كان قصد منه،
1: الهدف منه إحراق القدس،
2: أنه نحرق القدس. طبعا كان تهمة سخيفة ولكن هذه كانت التهمة الأساسية. فحكمت مع حوالي 45 شخص، كنت أنا المتهم الأول فيها، وفي الزميل كان اسمه طارق العسلي كان المتهم الثاني، المتهم الثالث كان من محمد أبو غربية من حزب البعث بعثي، وهكذا.
1: الحكم صدر بكم سنة؟
2: فصارت محكمة طريفة كتير يعني، لدرجة انه يعني في البداية عملوها علنية اول يومين، فبعدها حرموا لانه صار فيها اشكالات كبيرة، لانه نحن كنا يعني جريئين جدا، وبالعكس وجدناها مناسبة لرفع الشعارات، ويعني يأتي مثلا رجل مخابرات بده يشهد علينا انه احنا صرنا في مظاهره، مثلا المظاهرات اللي صارت ضد حلف بغداد والمظاهرات الاخرى، فنحن كنا نعيد نسال انه هل انت سمعتني اقول لتسقط المعاهده الاردنيه البريطانيه؟ يقول نعم. هل سمعتني اقول فليسقط حلف بغداد؟ نعم. فلتسقط امريكا؟ فليسقط الكيان؟
1: يعني تكرار الشعارات،
2: تكرار الشعارات كلها، وصارت موضه، والاخرين يقوموا على نفس النهج. لكن الاطرف من هذا كان احراجهم. انا كان عندي خبره من والدي في قضيه الاسئله،
1: وبالمناسبه لم يتطوع للدفاع عنك في هذه،
2: كان ممنوع،
1: ممنوع محكمة عسكرية،
2: محكمة عسكرية عينوا ضابط محامي دفاع عنا، ولكن كانت شبه علنية. فأنا إذا أذكر لك من الطرائف يعني البسيطة فيها، لأنه أنت بدك تهتم بالقضايا الشخصية. على كل حال، في أحد الضباط المخابرات اللي جاء يشهد، فسألته أنت عندما عذبتني ألم تضع المسدس على رأسي ومسدسك نيكل أبيض وقلت لي الآن سأقتلك إذا لم تعترف؟ قال لا. قلت له طيب اخرج مسدسك وشوف كيف أنه نيكل أبيض نمرة 12. فارتبك، فسأله القاضي أنت تحمل مسدس
1: داخل المحكمة؟
2: داخل المحكمة. قال له نعم سيدي. قال له اخرج برا يا حيوان يا كذا، بدأ يصرخ عليه انه كيف بخرج مش مسدس وفرطة. واحد اخر جاء على القضية سألته قلت له أنت تقول إنه أنا شيوعي، طب ما دليلك؟ على أي سنة؟ قال عندك ملف. قلت له طيب لماذا عندي ملف؟ قال لأنك شيوعي. قلت له عجب، أثبتت إني شيوعي لأنه عندي ملف؟ ثم لما سألتك عن الملف قلت لا أنا شيوعي، هذا منطق. فقام القاضي
3: التقط
2: الشغلة معنا شكلية، وقام صرخ عليه وقال له صحيح أنك حيوان ما بتفهم، جيب لي دليل. قلت له هات لي دليل، شو هالكلام الملف وغير الملف، هذا هذا حكي هذا. أرض أيضا أخرجه. لكن الضربة الأخيرة كانت على رئيس المحكمة نفسه. كنت سامع قصة، كان هو من قريب من الضباط الأحرار.
3: نعم.
2: فبستة وخمسين لما كان العدوان الثلاثي الناس تحمست، كل الناس تحمست لمصر لعبد الناصر رحمة الله عليه وللبطولة التي حدثت بستة وخمسين، وأيضا للانذار السوفيتي. ونحن كنا شيوعيين كنا فخورين بالانذار
3: اللي وجهه،
2: لأنه الاتحاد السوفيتي أخذ موقف شيوعي وكذا. فروالنا أحد المقربين من هذا الرئيس تاع المحكمة انه قال في ذلك الوقت انه العرب اذا عندهم شرف يجب ان يضعوا تمثال لبلقانيين قدم من هنا وقدم من هنا في قناة السويس وتمر السفن من بين قدمي. هذا هو الذي قال. فانا سألت شاهد، قلت له اذا انا قلت سنة 56 انت بتعرف كان في عدوان ثلاثي والناس وصلت الخطر لرقابها، ثم هب الاتحاد السوفيتي وأصدر بيانه الشهير يعني كان مطلوب القيام بالدعاية، وهو الذي هدد باريس ولندن وتل أبيب بالصواريخ السوفيتية، وإذا أنا قلت في ذلك الوقت أنه العرب إذا عندهم شرف بيعملوا هكذا لبلقانين الذي أنقذ الموقف ويضع، إيش بكون؟ قال لي بتكون شيوعي. وابن شيوعي. قلت له ما رأي الرئيس؟ هلا الرئيس عرف إنه رئيس المحكمة هاي روايته. قال له اخرس يا كلب، ما أنت ما بتفهم، ما إذا مش عارف إيه. صرخ عليه وأهانه للضابط تاع المخابرات إنه كيف هذه، يعني إنه هذا شيوعي اللي بحكي هذا الكلام، لا بلزم يكون شيوعي. فهذا من الطرائف هذا. على كل حال
3: الحكم كان كم صدر؟
2: 19 سنة
3: 19 عاما
2: 15 سنة بتهمة الشيوعية، ولكن في الحقيقة ما كان في عندهم أي دليل
3: أي
2: على
3: الشيوعية،
2: ما في أي دليل إثبات. وكان عندهم فعلا أدلة أنه في مظاهرات هذه مدتها سنة وثلاث سنوات قدح وذم بالمقامات العليا، على اعتبار أنه إحنا كنا
3: شتمتم،
2: أنه ما كنا إحنا الحياة المظاهرات،
3: يعني بالمظاهرات تكررت شعارات تسيء للملك،
2: تسيء للملك والهذا. هي حتى ما كانش من خط الحزب الحياة هذه، بس كانت الناس فلتت حتى لدرجة يمكن أخبرتك قبل الجلسة في شخص كان جاي اسمه فؤاد حبش، هو ابن عم الأستاذ جورج حبش أو قريب منه يعني بعيد، كان جاي جديد وكان عامل مظاهرات وإشي بزمانه إلى آخره. هذا الرجل رفع شعار حكم الأردن ما بدنا، يعني فلتت الأمور بذلك الوقت. هذه المحكمة 19 سنة يعني كانت يعني زي ما تقول زي مثل شربة الماء، كان الذي يحكم والآخرين أيضا حكموا. مثلا الباعثين حكموا 4 سنوات سنة مظاهرات، 3 سنوات قد حذم بالمقام،
3: عندهم اشتهمة الشيوعية،
2: الشيوعيين 15 سنة إلى آخره.
3: طيب بعد الحكم نقلت من القشلة إلى وين؟ على أي سجن؟ على سجن عمان؟
2: انتقلنا لا إلى سجن عمان، ثم أخذنا إلى
3: الجفر. الجفر
2: إلى الجفر، في كان جفر كبير في 700 واحد
3: المعتقلين كانوا في ذاك الوقت. أنتم كنتوا التيارات اليسارية والقومية، يعني كنتم بتشكلوا قوام هؤلاء المعتقلين في
2: كنا إحنا يعني كنا في ذلك الوقت بفترة الأغلبية أو متساوين كنا، وصار في المعتقل كبر كثير وفتحوا كمان فرع له، يعني صار في حاجز بناتنا. وأنا الحقيقة بفترة السجن هي على مرحلتين.
3: طيب في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.
1: حقوق العباد وأموال العباد حرم لا يجوز أن يخترقه أحد، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر للحاج كل الذنوب إلا الدين إلا حقوق العباد، إن لو صليت فإن الصلاة لا تسقط حقوق العباد، وإن حجيت فالحج من حج يرجع كيوم ولدته أمه إلا حقوق العباد لا تسقط. لذلك شدد الله تعالى على قضية الحقوق، وهذه الحقوق اليوم مضيعة في أكثر الناس. أكثر الناس إذا استطاع أن يأكل أموال الناس بالباطل يأكلهم، وكل دين قديم يأكله الناس، وكل بيع فيه غرر أو فيه غش يمضيه الناس. كل هذه الأمور تكشف لك عن ضعف إيمان الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. ولقد جربنا الناس في الدين فأكلوه. من أجل هذا يقول تعالى منبها، لأنه سبحانه وتعالى يعلم كم يحب الناس أكل الدين أو أكل المال أو أكل الحقوق، حتى الميراث أحيانا يأكل الأخ ميراث أخته، أو يأكل الأخ ميراث أخيه، أو يوصي الميت قبل أن يموت يوصي لفريق من أولاده ويحرم الآخرين، مع أن الحرمان ممنوع في الإسلام إلا إذا خرج الولد من دين الله، إذا غير دينه لا يرث، أما ما دام على دينه فالمعصية لا تمنع الميراث، فالمعصية يحاسب الله تعالى عليها، وعلى الأب أن لا يحرم أولاده من الميراث الذي قسمه الله تعالى بينهم. ولا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل مكسب غير مشروع يعتبر باطلا. الربا من المكاسب المحرمة، السرقة من المكاسب المحرمة، كما قلنا أكل الدين، أكل إيجار البيوت والمساكن، أو إعطاء أقل من الحق بكثير يعتبر غبنا، والغبن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، والتجارة يجب أن تكون بالمواد المباحة لا بالمواد المحرمة، فالتجارة بما حرم الله لا تجوز، ولا يجوز أكل المكاسب في الخمور والمكاسب من الرشاوة التي يرتشي بها القضاة والحكام. لا يجوز فرض إثاوة أو ضريبة على الناس غير شرعية، كالذين يشترطون من أجل أن يتمموا معاملات البيع والشراء أن تدفع لهم غير الحق الذي فرضه الشرع أو القانون. كل هذه مداخيل محرمة، والناس كثيرا ما يأكلونها. لا تذهب إلى دائرة من دوائر الدولة فيمضون لك معاملة إلا إذا دفعت للموظف فريضة هو فرضها عليك ولم يفرضها عليك القانون ولا العرف ولا الشرع. كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة مكسبها حلال ما دامت السلعة حلالا، وهناك بيان للتجارة المباحة. التجارة بالرقيق لا تجوز، لأنه لا رقيق اليوم. التجارة بأصوات الناس، يتاجر الإنسان بأصوات الناس أحيانا، الناس يؤيدونه ويدفع أموال ويشتري بها أصوات الناس، هذه تجارة، هذا كسب حرام، كسب حرام على من أكل وعلى من أعطى، لأنه رشوة. يقول أنا أعطيك صوتي بمال، الصوت لا يعطى بالمال، يعطى الصوت بالقناعة أن هذا إنسان يستحق الشهادة تشهد له أو لا تشهد له. إن كنت مؤمنا بأنه غير صالح ولكنك أعطيت صوته بثمن فقد أكلت حراما، هذا الأكل حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بكرة أكل حرام، يعني على قدم وساق بموسم الانتخابات، كل الناس ناس كبار وناس صغار، الكبير بيقبض القبض الكبير ويوزع على الصغار، انت اهلك وانت جيرانك انت الرابطة العائلية تبعك انت كذا، بيدفعوا لرئيس الرابطة ورئيس الرابطة بيجيب لهم اياهم مثل الغنم حتى يدلوا باصواتهم مثلا. كل هذه ستشاهدونها، وهذا من الباطل اللي كتبه. إلا أن تكون تجارة، بس التجارة لا تكون بضمائر الناس، لا التجارة تكون بالغنم، لا تكون بالبشر، تكون بالبقر لا بالبشر. يريد أن تبيع حنطة، يريد أن تبيع سمن وعسل، لكن لا تبيع ضمير. إلا أن تكون تجارة عن تراضي. والتجارة مع الله أن تطيعه في كل ما أمر، وأنت ترجو من الله تعالى أن يضاعف لك الأجر وأن يدخلك في رحمته. هذه التجارة المباحة. لذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه التجارة، السلعة النفس والمال تباع لله، لا تباع لمرشح، لا تباع لشخص، لا تباع لحاكم، لا تباع لأب، لا تباع لأم، لا تباع لولد. النفس لا تباع إلا لله، والأموال لا تنفق إلا لإعلاء كلمة الله، أو تنفق في المجالات التي أحلها الله كإطعام الأولاد وتطبيب المرضى وإسعاف المحتاج، كل هذا يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم. وقتل النفس لها صور متعددة، من قتل النفس الكبرى أن تشرك بالله فتخلد في النار، هذا القتل المؤبد لأنك قطعت رجاءك بالله تعالى. والقتل أن تقتل أخاك بغير حق، أو أن تقتل إنسانا بغير حق، لأن من قتل نفسا فكأنما قتل نفسه، لأنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قتل تقتل عند الله، والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. إن ماتوا منتحرين فإن أحدهم يبعث والحديدة في يده التي انتحر بها، وإن بعث وهو قاتل يبعثه الله تعالى على هيئة المجرم الذي قتل في ذلك الوقت. قتل النفس بأكل ما لا يجوز أكله مما يقتل. وصور قتل النفس كثيرة، منها أن تعرض نفسك للخطر المحتم أو المرجح، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه بالتهلكة. ولكن كما قلنا، الهلاك الكبير ليس الموت، الهلاك الكبير أن تقتل نفسك غير مسلم، لأنك لو مت وأنت مسلم كأن تموت في الجهاد، تقتحم صفوف العدو وأنت مستيقن أنك ستموت، فهذا يجوز لأنه موت لإعلاء كلمة الله. والله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني إن قتلت عدوك وقتلت فهذا لا يسمى قتلا للنفس، بل هذا إحياء، لأن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. إن من رحمة الله أن حرم عليكم قتل أنفسكم، ومن يفعل ذلك، يعني من يأكل أموال الناس بالباطل، ومن يتاجر تجارة محرمة، ومن يقتل نفسه، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه ندخله جهنم، نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله هين عليه أن يعاقب كما هين عليه أن ينعم، أن يكافئ ويعاقب، كل ذلك هين عند الله تعالى، ولا يستطيع أحد أن ينجو من قبضة الله، كما لا يحرم أحد من ثواب الله وأجر الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر الله تعالى أن الكبائر هي الموبقات، على المسلم أن يجتنب الكبائر، والكبائر هي الشرك بالله وشهادة الزور وقتل النفس التي حرم الله والزنا والربا والسحر وعقوق الوالدين وما إلى ذلك وشرب وتعاطي الخمور، هذه كلها من الكبائر. أكبرها الشرك الأكبر هو الشرك بالله تعالى، أو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، السيئات الصغيرة يكفرها، أما الكبيرة فالله تعالى قال اجتنبوها لأنها لا تكفر. ومن جملة كما قلنا الشهادة، شهادة الزور، الشهادة لإنسان سيء بأنه إنسان صالح، هذه من الشهادات من الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الإنسان يذنب، في ذنوب صغيرة وفي ذنوب كبيرة، فالصغيرة يكفرها الله تعالى بالتوبة والاستغفار، وأما الكبيرة والصغيرة إذا أصر عليه الإنسان حتى الموت فإن الله تعالى يعاقب. قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصررت على المعصية فالصغيرة تصبح كبيرة لأنها جرأة على الله، ومداومة المعصية حتى الموت وأنت تعلم بأنها معصية تجعلها كبيرة لأنك تجرأت على الله تعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما، فاسألوا الله تعالى أن يدخلنا في رحمته وأن يجعلنا من المجتنبين للكبائر والفواحش، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونسأله أن يختار لنا السعادة في الدارين حتى نلقاه بالرضا التام والقبول التام، وصلى الله على سيدنا محمد.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

شيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
2: واجعلنا ممن يستمعون القول

0: يتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الحميدة، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح. قبل أن أمضي في الحديث عن هذه الخصلة الشريفة، هناك أشخاص مرنون أينما حلوا وأينما جلسوا يأنسون ويؤنسون، يألفون ويؤلفون، ينبسطون مع من حولهم، لا تشعر أنهم غرباء، لا تحس بفوقية في سلوكهم ولا انزواء في تصرفاتهم ولا عنجهية في حركاتهم وسكناتهم، تحس أنهم منك وأنت منهم. هذه صفات العظماء، الألفة، الأنس. قد تشعر إذا كنت في مستوى أخلاقي رفيع أن هذا الإنسان العظيم قريب منك. إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أثر عنه أنه ما من صحابي عامله إلا شعر أنه أقرب الناس إليه، ما من صحابي عامله إلا شعر أنه أقرب الناس إليه. وإذا أردت أيها الأخ الكريم أن تنشر الحق وأن تدعو إلى الله وأن يكثر الخير منك، ينبغي أن تقلد هذه الصفة الرفيعة في رسول الله، ينبغي أن تأنس بالناس وأن يأنسوا بك، أن تحبهم وأن يحبوك، أن تتواضع لهم كي يتواضعوا لك، أن تشعرهم أنك قريب منهم، تتفهم مشكلاتهم، تتألم لآلامهم، تفرح لفرحهم، يعنيك ما يعنون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه يبسط إليهم رداءه ويطلق لهم وجهه دون أن يشعرهم أنه نبي عظيم وأن بينه وبينهم مسافات شاسعة. هذا الشعور لم يكن عند أصحاب رسول الله، مهما بالغوا في أدبهم معه إلا أنهم يشعرون أنهم قريبون منه وقريب منهم. هذا كلام عام، بس لو أردنا التفاصيل كيف؟ يعني أنت إنسان رجل دين، داعية، متفهم لكتاب الله، لسنة رسوله، هدفك نبيل، جلست مع أناس تحدثوا عن بناء البيوت، قد تشعر بالانقباض، قد تنصرف عنهم وعن حديثهم، قد تشتغل بشيء، تفتح كتاب، هذا ماذا يشعرهم؟ أنك فوقهم وأنك في مستوى رفيع فوق مستواهم، هذا يبعدهم عنك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه وتحدثوا في حديث شاركهم في هذا الحديث، تحدثوا في التجارة، استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع، تحدثوا عن الأمطار، استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع، تحدثوا عن مشكلات يعانيها المجتمع، استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع. يعني التفاصيل التي تؤكد هذا الخلق الرفيع هو أن تشارك الناس في الحديث. هناك أناس ضيقوا الأفق، إذا طرح موضوع، طبعا لا أقول محرم، مباح، إن طرح موضوع مباح يعني ابتعدوا عن هذا الموضوع وظهر اشمئزازهم منه وظهر ترفعهم عن الخوض فيه، حتى أشعر الحاضرين أنه في برج عاجي وهؤلاء في الحضيض. هذا السلوك ليس كاملا، هذا السلوك لا يؤلف القلوب ولا يجمع النفوس. كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أصحابه وتحدثوا في حديث مباح من أمر الدنيا شاركهم في الحديث، تأليفا لقلوبهم وتطيبا لخاطرهم وإناسا لهم. فعن خارجة ابن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا حدثنا ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما أحدثكم، كنت جاره صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي. سيدنا زيد كان من كتاب الوحي. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. أؤكد على أنك إذا أردت أن تدعو إلى الله، أن تنشر الخير، أن تؤلف القلوب، عليك أن تشعر الحاضرين أنك واحد منهم ولست فوقهم، أنه يعنيك ما يعنيهم، يسرك ما يسرهم، يؤلمك ما يؤلمهم، تهتم لما يهتمون به. فلا أدل على هذا الخلق الرفيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في الحديث المطروح إذا كان مباحا. فإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. وقد تجد يعني داعي صغير صغير صغير ليس على شيء، فإذا خاض من حوله في موضوع مباح مط شفتيه وازور عنهم وأشعرهم أنه فوق هذا المستوى بكثير. ليس هذا من خلق المؤمن الذي يألف ويؤلف. هذه نقطة أولى أيها الإخوة. وروى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم معهم. بشر متواضع، يعني أيام مدرس يدرس أخطر مادة وهو في مستوى رفيع جدا، طالب يعلق تعليق مضحك فالطلاب يضحكون، ما الذي يمنع هذا الأستاذ الجليل أن يضحك معهم بهذه الطرفة؟ إذا ضحك معهم أو تبسم معهم كان قريبا منهم وأشعرهم أنه منهم وكان واقعيا وطبيعيا. أما إذا ازور عنهم وترفع عن هذه الطرفة فقد أشعرهم أنه فوقهم وأنهم دونه بكثير. ألا تحب أن تكون أن تألف وتؤلف؟ ألا تحب أن تؤنس من حولك؟ هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم في الجاهلية فيضحكون وربما تبسم معهم. يعني لا شيء يبعدك عن المجتمع كالتصنع والتكلف، لا شيء يبعدك عن المجتمع كالتصنع والتكلف، ولا شيء يدنيك من الناس ويجعل حبك في قلوبهم كأن تكون واحدا منهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فهو واحد من أهل بيته، واحد. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين، أي متقبضين ولا متماوتين. يعني التماوت حاني رأسه متطامن منكمش متمسكن، هذا متماوت. متخرقين منقبضين، يعني دائما منقبض الوجه. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متقبضين ولا متماوتين، وإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله تعالى دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. إنسان طبيعي لطيف يأنس ويؤنس، يألف ويؤلف، فإذا أريد منه شيء جلل عظيم انطلق إليه كأنه بطل. هكذا لا زلت أركز على نقطة واحدة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعي كان، ما في تكلف، تصنع ما في، عفوي بسيط، يألف يؤلف، يستمع يضحك مما يضحك منه أصحابه. ذكروا أمر الدنيا يذكرها معهم، ذكروا أمر الآخرة يذكرها معهم، ذكروا شيئا من حطام الدنيا المباح يذكره معهم. وروى مسلم عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر: نعم كثيرا، كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر بقي في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكان أصحابه يتحدثون فيأخذون في أمر الحديث فيضحكون، وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أحدكم له مكانة دينية وعمل نزهة مع أصدقائه ينبغي أن يبدو وكأنه واحد منهم، أن يعنيه ما يعنيهم، أن يضحك مما يضحكون، أن يشعرهم أنه منهم، أنه واحد منهم. هذا خلق رفيع. هذا ذكرني بموقف عظيم لسيدنا الصديق رضي الله عنه. تعرفون القصة لا شك. كان يمشي في طريق من طرق المدينة، رأى أحد أصحاب النبي سيدنا حنظلة يبكي. قال له: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ سيدنا الصديق بهالتواضع: ولم يا أخي؟ قال حنظلة: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، بصفاء، بانشراح، بسمو، فإذا عافسنا الأهل عدنا إلى البيت وانغمرنا في شؤون الحياة، شؤون البيت، شؤون العمل، ننسى هذا الحال الطيب، نفقده. ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال له: أنا كذلك يا أخي. ما هذا التواضع؟ أنا كذلك يا أخي. يعني إنسان يشكو لك همه، يشكو لك زوجته، يشكو لك أولاده، يشكو لك ضيق ذات يده، يشكو لك صعوبة في عمله، أنت كإنسان راقي ماذا عليك أن تقول؟ لا أنا اللي عندي ما شاء الله، إنسان نادر بالأخلاق والفهم قل يا أخي معظم النساء كذلك. طيب خاطره، أشعره أنه هي قضية عامة، قضية يعاني منها كل الأزواج، أشعره أن هذا الابن ليس شاذا، هكذا معظم الأبناء هكذا، هي مشكلة عامة. طيب قلبه، لا تجعل نفسك فوقه، لا تنفرد بميزات ليست عنده، ليس هذا من خلق المؤمن. ألف، لا تجعله يشعر بالوحشة والانفراد. والآن ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم. كان عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم. سمعت مرة أن أحد علماء الشام الكبار شيخ بدر الدين، هذا شيخ الشيوخ، كان يمشي في الطريق وكان حاد الذكاء فطنا، فالتفت فجأة نحو اليمين فإذا أحد تلاميذه يضحك، قال له: ما الذي يضحكك؟ فالتلميذ نظر إلى جورب الشيخ، جورب الشيخ نزل، فقال الشيخ: الحمد لله الذي أنزل هذا الجورب وأدخل على قلبك السرور. كالكلام ما ألطف، الحمد لله الذي أنزل هذا الجورب وأدخل على قلبك السرور. أنت ما بترقى عند الله عز وجل إلا إذا أشعرت الناس أنك واحد منهم وأنك تحبهم وترعى مشاعرهم وتتألف قلوبهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يروى بالتاريخ أحد كبار القواد الذين فتحوا قارة بأكملها، مرة تفقد أحد حراسه فرآه نائما حارس، فأمسك سلاحه من بيده ووقف مكانه. هذا الحارس شبع من النوم ثم فتح عينيه فإذا هذا الإمبراطور يقف في الحراسة مكان هذا الجندي وسلاحه بيده. كن قريبا من الناس، كن طبيعيا، لا تكن متكلفا، لا تستخدم أساليب الكهنة الكهنوت، لا تجعل بينك وبين الناس هوة كبيرة، لا تشعرهم أنك فوقهم بكثير، أشعرهم أنك واحد منهم. أقول لكم أحيانا تقديم، مرة قرأت لكتاب عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع الشاهد، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. هذا ملخص هذه الخصلة الرائعة في رسول الله، هو متفوق بحيث بإمكانه أن يعيش فوق الجميع، لكن ما عاش إلا بين الجميع كواحد منهم. فكان عليه الصلاة والسلام يمزح لإدخال السرور على قلوب أصحابه. لو ترك الطلاقة مع أصحابه ولزم العبوس والانقباض لألزم أصحابه بهذا الخلق، وكذلك التابعون، وصار ديننا دين حزني. مرة واحد قال لي: فلان؟ قلت له: نعم. قال لي: هذا خرج إخدان خاطر، دائما عابس، دائما مكتئب. قال لي: خرج إخدان خاطر هذا. مؤمن طليق، مبتسم، مبتسم، محبب. قال: لو أنه ترك الطلاقة في وجهه والانبساط في خلقه ولزم العبوس والانقباض لألزم أصحابه بهذا الخلق وكذلك التابعون، فأصبح هذا الدين دين انقباض ودين اكتئاب ودين عبوس ودينا ينفر منه الناس. طبعا النبي كان يمزح وكان طليق الوجه وكان منبسط الأسارير، لا يعني هذا أنه كان مغرما بالضحك، لا يعني هذا أنه كان يلهس لإضحاك أصحابه، لا، هو جاد ويحمل هموم أمته ويحمل رسالة كبيرة، إلا أنه يدخل على قلوب أصحابه السرور بهذا المزاح اللطيف. لكن لا بأس من أن يكون لطيفا يمزح مع أصحابه يدخل على قلبهم السرور. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، يلاطفنا ويمازحنا حتى يقول لأخ لي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طفل صغير. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه كنية، يا أبا عمير، كان معه عصفور صغير اسمه النغير. قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تصور إنسان يتربع على قمة المجتمع، نبوة على ملك، على عظمة، على علم، على وقار، على هيبة، مع الوحي والإعجاز، ومع ذلك يتحبب لطفل صغير سماه أبا عمير، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قل لي. واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أحكاما كثيرة. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني عايش بالبادية، شيء من الحليب أو شيء من السمن أو شيء من الصوف مثلا، كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا، والتهادي تبادل الهدايا، التبادل. وكان عليه الصلاة والسلام يجهزه إذا أراد أن يخرج إلى البادية، يعني أنت جئتنا بهذا السمن وخذ هذا القماش مثلا. إذا إنسانك له صديق من أهل الريف الكرام وجاءه بهدية من طبيعة الريف، أنت تسكن في المدينة، قد يشتهي أولاده هذه الحلوى، قدم له علبة حلوى مما تشتهر به المدن، هو يألف هذا الحليب واللبن والسمن، وهذه الحلوى ليست عندهم. إذا قدم لك هدية من البادية قدم له هدية من الحاضرة. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره، هو يجهزنا بمنتجات من البادية ونحن نجهزه بمنتجات من المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يحبه. وكان زاهر رجلا دميما عليه الصلاة والسلام، دائما كان ينظر إلى الحقائق، إلى الجوهر. الرجل لا يقيم بشكله، فكان يحبه وكان يداعبه وكان يمازحه وكان يهديه، وكان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه، وكان دميما. فأتاه النبي يوما عليه الصلاة والسلام وهو يبيع متاعه في السوق، مر النبي فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. لهالدرجة المداعبة طبيعي كان، اللهم صل عليه. احتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال زاهر من هذا؟ أرسلني، يعني اتركني. فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي، بده يكسب فرصة. طبعا حين عرفه فجعل النبي يقول عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، ما عم حد يشتريني. فقال عليه الصلاة والسلام لكن عند الله لست بكاسد. وفي قول آخر لكنك عند الله غال، غالي كثير على الله أنت. هو المؤمن يشعر أن الله يحبه. قد يكون بالمستوى الاجتماعي ضارب آل كاتب، قد يكون حاجب، وقد يكون قلامة ظفره تساوي عند الله مليون إنسان من علية القوم. بجوز حاجب يخاف الله ويطيع الله ويشكر الله ويقدم من ذات نفسه لله ويشتاق إلى الله عز وجل، حاجب قد تعدل قلامة ظفره مليون إنسان من علية القوم التائهين الشاردين. هكذا ورد ابتغوا الرفعة عند الله، قال له من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. هذه العلاقة العفوية الطبيعية أساسها الحب، أساس المداعبة، أساس تبادل الهدايا، تبادل. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، في خيمة يعني صغيرة، فسلمت فرد فقال أدخل؟ قال ادخل. فقلت أكل يا رسول الله؟ هو لقاها خيمة صغيرة كتير يعني لعله يداعب النبي، قال كلك ادخل. أكل لي؟ قال له كلك ادخل. يعني هلأ هو في نقطة جديدة، هو كان يمزح مع أصحابه لكن هناك أشخاص لا يسمحون لأحد أن يمزح معهم، لو أنه تجرأ ومزح معهم أقاموا عليه النكير وعنفوه. هذا الصحابي الجليل مزح مع النبي، قال له أكل لي؟ قال له كلك فادخل، لكن مزاح لطيف مهذب أديب. ومن جملة ما ورد في مزاحه صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب أن يحمله على دابة، فقال عليه الصلاة والسلام إني حاملك على ولد الناقة. قال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل يلد الإبل إلا النوق؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يمزح مع هذا الصحابي الجليل. وجاءت امرأة فقالت يا رسول الله احملني على بعير، فقال احملها على ابن بعير. قالت وماذا أصنع به؟ قال وما يحملني يا رسول الله؟ قال وهل يجيء البعير إلا ببعير؟ أيضا أثر أنه كان يمزح مع أصحابه ولا يمزح إلا حقا. أما هذه المرأة العجوز التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت وذهبت وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤنس أصحابه، يطيب نفوسهم، يدخل على قلوبهم السرور. والمزاح هذه وظيفته في الحياة، تأليف القلوب، تلطيف الجو، تطيب القلوب، إدخال الفرح على قلب الإنسان المحدث هكذا. وقد ورد في الأثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمازحون فيما بينهم، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. يعني أحيانا تجد في حياة الإنسان فصول متباينة، بينما تراه متواضعا لين الجانب رقيق الحاشية يألف ويؤلف، فجأة تجده كالأسد الهصور، شديد مقدام شجاع. قد تقول والله شيء غريب، من هذا اللطف الشديد وهذه الوداعة التي لا حدود لها إلى هذه الشدة والقوة، هكذا كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله. كان أصحاب النبي يتمازحون، فإذا كانت الحقائق يعني في غزوة في أمر جلل كانوا هم الرجال. هذا النهي محمول على الإفراط في المزاح، فمن جعل المزاح شغله الشاغل فقد أسرف وتجاوز الحد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإفراط في المزاح، ويبين أن كثرة المزاح تقسي القلب، بل إن كثرة المزاح تورث العداوة والأذى والحقد وجراءة الصغير على الكبير. يعني المعلم، المدرس، صاحب المنصب القيادي إذا مزح مزح لطيف وقليل بيألف القلوب، أما إذا كثر مزاحه قلت هيبته وتجرأ عليه من هم دونه. بقاعدة: من مزح استخف به. كثرة المزاح تذهب الهيبة، كثرة المزاح تقسي القلب، تورث العداوة والبغضاء والحقد وجرأة الصغير على الكبير. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه: من كثر مزاحه قلت هيبته، ومن مزح استخف به. والتفسير: من أكثر من المزاح، أو من مزح مزاحا فيه أذى أو فيه يعني تحقير لشخص ما أو لفئة ما. هناك مزاح يسبب أذى. روى الترمذي عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. يعني إخفاء حاجة سمينة، إعطاء خبر كاذب مفجع، هذا ليس مزاحا، هذا مزاح فيه أذى، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا المزاح. يعني أي مزاح يسبب صدمة للشخص هذا مزاح محرم. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام واحد منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ويوم الخندق كان زيد بن ثابت ينقل التراب مع المسلمين فنعس، يعني أراد أن ينام أو غلبه النوم، فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا إذن مزاح يؤذي، مزاح يخيف، مزاح يحرج. نعم. وروي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم. الأيام بيروحوا شباب على المسبح مثلا أو على البحر، بيكون واحد خويف يدفعونه إلى لجة الماء دفعا، فيصيح ويبكي، وليس هذا مزاحا. كل مزاح يسبب صدمة هذا مزاح منهي عنه. لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم. الملخص أن المزاح مندوب إليه بين الإخوة والأصدقاء بما لا أذى فيه، مندوب بين الإخوة والأصدقاء بما لا أذى فيه، ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شين في عرض أو دين، ولا استخفاف بأحد منهم. أي شروط؟ امزح مع أصدقائك وإخوانك وأهلك من دون أذى ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شين، لا في عرض ولا في دين ولا استخفاف بأحد. فإذا خلى المزاح من هذه الشروط أو من هذه النواقص كان مزاحا مباحا، بل مندوبا إليه، مندوبا إليه. قال: أما مزاح الرجل مع أهله وملاطفته بأنواع الملاطفة فمطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبيين. قالت له: أتحبني سيدة عائشة؟ قال: نعم. يقول: كيف العقدة؟ يقول: على حالها. ساهمكني. كيف العقدة على حالها؟ يعني الزوج لما بيمزح مع زوجته مزاح لطيف، هذا مما يؤلف القلوب. أحيانا يعني تبذل من الجهد فوق ما تطيق إرضاء لزوجها، إذا كان يطيب قلبها ويثني عليها ويشعرها أنها شريكته في الحياة. في قول سيدنا عمر رائع جدا، طبعا مزاح الرجل مع أهله وأولاده وملاطفتهم بأنواع الملاطفة مطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبيين، من أخلاق النبيين. يعني أنا والله أرجو من الله من خلال هذه الدروس أن يكون بيت كل منكم جنة. والسرور بالبيت ما له علاقة بمساحة البيت أبدا، وما له علاقة بفخامة الأساس، وما له علاقة بنوع الطعام، لكن له علاقة بارتفاع مستوى الإيمان. ممكن أن يكون كل بيت من بيوت المسلمين قطعة من الجنة، لأنه أجهزت له ما في بيت ملائكي يتلى فيه القرآن، تقام فيه الصلوات، يتحدث فيه بكتاب الله وسنة رسوله، ومع ذلك فالزوج يمزح مع أهله ويطيب قلبهم ويؤنسهم، وأولاده كذلك. يقول سيدنا عمر: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي. كيف الصبي بيحب المرح دائما؟ قال: فإذا التمس ما عنده وجد رجلا، بالحق رجل. إذا انتهكت حرمات الله شيء مخيف، يغضب. لكن إذا ما في معصية ما في مخالفة، قال: ينبغي أن يكون الرجل في بيته مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده من حزم، من إرادة، من ورع، من تصميم، قال: وجد رجلا. لذلك قرأت كلمة أعجبتني، قال: المؤمن الحق طفل كبير. كيف يعني؟ الطفل في عنده صفاء، في عنده براءة، في عنده طيب، لا يحقد. لاحظ أيام الأب يعني يعاقب ابنه، بعد دقيقة يبتسم له الابن، ما عنده حقد. هلأ ضربه دقيقة واحدة، تلاقي أقبل على أبيه ورمى نفسه في أحضانه، معناه ما عنده حقد الطفل، في عنده صفاء، في عنده ذاتية، في عنده عفو. لذلك قالوا: المؤمن طفل كبير. طفل من حيث الصفاء، طفل من حيث العفوية، طفل من حيث العفو، طفل من حيث الذاتية، يعبر عن ذاته، ما بيقلد الطفل أحد، لكنه رجل من حيث المروءة، من حيث الشهامة، من حيث العقل، من حيث الورع، من حيث الدين. هذا كلام سيدنا عمر عميق جدا. ينبغي أن يكون الرجل في أهله مثل الطفل الصبي، فإذا التمس ما عنده من حزم وعزم وتصميم وقرار حازم وجد رجلا. بقي موضوع قصير جدا. كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتبسم في وجوه أصحابه حين يلقاهم. قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. ما معنى ما حجبني؟ يعني ما اضطرني أن أسأل حاجبا كي أدخل عليه أبدا، مفتوح بابه. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، رواه الترمذي. ولا رآني إلا تبسم. وروى الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم، فقالت له: يا أبا الدرداء، يقول الناس إنك أحمق، يعني على طول ضحكان، أي بسبب تبسمك في كلامك. فقال أبو الدرداء: ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. فكان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عود نفسك الابتسامة والمؤانسة، وأقرب الناس إليك أهلك، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ومرة ثانية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس عن شمائل النبي، ولا سيما عن مزاحه مع أهله وإخوانه، وعن مؤانسته وملاطفته وتواضعه وعفويته، أن يكون هذا الدرس مترجما سلوكا في بيوتكم، أن ينطلق الإنسان إلى بيته يدخل على قلب أهله السرور. ومرة ثانية وثالثة: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. بيقول لك البراد مليان، خليه فاضي وابتسم، خليه فاضي وابتسم. يعني أيام الإنسان يأنس باللطف والمودة أضعاف ما يأنس بالطعام والشراب واللباس. إذن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس مطبقا في حياتكم، وأن تغدو بيوتاتكم قطعا من الجنة، لأنه ورد في الأثر، اسمعوا الآن، أن جنة المؤمن داره، جنة المؤمن داره. المؤمن بيتوتي، أما غير المؤمن سوئي، وينه بالقهوة، وينه بالنادي، وينه سهران بالفندق. أما المؤمن جنته داره. هذا الإنسان يعني جعل من داره واحة يستريح بها من عناء العمل ومن تعب النهار، استأنفت اليوم الثاني العمل بنشاط. وهكذا كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ويا أخوان، المعلومات ما لها قيمة أبدا، بصراحة المعلومات ما لها قيمة أبدا كمعلومات، أما المعلومات قيمتها بالسلوك والتطبيق. لو قرأت هذا الكتاب 1000 مرة وحفظته كلمة كلمة، وأتقنت أحاديثه وتخريج أحاديثه وتفاصحت على الناس به، ولم تكن بساما ضحاكا إذا دخلت بيتك، لم تنتفع به إطلاقا. الابن يحتاج إلى تأليف قلب، يحتاج إلى أب مزوح، أب ودود، لكن كل شيء بحد. لكن أقول لكم نهاية هذا الدرس: المزاح كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. النبي نهى عن المزاح، نهى عن مزاح يؤسي، نهى عن كثرة المزاح، نهى عن الإفراط في المزاح، نهى عن مزاح يخجل يحرج يصدم. فالمزاح كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع موضوع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة التي أمرنا أن نقتدي بها، وهو المثل الذي أمرنا أن نحذوه أي أن نسير في أثره، وهو القدوة والمثل والأسوة لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأرباب، والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب، وعلى آله وأصحابه الأحباب، وعلى من اتبع أثرهم إلى يوم الحساب. أما بعد، لقد عاش الإمام الحسين رضي الله عنه، فكانت أسعد لحظات حياته هي تلك التي عاشها في طفولته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاش الحسين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين.

الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وحان وقت فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. لقد بكى الصحابة وارتجت المدينة بالبكاء وهم يودعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمات محمد؟ نعم إنك ميت وإنهم ميتون، إلا أن دينه لم يمت.